مرحبا بالربيع في ريعانه وبأنواره وطيب زمانه، نزل الأرض كالخيال فأضحت روضة من رياضه وجنانه.

0: الشوق من تبقى.
1: ضحك الربيع إلى بكاء السماء، فغدا وفيه مسرة البصراء، وتبرجت لك في المصيف حدائق، أبدت صنائع حكمة غراء. الربيع الجميل

0: خلقت طليقا كطيف النسيم. أبو القاسم الشابي. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أنا تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجباه.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

ونحن نحب الحياة. محمود درويش. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل. ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا

ضحك الربيع إلى بكاء السماء، فغدا وفيه مسرة البصراء، وتبرجت لك في المصيف حدائق، أبدت صنائع حكمة غراء. الربيع الجميل ابن الرومي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. في هذه الحصة التي عنوانها معاريش، وهي في الحقيقة من اختيار ضيفنا الأستاذ حسن بزينية. مرحبا بك.
3: بارك الله فيك، شكرا على الدعوة الكريمة ستوفيق.
2: هذه الحصة في الحقيقة سوف تتناول معاريش غير بعيدة من المفهوم المعراج والإسراء في سيرة الرسول عليه السلام، ولكن سوف نتناول بالحديث معاريج من جهة التأليف في السيرة، وهل ما زلنا في عصرنا الحديث نحتاج إلى أن نؤلف أو أن نقيم أو أن نراجع أو أن نكتب سيرا للرسول بأشكال جديدة. ضيفي له كتاب اسمه فتنة السيرة ومعاريج الإبهار، وفي حديث وفيه رد لا داعي لذكر الكتاب الذي رد عليه، لأن يعني أخلاقيات الحوار تقتضي أن نستضيف الطرفين، ولكن سوف نغتنم الفرصة للحديث عن مسائل عامة ليست خلافية. مرحبا بك. في الحقيقة سنستمع إلى هذا المقطع.
4: alors le prophète c'est un être humain. beaucoup de versets du Coran qui le disent. ça c'est déjà important parce que il y a des courants de pensée dans l'islam qui ont exagéré sur la personnalité du prophète jusqu'à vouloir la sortir, je veux dire la personnalité du prophète, la personne du prophète du cadre humain. alors que dans le Coran c'est très clair. قل إنما أنا بشر مثلكم. dealer, je suis un être humain comme vous. Donc, il est un être humain constitué comme nous. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui distingue le prophète en général des autres, parce que les prophètes se distinguent entre eux aussi, mais déjà, ce qui distingue le prophète d'un autre, c'est sa relation particulière avec Dieu. C'est le fait qu'il soit dépositaire d'un message qui lui vient de Dieu, sous une forme ou une autre, parce que les prophètes n'ont pas reçu des messages de la même façon. Mais c'est ça qui définit le prophète par rapport aux autres êtres humains. Il a une relation particulière, mystérieuse, c'est vrai, mais une relation particulière. Il reçoit un message de Dieu qu'il expose, qu'il transmet aux êtres humains au nom de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire que de dire « je parle au nom de Dieu ». Donc, c'est ça qui distingue le prophète d'un être humain ordinaire. Maintenant, l'autre question, bien sûr, comment prouver qu'il parle au nom de Dieu, c'est une autre question intéressante. Mais pour l'instant, donc, c'est ça. Maintenant, donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette chaîne prophétique depuis Adam jusqu'à lui. Maintenant, ce qui le distingue des autres prophètes, c'est que lui, il se réclame, il a ses arguments pour dire qu'il est la clôture, qu'il est le couronnement de la révélation, Khatamun Nabiyyin. C'est ça qui le distingue fondamentalement du reste de la chaîne prophétique.
5: Tous ces prophètes-là étaient des musulmans?
4: Oui, même si peut-être des fois c'est un peu difficile de l'expliquer, mais en fait, si on revient à la définition de base de l'islam comme étant une alliance entre Dieu et l'être humain qui passe par l'écoute et l'obéissance, sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous obéissons, donc l'obéissance au commandement de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne, comme j'ai dit, la félicité dans l'au-delà, etc. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas supposer que les prophètes soient autre chose que des soumis à Dieu. Donc, c'est peut-être qu'on a trop rattaché musulmans avec le terme arabe qu'on va dire oui, non, c'est des Arabes, etc. Comment dire que les autres prophètes sont Jésus, Abraham, etc. sont musulmans. Mais il faut prendre le terme dans sa définition, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Bien sûr, tous les prophètes étaient soumis à Dieu et tous les adeptes des prophètes en tout temps étaient des soumis à Dieu. Et d'ailleurs, on trouve dans le Coran beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui attribuent le terme de soumission aux prophètes et aux croyants antérieurs n'est-ce pas, à la révélation du Coran et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
2: اهلا وسهلا بالسادة المستمعين. كنا في سياق الحديث عن مقطع بالفرنسية عنوانه كي اي لو بروفيت. وهذا الحديث يمكن ان نختصره طبعا في معطيات، ولكن يمكن ان نطيل فيه. لكن بحكم اختصاصك سي حسن بزيني وانت ضيفي في حلقة بعنوان معاريج، من بحكم دراستك من يمكن أن يستحق أن يسمى في التراث العربي الإسلامي وحتى في تراث الأديان الأخرى المسيحية واليهودية، من يستحق أن يسمى رسولا؟
3: طبعا هي مسائل اعتقادية ومسائل ثقافية. طبعا النبي بالنسبة إلى المسلمين هو الذي أتى بالرسالة الخاتمة والذي أتى بالقرآن، الذي بطبيعة لا يحتاج إلى تعريف لدى خاصة المسلمين ولدى عامة الناس، حتى عامة الناس وغير المثقفين من صحة العبارة يتمثلون الإسلام ويتمثلون القرآن بطرائقهم الخاصة وبأفهامهم.
2: أنت بذكائك وبالمعياتك سألتك عن الرسول، أجبتني مترجما لعبارة بروفيت النبي. ما الفرق بين النبي ورسول؟
3: هو في الحقيقة تفريق شكلي. يقولون إن النبي هو يعني مرسل إلى عامة الناس، والرسول فيما أذكر هو الرسول يرسل إلى قوم.
2: نعم.
3: إلى رسالة يعني محدودة، لكن النبي كموسى ومحمد وإبراهيم والأنبياء الكبار إن صحت العبارة هم جاءوا برسالة بهدي للناس أجمعين.
2: أستاذ أحسن، أنت عدت،
3: وهناك على ما أذكر من يعكس، لكن هذا هو التفريق. التفريق بين يعني خصوصية المهمة وعالمية الدعوة.
2: نعم. أنت ولا شك في بحوثك وفي طروحتك وفي دروسك تعود إلى نصوص السيرة. بحسب معرفتك وخبرتك، ما هي الكتب التي يمكن أن يعتمدها الباحث بنسبة مرتفعة حتى لا نقول يعتمدها اعتمادا أساسيا في السيرة النبوية؟
3: هي مصادر معروفة ومصادر تقليدية، يسمها الأستاذ هشام جعيط رحمه الله يسمها أناجيل السيرة إن صح التعبير. يعني هو المصادر التقليدية الواقدي، المغازي، ابن سعد، طبقات ابن سعد، الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وبطبيعة ابن إسحاق، السيرة التي قدم منها ابن هشام رواية.
2: نعم.
3: مخصوصة.
2: نعم.
3: تقريبا هذه هي أهم المصادر. وأضيف فضلا عن هذا البلاذوري في أنساب الأشراف، ضمن هذه الأنساب في الجزء الأول على ما أذكر ونصيب من الجزء الثاني سيرة مفيدة جدا.
2: نعم.
3: هذه هي المصادر المتقدمة.
2: نعم. نعم.
3: التي يعود إليها أهل الذكر.
2: نعم.
3: أهل
2: الاختصاص. يقال دائما بالنسبة إلى كتب السيرة، طبعا أنا سأقول لك يعني الفكرة وأنت تمن يصوب ويؤكد أو ينفي لك ذلك، يقال إن الإشكال في سيرة النبي محمد عليه السلام هو في مرحلته الأولى، يعني هناك شيء من العتمة التي يقال لنا إنها ملئت بأخبار ربما ليس فيها المتانة الأساسية، ويبقى تبقى الفترة التي ربما فيها البهر وليست فيها العتمة هي فترة النبوة، خاصة فترة المدينة. لأن هذه الفترة طبعا سطع فيها نجم الرسول، وربما صار باعتباره شخصية تاريخية قابلة لأن تبرز. أسأل سؤالين، سؤالا عاما، يعني حينما يكتب أصحاب السير سيرة ما، ولنقل سيرة نبي من الأنبياء، ويجدون عتمة، فلماذا هم مجبرون على أن يأتوا بأخبار حتى وإن كانت أسطورية لملئها؟ هذا السؤال الأول، وسأتيك بالسؤال الثاني وهو أكثر تخصيصا.
3: طبعا مثلا مرحلة ما قبل البعثة هي مرحلة لا نعرف عنها شيئا كثيرا، لأن في مجتمع ذو تقاليد، في مجتمع ذي تقاليد شفهية، لم تكن الكتابة رائجة، لم تصل إلينا مدونات أصلية، يعني وصلت روايات تعود إلى بعض الصحابة، إلى بعض التابعين، إلى بعض الرواة المبكرين إن صح التعبير، لكن لا، ليس لنا وثائق إلا ما يعود إلى القرن أواخر القرن الثاني.
2: لنأخذ مثالا، وهنا السؤال ربما المخصص، لنأخذ مثالا دقيقا ربما فيه تركيز على حياة الرسول الذي كان يتبع في التجارة عمه، ويذهب إلى الشام في رحلة، هذه رحلة الصيف، ليست رحلة الشتاء، رحلة الشتاء إلى اليمن، وهذه الرحلة فيها كثير من الأخبار، حتى إن هذه الأخبار فيها من يتكهن بأن الرسول سيكون رسولا، ولكنه تكهن خارج الدائرة، دائرة الجزيرة العربية، ودائما تأتي هذه الكهانة وهذا الحديث من الدين، من الدين الآخر، يعني من المسيحية. ما قيمة هذه الأخبار في بناء شخصية من يتحدث عنها، يعني صاحب السيرة؟ وهل أن الباحث الجامعي حينما يتوقف عند هذه الأخبار، هل هو مطالب في بحوثه، هل هو مطالب في بحوثه بأن يشير إليها، وما هي الجوانب التي تجعله ربما يعود إليها؟
3: أجيب إجابة تأليفية، معنى عن تغني عن كثير من التفاصيل، فالسيرة هي من التوالي، معناها السير والسيرة والسنة معنى التتابع والتوالي، فذلك يقتضي، وذلك يقتضي أن ننسج سدا لسيرة يعني مسترسلة منسجمة.
2: يعني للتبسيط، عفوا السادة المستمعين، أنك تجد في حقبة معينة هناك ربما ديسيكونس، مقاطع، وكاتب السيرة عليه أن ينسج بين هذه المقاطع، ولكن الخيط في بعض الأحيان قد لا يلتئم.
3: وهذا ما حصل في كتابة السيرة على مر الأعصار، فكتاب السيرة، وهذا أثاره ريجيس بلاشير، أثارته جاكلين شابي في دراسة تسميها السيرة المستحيلة، لا بيوغرافي امبوسيبل دو ماهومي، كدراسة وليست كتابا، فبطبيعة هذه الأفكار تعيدها في مؤلفاتها كما كالسينيور دو تريبي رب القبائل، لكن كتاب السيرة عندما تعوزهم تعوزهم الوثيقة أو المعلومة المحققة، بطبيعة يلجأون إلى اختراع، وبطبيعة يصوغون سيرة مسترسلة منسجمة تروق وتجيب وتشفي نفوس القراء المسلمين، لكن في الحقيقة لا تخلو من اختراع. كيف نتعامل مع كيف يتعامل الباحث مع هذا الاختراع؟ هو السرد كله لا يخلو ابن خلدون في القرن الثامن تنبه على أن الاختراع يتلبس بالسرد. قول فال كيف يقول فال يعني يقول أن الأخبار تتلبس بالخيال.
6: يعني أنك لا يمكن أن تفصل بين ما يمكن أن يعتبر
3: الوهم نسيب للأخبار وخليل. عبارة
6: جميل
3: عبارة مخلوة بطبيعة. الدراسات الحديثة في السرد بوريكور يثبت أن التاريخ لا يمكن أن ينجو من هذه الحتمية إلا إذا قطع صلته بالعلوم الإنسانية. ما دام يقوم على السرد فلا خلاص لو لا فكاك له من الفيكسيون من التخيل.
6: نعم أنت اليوم والآن وهنا من الممكن أن تعود إلى مثلا دائرة المعارف الإسلامية التي كتبت فصلا عن محمد وعن مكة وعن غيرها. ومثلا أنا قرأت في مقال محمد في دائرة المعارف الإسلامية أن من كتبوا المقال يقولون إننا سنعتبر النص القرآني نصا أساسيا في التاريخ لحياته. في هذه الدراسات بصفة عامة لماذا يلجأ هؤلاء الذين يترجمون إلى مثل هذا القول؟ وهل يمكن أن نعتبر النص القرآني فعلا وثيقة تاريخية يمكن أن تؤرخ للرسول نفسه؟
3: هو تقريبا الاستشراق الكلاسيكي وحتى الاستشراق المعاصر بتنويعاته المختلفة الفرنسية الإنجليزية عند مونتغومري وات أو عند بلاشير جاكلين شابي وأستاذنا هشام جعيد كلهم يذهبون هذا المذهب. القرآن أقدم وثيقة ويرون أن لا مناص من الاعتماد عليها لكتابة سيرة نبوية. لكن ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث مثلا هناك مؤلف فلسطيني كبير وهو محمد عز الدروزة كتب في الخمسينيات سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم. درست هذا المؤلف ضمن مصادري في أطروحة الدكتوراه كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين اتجاهات ووظائف وبينت أنه في الحقيقة ينطلق من إشارات قرآنية ثم ينحرف إلى الرواية ويملأ نسيج السيرة بروايات وينطلق من إشارات قرآنية وينحرف إلى السيرة. فهناك صعوبة حقيقية. القرآن لا يذكر أرقام لا يذكر تواريخ هناك إشارات قليلة يضطرون إلى
6: تأويلها كما يريدون
3: نعم. ويغنونها بالمرويات وبالأخبار وبما تمثلوا من تاريخ الإسلام. هناك قضية أخرى أخطر المستشرقون وحتى أكثر المستشرقين تعصبا يعني صريح كالأب البلجيكي أنري لامنس كان مبشر عاش في لبنان وتوفي هناك بإنستيتيو سان جوزيف جامعة القديس يوسف تعلم بها ثم عاد إليها مدرسا وكان يشتغل بالتبشير أصلا. هو خلف لويس شيخو الأب لويس شيخو على في إدارة مجلة المشرق مجلة وظيفتها تبشيري.
6: نعم.
3: ومواقفه في فاطمة وبنات محمد مواقف السباب والتعصب والوصم لعلي ولفاطمة مواقف صريحة جلي. حتى هؤلاء يقولون أن القرآن هو المصدر الرئيس. لكن هنا بالنسبة إلى الباحثين المسلمين هناك خلفيات ومصادرات أخرى. بالنسبة إلى الغربيين هم يقولون إن القرآن هو قرآن الرسول هو قرآن محمد قرآن مو كذا. ومع هذا هم يعتبرون هذه الوثيقة تاريخية. ربما ما تعنيهم هنا ليست نسبة القرآن إلى الرسول أو
6: إنما
3: أو أن القرآن موحى، وإنما يعنيهم أنه
6: نص،
3: هذا النص
6: قديم
3: قديم. هناك طيار آخر، طيار باتريشي كرون ومايكل كوك وطيار التنقيحي هذا وحتى جاكلين شابي تأخذ عنهم، يعتبرون أن القرآن لم يستقم ولم يستقم نصا كاملا إلا في أواخر القرن السابع، وأن الكتابيين يعني أثروا والأمصار المفتوحة أثرت في صياغة الصياغة النهائية للنص القرآن، يعني القضية خلافية نسبية.
6: نعم، سنستمع إلى مقطع فيه ربما عينة من عينات هذه السيرة، نستمع.
7: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de l'islam avec Hicham Abdel Gawat, auteur du livre « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam », livre qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Pour vous rappeler, Hicham Abdel Gawat est professeur de religion islamique et également formateur en dialogue islamo-chrétien. Hicham Abdel Gawat, bonjour. Alors, pour cette dernière série, vous avez dit à un moment donné dans la web-série que la première femme du prophète était 15 ans plus âgée que lui, c'est la raison pour laquelle elle est décédée avant lui. On raconte aussi l'histoire qu'il aurait épousé une fille de 9 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut dire par rapport à cette réalité?
8: Alors, c'est le dernier chapitre de mon bouquin. Une jeune fille de première... de première secondaire, 11 ans, qui me pose la question, voilà, à la mosquée, on m'a dit que Mohamed s'était marié avec Aïcha, donc une de ses femmes, à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Et alors, pour rajouter un peu d'onctuosité à tout ça, des inspecteurs étaient là. Donc, inspection en plus, et donc... Donc, cette histoire de Mohamed qui se serait marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans, c'est une histoire sur laquelle je me suis pas mal penché. Parce que c'est une histoire qui est très embarrassante, évidemment, pour les communautés musulmanes aujourd'hui. Il y a tout un ensemble d'arguments de type apologétique qui ont été développés, allant du plus absurde au plus complexe. Par exemple, l'idée que dans un milieu aussi chaud que l'Arabie, bah, les filles se développent beaucoup plus rapidement que dans des milieux tempérés. Et donc, Aïcha, 9 ans, bah, c'était une femme, quoi. Notre argument consiste à dire par un jeu de calcul que j'ai jamais complètement compris d'ailleurs, qu'en fait c'est faut pas comprendre 9 ans, faut comprendre 19 ans, pourquoi pas. Mais moi il y a une chose qui m'a frappé, c'est la date à laquelle on entend cette histoire pour la première fois. Cette histoire est rapportée pour la première fois dans des textes qui ont été écrits 3 siècles après la mort de Mohammed. Et la question que je me pose, c'est, au niveau purement historique, pourquoi on n'a pas entendu cette histoire avant? Aussi bien du côté musulman que du côté non-musulman. Il faut savoir qu'au moment de l'émergence de l'islam, l'empire byzantin s'en prend plein la figure, si on me permet cette expression, et donc il y a beaucoup d'apologètes chrétiens qui vont écrire des textes anti-musulmans, anti-prophètes, anti-islam ou anti-coran. Parmi les polémistes les plus connus, il y a le fameux Jean de Damas, qu'on appelle aussi Jean Damasène, qui a écrit beaucoup de textes où il s'attaque aussi bien au Coran qu'à la croyance musulmane qu'à la figure du prophète. Et notamment sur la figure du prophète, il va utiliser absolument tout ce qui lui passe sous la main. Mohammed a fait des guerres, il était polygame, il n'est pas annoncé dans la Bible... Il n'a pas accompli de miracles devant témoins, et même des histoires assez farfelues, comme quoi qu'en fait Mohammed était quelqu'un qui voulait devenir évêque, un chrétien qui voulait devenir évêque. On lui a refusé l'évêché, et donc il s'est fâché, il est parti dans le désert pour fonder son hérésie. Donc c'est-à-dire que même des histoires inventées de toutes pièces étaient utilisées dans la polémique du Damasène. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Jean de Damas parle à un moment donné de cette histoire de mariage précoce? Il n'y a pas un mot. Si je me mets à la place de Jean de Damas, ça aurait dû être du pain béni. Il lui reproche d'être polygame. Mais il ne lui reproche pas de s'être marié avec une fille de 9 ans. Alors il y a deux solutions. Soit Jean de Damas ne voyait rien de scandaleux à l'idée de se marier avec une fillette de 9 ans, tout comme à l'époque des pharaons, on voyait rien de scandaleux de se marier entre frères et sœurs, pour maintenir la pureté du sang pharaonique, tout comme on n'a rien vu de bizarre à ce que certains rois de France se marient à l'âge de 11 ans. Soit, et c'est mon opinion, il n'a jamais entendu parler de cette histoire tout simplement. Parce que s'il en avait entendu parler, il l'aurait utilisé dans sa polémique. On entend parler de cette histoire 3 siècles après la mort du prophète et on en entend parler en milieu musulman. Un bon historien me dirait qu'en vertu du critère d'embarras, qui veut qu'une communauté surtout religieuse ne va jamais inventer un épisode qui la met dans l'embarras, et que donc ces épisodes qui sont embarrassants ont toutes les chances d'être vrais. Donc à cette personne qui m'objecterait ça, je dirais, mais attention, qu'est-ce qui est embarrassant à l'époque et qu'est-ce qui est embarrassant pour nous aujourd'hui ?
2: كنا نسمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث لهشام عادل جواد عن محمد وعائشة عنوانه هكذا وهذا الذي يشرح لثقافة أخرى في سياق الرد على أن الرسول تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات هو يقول لما لا يكون 19 سنة وثم يعود يقول أنا في فرضية أن هذه الرواية لم تأتي في حياة الرسول وإنما جاءت بعد 3 قرون ويقول عدت إلى جون دو داما الذي فيه حديث ربما مغرض عن الرسول لكنه لم يذكر هذه الحادثة ويصل إلى نتيجة أن هذه الحادثة يمكن أن تكون أن زواج الرسول من عائشة وهي بنت 9 أنها يمكن أن تكون من وضع الواضعين بعد ذلك بكثير أريد أن أتحدث في هذه النقطة لأن السيرة العربية فيها حديث عن هذا الجانب ماذا قيل في هذا الموضوع؟
3: هو ما يقوله من تفضلت بذكره هي رواية موجودة وتعود إلى القرن بدايات القرن الخامس مثلا موجودة عند ابن عبد البر وهو أستاذ ابن حزم موجودة أن الرسول ويستعيدها تحدث عنها شوقي ضيف في السيرة التي
2: لكن الأطروحة هنا تقول أنها جاءت بعد كأنما

0: على شخصية عائشة حتى بعد وفاة الرسول وانضمامها إلى المعسكر الذي كان ضد علي. في إشكال هذه، يعني نريد أن نقول هل أن السيرة يمكن أن تؤخذ معا أو تترك معا، أو هل يمكن أن ننتخب منها؟
1: طبعا ستخضع دون شك إلى تأويل، وتأويل مذهبي، تأويل سياسي. تعرف تصور أو تمثل المسلمين الشيعة لهذه القضية الخلافية شخصية خلافية جدا في تاريخ الإسلام، عائشة، وكثير من المرويات رواها عنها ابن أختها عروة ابن زبير، وهذه المرويات التي تمثل وجهة نظر إن صح التعبير، وجهة نظر وخط كما ذكرت، خط كان جزءا من الخلاف السياسي، خاصة انتقلت إلى الطبري وانتقلت إلى المؤرخين، حتى بطبيعة ورثها هو الزهري وهشام عروة والزهري، وهذه الحلقة أثرت في التواريخ اللاحقة. يعني هناك دائما تمثل ورؤية، فلا يمكن أن تأخذ كل شيء أو تترك، فالتأويل في القراءة ضروري، وبطبيعة التأويل يختلف حسب الموقع المذهبي، حسب حتى الموقع السياسي، حسب البريزم، يعني وجهة النظر السياسية الدينية الإيديولوجية حتى. ف يعني التأويل هو ضرب من ضروب الانتخاب وضروب الاختيار، الانتربريتاسيون هو اصلا هي معناها تقوم على السيليكسيون كذلك.
0: نعم، حادثة الإفك هذه لها موقع مهم في ربما في التاريخ السني وحتى في التاريخ المعارض للتاريخ السني، كيف يمكن تقييمها حادثة الإفك هذه، يعني واتهام عائشة ودخول علي مع صف المتهمين؟ يعني أنا أريد أن
1: ليس مباشرة،
0: أي أنا أريد أن أخذ عينات لكي يفهم السادة المستمعون أن كتابة سيرة ليس سهلا، لأنه في بعض الأحيان هذه الكتابة تجعلك منخرطا في صف ضد صف. لأني أنا حينما أريد أن أكتب اليوم، أو أنت لو أكلفك بكتابة مدخل عن عائشة في دائرة معارف معينة، وطبعا بحكم دورك كباحث ستكتب.
1: لو كلفتني سي توفيق، أنا في الحقيقة والله اشتغلت بهذه القضايا منذ يعني أكثر من 20 سنة، لكن في الحقيقة لا أرى يعني وجاهة، وأقرأ الشولر، أقرأ الأساطين المستشرقين، ليس مستشرقين، علماء، فريد دونر وإلا شولر وغوركي، ففي الحقيقة لا يثيرون هذه القضايا. هذه القضايا يثيرها ويطرحها بعض الناس، بعض الكتاب للإثارة، في الحقيقة العلماء لا، والله منذ سنوات أشتغل وأعكف على ما يكتب وما ينشر وأجتهد في فهمي، في الحقيقة لما جد أن يعني كبار العلماء يهتمون بهذه القضايا، يعني هم يهتمون بما أثر في التاريخ. لو كلفتني بكتابة مدخل عن عائشة سأهتم
0: هذا هو المهم،
1: سأهتم بالجانب كيف أثرت مرويات وعروة كيف ترس مثلا شرعيه أبي بكر، روايات أن أبا بكر خلف الرسول في صلاته.
0: جميل.
1: أن هي روايات تمهد للخلافة لإضفاء الشرعية على خلافة أبي بكر.
0: أنا
1: سأهتم بما يتعلق بالتاريخ، بتاريخ

0: مسلمين بالتاريخ الإنساني، والعلماء يبحثون عن شواهد، يبحثون عن شهادات. أنا أبحث الآن في الشهادات غير الإسلامية، الشهادات النصرانية والمسيحية المبكرة عن الإسلام. يعني
1: جميل، جميل جوابك، لأني أربط به اليوم ما يمكن أن تفتح إذاعة أو تفتح قناة تلفزية أو ربما حتى بودكاست، ستجد هذا الذي ذكرته أنت وقلت إن العلماء لا يهتمون به. فلماذا، لماذا الخط العلمي في اتجاه، وهو كما ذكرت وتفضلت أننا لا ينبغي باعتبارنا علماء نكتب سيرة ما أو فقرة من سيرة، ينبغي أن نتوقف عند المؤثرات العميقة لذلك الشخص أو لتلك المرويات في وصداها في ركن من أركان ربما سيرة أخرى أو في نطاق تفكير معين. هذا هو الاتجاه. لكن لماذا ربما الذائقة، ذائقة الجمهور تميل إلى ما يمكن أن يكون خلافيا؟
0: طبعا يميلون إلى القصص، ويميلون إلى كيف يقولوا حتى البوز بالمصطلح بالاصطلاح الإعلامي المعاصر، وبعض الكتاب انخرطوا في هذا التيار وراحوا يفتشون في حياة الناس والرسول والزواج كذا والتوفي وبقي كذا، يفتشون في قضايا في الحقيقة هي معناها لا تقدم ولا تؤخر في العلم. لا تجد هذه القضايا في كتاب مايكل كوك محمد، حاول أن يفهم الظاهرة الإسلامية كيف انتصر الإسلام ولم يكن أحد ينتظر هذا الاكتساح وهذه الغلبة التي يعني حققها بعد سنوات قليلة على فارس، على أعرق إمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية. يعني الناس تحقق في المصادر شولر، ورجعوا لقيمة المصادر الإسلامية، من ذلك رسالة عروة التي أوردها الطبري. ف يعني القضايا ووجهات النظر والمقاصد في الحقيقة لم أحضر. حتى جاكلين شابي رودان سأحاول أن يفهم شخصية الرسول وحياته الخاصة وكيف أثر يوتمه وحياته الخاصة في كيف التقى الجانب الشخصي بالجانب الموضوعي، أن العرب كانوا يبحثون عن طريق أخرى غير طريق عن طريق توحيدي، لكن دون أن يستظلوا، دون أن ينحازوا إلى اليهود والنصارى المستعلين الذين يعتبرونهم أدنى، يعني بايان، يعني يعتبرونهم أدنى قوم ليس لهم كتاب، فأرادوا أن يشقوا طريقا ثالث. يعني القضايا في الحقيقة استحضروا كبار الكتاب، فريد دونر كتاب محمد أند بيليفرز يعني كتاب عظيم، حاول أن يفهم البدايات، الشواهد الأولى على قبة الصخرة التي تظهر فيها يظهر فيها التوحيد، يعني تتبع طبيعة الجماعة المؤمنة الأولى، يقول أنها ما كانتش مسلمة بالمفهوم الذي تشكل فيما بعد، كانت جماعة مؤمنة فيها اليهود خاصة وغير، كانت الجماعة لذلك محمد والمؤمنون وليس المسلمون، وأن مصطلح مسلم تشكل هو في الحقيقة تشكل فيما بعد في أواسط القرن الثامن، أول ورود عند السوريان ماشي المانع عبارة قريبة من هذا هو معناها في أواسط القرن الثامن، ثم ظهر في أواخر القرن الثامن على في النقش الذي كتب على قبة الصخرة. إذن تارب قضايا أخرى الجمهور طبعا، نعود إلى بن خلدون وهو يعني لبيب وأدرك أشياء كثيرة تتعلق بكتاب التاريخ، منها أن الجمهور يبحث عن القصص، يبحث عن التهويل، يبحث عن القصص المثيرة، يبحث عن الخلافات. ففي الحقيقة إذا كلفت بكتابة شيء عن عائشة سأكتب ما يتعلق بالمسلمين، ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، بالحدث الإسلامي، بتأثير مرويات قريبها، مرويات عروة ابن زبير في تاريخ كيف وصلت حتى إلى أغلب التواريخ والسير الحديث. نعم. فيعني هذه الجوانب في الحقيقة الرسول أكل وتزوج وعائش، في الحقيقة لم أرى عالما
1: اهتم بهذه التفاصيل.
0: بالنسبة إلى زواج عائشة، نعم هناك تقول هي روايات متأخرة مثلا لدى ابن عبد البر، وابن لدى ابن عبد البر نسيت العنوان فيه بعض السجع، كتاب ابن عبد البر أستاذ ابن حزم، لا هي متأخرة لكن تأخذ عن مصادر متقدمة كموسى ابن عقب، وهذه المصادر أحيانا لا يعتمد عليها ابن هشام والطبري وغيره، يعني عندها قيمة لأنها تأخذ من مرويات وربما تقييدات متقدمة.
1: نعم، أنت تستعمل فتنة، كلمة فتنة السيرة، طبعا حينما سأكتب سيرة أنا، لو أردت أن أكتب سيرة تحسين طبعا يختلف عن أن أكتب سيرتي وحديثي اليومي، لكن أن تكتب سيرة رسول أو نبي، فأول شيء يمكن أن يتحدى كاتب السيرة أنك أنت لا تكتب عن شخص عادي، وبالتالي فجملة الأفعال والوقائع والأحداث ينبغي أن تكون في حجم تلك الشخصية. هل تعتقد أن، وأنت قرأت كثيرا هذه السيرة، هل تعتقد أن كثيرا من ربما كتابة السيرة هي أعمال عادية ولكن ضخمت بشكل أن الكاتب ينبغي أن يتحدث وهو يرويها عن فلسفة وحكمة لهذه الأفعال، ربما لو نسبت إلى شخص عادي لاعتبرت من الأعمال العادية. فعلى سبيل المثال، ما يسمى هجرة، وبناء عليه التاريخ الإسلامي بني على هذا الحدث، هذه الهجرة التي اعتمدت في التاريخ هي في الحقيقة رويت من جانب دورها في بناء الدولة الجديدة، و أولت قدمت لها تأويلات كثيرة تجعلها حدثا في مستوى الشخص النبي وفي مستوى المنعرج التاريخي وحتى في مستوى الدولة. السؤال الأستاذ أحسن، إذا نظرنا إلى سير الأنبياء، وربما يمكن أن نتحدث حتى على سير أخرى، سير
0: المسيح،
1: المسيح أو غير ذلك، كأننا حينما نصل إلى درجة هؤلاء نصل إلى نوع من تضخيم الحدث لأنه يصبح رمزيا، ولأنه لا يصبح حدثا يخص فرد وإنما يخص أمة. ما الفاصل بين الموضوعي، موضوعية الحدث والوقائع، وربما رمزية الشخص الذي يضفي على تلك الأحداث هذه الرمزية؟
0: طبعا هناك بديهيات، والرسول ليس إنسانا يعني عاديا ولا مؤسس ديانة، وهو قدوة لدى المسلمين، ومن السيرة تستمد مبادئ بالنسبة أخلاقية وحتى مبادئ سياسية ومبادئ يعني شتى. فطبعا الموضوع حساس، هشام جعيت يذكر وهذا، يقول ان الامر السيرة حساس، محمد عبد الحي الكتابة في السيرة قضية حساسة لانها تتعلق بعقيدة الناس وبما رسخ في اذانهم عن نبيهم، وربما مخالفة ما رسخ احيانا تعرف انه يسبب المشاكل، سبب المشاكل ذكرت تعصين، معناه تعرف قضية تعصين و كيف جره الأزهر إلى القضاء بسبب كتابه في الشعر الجاهلي سنة 1926، تحدث مثلا والحديث شجون كما يقال، سيرة الرسول هي في تطور الحضارة الإنسانية هي أقرب الحدث الإسلامي قريب. يعني وكثير من العلماء الغربيين والمستشرقين يقولون أن الرسول ولد تحت الشمس. يعني هناك من يكتب السوريان في القضاء والمسيحيون في سوريا، وإذن ولد في فترة نسبيا عرفت الكتابة قريبة. سيرة المسيح هي بين بين الشمس والعتمة.
1: نعم.
0: يعني هناك أشياء كثيرة، يعني وأصلا الأناجيل دونت بعد. صحيح هناك حواريان بين المدونين متى ويوحنا، لكن وإنجيلان دونهما الأتباع كما نقولوا احنا، دونه التابعة اللي هو مرقس
1: ليس الصحابة وإنما التابعون
0: تقريبا الإسلام. تقريبا يعني بلغة الإسلام
1: يعني دوزيام
0: يعطيك صح، يعني لوقا ومرقس ليس من أصحاب المسيح، ليس من الحواريين، فما بالك بالأنبياء الكبار، الأنبياء التوحيد، يعني إبراهيم ويعقوب ويوسف وفيما بعد موسى. فهؤلاء يعني عشرة قرون يقال قبل المسيح، وهذا موسى هذا يعني صاحب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس اليهودي، الذي لا يسمونه عهد قديم، اليهود يرفضون هذه التسمية، طبعا هي تسمية مسيحية، عهد قديم وجديد. إذن يعني وهذا ما تجرأ على قولي، حتى أن طاحسين قال أن وجود إسماعيل وجود في الشعر الجاهلي، أن حديث التوراة والقرآن عن وهو موقف في ذلك الوقت موقف فيه كثير من الجلو. طاحسين معتدل، هو رأي بحثي أكثر منه، معنى أكثر منه يعني رغبة في
1: ابن الأزهر قبل
0: المشاكسة. نعم
1: ابن الأزهر
0: هو يقول أن حديث الكتب المقدسة عن هذه الشخصيات لا يعني أنها وجدت فعلا، هذا رأي طاحسين. فكيف ستكتب السيرة لشخصيات يعني
1: عظيمة وضاربة في القدم وليس لديها،
0: ولا توجد لا توجد آثار؟ كيف تكتب سيرة موسى؟ تكتبها من خلال الكتب الدينية فقط.
1: نعم.
0: لا يمكن أن تكتبها إلا من خلال الكتاب المقدس اليهودي التناخ ومن خلال القرآن، لا يمكن أن تكتبها من غير تلك المصادر. وبالمناسبة هم هناك تشابه كبير طبعا في القصص.
1: نعم. ما نسبة الأحاديث؟ ذكرنا القرآن يمكن أن بالنسبة إلى الدارسين اعتبروه مصدرا أساسيا، نسبة الأحاديث في اعتمادها مصادر للسيرة
0: ضعيف.
1: لماذا؟
0: الحديث ضعيف لأن الحديث
1: لكن الحديث يمكن فيه منطقيا له مؤسساته التاريخية، لأن الطرف الأساسي فيه هو القائل نفسه. القائل نفسه هو المقصود بالتاريخ والمقصود بالسيرة.
0: الحديث هو كالقرآن، يعني هو فيه تشريع، فيه مبادئ، فيه تبيين كما يقول أهل السنة وغيرهم لما ورد في القرآن. يعني الجانب الشخصي والجانب فيه، نعم فيه عناصر، لكن ليست عناصر يعني تفيد كثيرا في كتابة السيرة. وفضلا عن هذا تعرف قضية الحديث أنه من حركة جمعي في أواخر القرن الثالث، وتعرف ما قيل في الحديث حتى ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث، والبيهقي في الاستدراكات والتتبع انتقد حتى الشيخين، انتقد الشيخين، وبطبيعة الشيخ الأزهري محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية وهذه الثورة. يعني الحديث يصعب أن
1: سؤال أخير، ما نسبة هذه السيرة في أسباب النزول؟ فمثلا تقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فيها حديث مباشر عن سلوك طبعا منتقد من ممن لا يرد نقده وهو الذات الإلهية. ما قيمة هذه السيرة في أسباب النزول؟
0: السيرة
1: النبوية.
0: السيرة النبوية
1: مثلا هذا أعطيتك سورة عبسة.
0: نعم.
1: لا يمكن هي أن تدخل إليها في في في أسباب النزول دون الحديث عن طبعا ذلك الرجل يسمى بالتسمية وما إليه أنه جاء على الرسول ولم يولي أهمية
0: أشاح عنه.
1: ما قيمتها؟
0: يعني هي القصص القرآنية كلها تبقى محدودة شذرات كما قلنا. يعني بعض الإشارات كهذه القصة وكالهزيمة في غزوة هوازن بعد فتح مكة في الطائف يوم حنين يوم حنين إذا أعجبتكم قوتكم وبقية التفاصيل المذكورة وكاد المسلمون ينهزمون. إذن الكل إذا جمعت هذه الإشارات
1: لا تمثل ليست لها قيمة
0: لا يمكن أن تستخلص منها سيرة. لكن هناك طيار يقول أن أعتمد على بعض الإشارات، والطيار الجديد الآن بريمار ألفريد لويد بريمار يقول لك يقولون اعتمدوا على قراء وعلى وثائق أصلية، اعتمدوا على عدد ضئيل من الوثائق أو من الإشارات الأصلية أفضل، وأبحث عنها وأفسرها أفضل من محاولة نسج سيرة كما قلنا
1: كاملة
0: متكاملة من أولها من قبل البعثة إلى ليس لي من الثابت إلا بعض العناصر.
1: نعم.
0: أستغلها.
1: نعم.
0: وانتهى.
1: شكرا لك في هذه الحصة، حسيت معاريج عرجنا من طريقة ربما سائدة في الحديث عن السيرة النبوية إلى، وشكرا لك في هذا، إلى طرق أفضل ربما في قراءة هذه السيرة. أولا يمكن أن نلخص بالبعد عن هذه التفاصيل إلى استقراء الكليات المرتبطة ربما بشخصية النبي وربما بالحدث الإسلامي وانتصاره عبر التاريخ، هذا مهم. والأمر الثاني أنه حينما تكتب سيرة نبوية لست مطالبا بأن تخيط كل الأجزاء والسداء حتى من شيء ليس متروكا، فيكفي أن نأخذ عينات فقط، فهذه مهمة حينما تكون قراءتنا لها أكثر عمقا وأكثر ترميزا، وحينما نعرج بها إلى استقراء التاريخ واستقراء العقيدة واستقراء ربما هذه الشخصيات المميزة في التاريخ. كل شكر لك أستاذ حسن.
0: بارك الله فيك التوقيق، شكرا على هذه الدعوة وتحية لمستمعيك الكرام مرة أخرى.
1: شكرا للسادة المستمعين، وسنترككم مع مقطوعة صوفية، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحصة تتبع التطورات التي شهدتها الممارسات الذكرية والإنشادية صلب الطريقة السلمية التي تأسست في منطقة زليتن الليبية منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري صاحب المرجعية العروسية الشاذولية في التصوف. لقد كان عبد السلام الأسمر في بداية أمره وخلال تتلمذه على يد شيخ الطريقة العروسية بزليتن عبد الواحد الدكالي، إذن كان منكرا لممارسة السماع والإنشاد ضمن أعمال التصوف، إلى درجة أنه كان يبادر بغسل الحصر التي كان يجلس عليها مريدو الزاوية العروسية خلال إقامتهم للحضرة وما يتخللها من إنشاد وسماع، وذلك بحجة تطهيرها مما لاحقها من الدنس الناجم عن ممارسة هذه الملاهي في اعتقاده. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها لاحقا إلى آلات الدف الإيقاعية، وقد كان ذلك على يد الشيخ عبد السلام الأسمر. وركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، وتعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف، وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد كريم الدين البرموني محبر مناقب الشيخ ابن سليم العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج.

عند حديثنا عن ممارسات الإنشاد السلامي في تونس لا بد لنا في البداية من الإشارة إلى الكتاب الذي وضعه في هذا الشأن الأستاذ فتحي صغندة وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف، وعنوانه الطريقة السلامية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية حول التصوف وبعض أعلامه، تناول جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلامية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. تطرق الأستاذ فتحي صغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلامية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة، اعتمد الباحث جملة من المصادر الشفوية المتواترة عن مشائخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800 وألف، والشيخ العروسي بن خميس تركي المولود في سنة 1919 و900 وألف، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 1922 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة، تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ صغندة حسب قوله من مصادره الشفوية، مستنتجا من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية في البلاد التونسية يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ويشير الأستاذ فتحي صغندة بخصوص بداية اعتماد ممارسات الطريقة العيسوية في تونس أنها تعود إلى زمن حلول أحد شيوخ قبيلة الفواتير الليبية إلى تونس في أواسط القرن 19، واستقراره بزاوية سيدي ناجي في حي المركاض. وقد بدأ هذا الشيخ خلال تلك الفترة في نشر إنشاد بحور هذه الطريقة الصوفية بأسلوبه الطرابلسي، وتكرر هذا الأمر حسب إفادة فتحي صغندة عندما قدم من القطر الليبي شيخ آخر من شيوخ السلامية في أواخر القرن 19 زمن حكم علي باي الثالث، الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف. واستقر هذا الشيخ بزاوية سيدي عمارة بالحلفوين، وعمل على نشر إنشاد بحور السلامية بين الأهالي، واشتد ولع التونسيين بهذه الأناشيد التي اكتسحت حلقات الإنشاد الصوفي، وبرز من بينهم الشيخ حمد التركي الذي يعتبر أول من حفظ هذه البحور الإنشادية السلامية حسب ما استقاه الباحث من مصادره الشفوية. لقد أسهم الشيخ حمد التركي في إشاعة إنشاد هذه البحور السلامية بين التونسيين، وتتلمذ على يديه في هذا المجال العديد من المولعين بهذا الفن، أولئك الذين صاروا بعد ذلك من أبرز شيوخ الإنشاد السلامي، ومنهم على سبيل المثال محمد بن حسين الذي عرف باسم عمي بن حسين، وحميد النابلي وعثمان النابلي ومحمد بن سليمان ومحمد غبارية، إلى جانب محمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم كثير. أنا

مواصلة لحديثنا حول أشكال الممارسات الذكرية والإنشادية في الطريقة السلمية في البلاد التونسية، نشير مستمعينا الكرام إلى أن أعمال الحضرة حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي، وهو ما أثر عن مؤسس هذه الطريقة في وصاياه لمريديه عندما بين لهم كيفية إقامة الحضرة التي تتوفر حسب قوله على المرددات الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، تلك التي يتم أداؤها بطريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضا على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وأشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على الأرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية، وسوف نعود للحديث عنه لاحقا. الجانب الإنشادي في مقابل ذلك تدعم تدعما كبيرا، وقد كانت هذه الحضرة مؤلفة من قسمين رئيسيين، يخصص القسم الأول منها للممارسات الذكرية المتمثلة في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. ويتمثل القسم الثاني في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي، وهذا القسم الإنشادي الأخير ينقسم في الحضرة السلمية بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وقبل التدقيق في تفاصيل هذين القسمين المكونين للحضرة السلمية في تونس، نبقى مستمعين مع هذا البحر السلامي بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله. مولاي غيرك ما يرتجاشي، من جاك قاصد ما تخيباشي.

لقد تكلمنا منذ حين أعزائنا المستمعين عن الحضرة السلمية في تونس، وذكرنا أنها كانت تتألف أساساً من قسمين رئيسيين: قسم أول مخصص للممارسات الذكرية من أوراد ووظائف وأحزاب، وقسم ثاني مخصص لأشكال متنوعة من الإنشاد الصوفي. وينقسم هذا القسم الإنشادي الثاني من الحضرة بدوره إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساسا على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا سابقا بكلام المشائخ. ومن دون الخوض في تفاصيل القسم الذكري الأول المخصص للأحزاب والأوراد والذي يتصدر أعمال الحضرة السلمية باعتبار اقتصاره على الممارسات الصوتية ذات الطابع السردي المتميز بتواضع الجوانب اللحنية والإيقاعية فيه إلى أبعد الحدود، سوف نقوم باستعراض منتخبات من بعض الأشكال الإنشادية التابعة للقسم الثاني من هذه الحضرة بهدف تحديد مقوماتها الموسيقية، علنا نتبين أشكال التطورات التي شهدتها هذه الممارسات وتحولت بعضها من الصبغة الصوفية إلى الصبغة الطرقية. وسوف نبدأ مع السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 99 بيتا، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها.

نواصل حديثنا مستمعينا الأكارم عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد، وسماها بهذا الاسم حسب ما ورد في آخر أبياتها التالية عند قوله: فهذه سلسلة الأبرار موصولة لربنا الغفار، مشهورة إسنادها صحيح، يعرفها الممارس الفصيح، سميتها السلسلة الذهبية عن سادة أكابر مروية، أشياخها من الكبار الصادقين، من أشياخنا الأستاذ للروح الأمين، في شهر شعبان تمام نظمها في عام 79 و900، فكن منتبها. لقد ضمن عبد السلام الأسمر في قصيدة السلسلة الذهبية سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام، أولئك الذين تناقلوا العلم بالتواتر عن رب العزة عن طريق جبريل الذي مرره للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثه من بعده صحابته وتابعوه وتابعو تابعيه، إلى أن وصل بالتواتر إلى الشيخ السلمية عبر سلسلة من شيوخه المعلمين، وهو ما جرت به العادة مع مختلف أصحاب الطرق الصوفية الذين يحتفظ كل واحد منهم بسلسلته المخصوصة التي تدلل على جدارته وأهليته، فتكون هذه السلسلة بمثابة شهادة الكفاءة في المشيخة، وتسمى عادة سلسلة السند أو سلسلة الأخذ. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية، وقد جاء في مطلعها: يقول راجي العفو والغفران عبد السلام بن سليم الفاني، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه الأقمار، ما كور الليل على النهار. وبعد حمد الله والصلاة أذكر نظما في ذوي السادات مشائخ الطريقة السنية، وهي عروس الطرق الزكية، مشهورة عند جميع القوم، منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم، نعم السادات الصالحون العلماء، العابدون الزاهدون الكرماء. ونقدم لحضراتكم مستمعين الأكارم مقتطفا من إنشاد السلسلة الذهبية التي تتناول العديد من طبوع الموسيقى التونسية كالحسين ورمل المايا والرمل ورزد الذيل والعراق وغيرها، وسوف يبرز من خلال طريقة تشكيل خلاياها الإيقاعية وكيفية ربطها بمسافاتها ومساراتها الصوتية، سيبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء الملوف في تونس بكل وضوح. نبقى إذن مع مقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلمية بابن خيار، وتكون بدايتها بطباع الحسين.

0: بهذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية في الطريقة السلمية نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
7: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الإنسانية اسم جامع مانع كما يقال، وهو يعني البشر في عمومهم، ويستبعد ما سواهم من الكائنات الحية أو الأشياء الجامدة. إنها كلمة تدور على بني الإنسان وتدل عليهم وتسميهم، وفضل هذه الكلمة في الإحاطة والشمول، فليس المفرد رهانها ولا الواحد مطلبها، إنما هو النوع البشري برمته وكليته منذ بداية حكاية الإنسان في الكون والوجود. ليس الأمر موصولاً بالماضي فحسب، سواء كان هذا الماضي قريباً دانياً أو بعيداً عريقاً سحيقاً. فكلمة الإنسانية تشمل المستقبل أيضاً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على هذا النحو تتأسس كلمة الإنسانية وتنبني على الوعي بالزمان وحركته وإيقاعه، بل تصبح مرادفاً للزمان على نحو ما ذاك الذي ابتدعته البشرية تصوراً وإدراكاً. وكذا الأمر بالنسبة إلى المكان أيضاً. إن الإنسانية بمثل هذا النظر والتأمل تصبح الصانعة للزمان البانية للمكان. ألسنا نتحدث عن تاريخ الإنسانية؟ ألسنا نشير فيما نشير إليه إلى عالم البشر؟ فلا عجب في أن يكون لكلمة الإنسانية مثل هذه الهالة من الجلال والقداسة، ما دامت موحية بمثل هذه المعاني والصور المرتبطة بوجود الإنسان وبمنزلته في الكون. ولا عجب أيضا في أن يكون للفلاسفة منذ القديم اهتمام بكلمة الإنسانية وبمفهومها، وفي أن تتنوع تصوراتهم لها وتتعدد. ولا عجب كذلك في أن تهتم بها الأديان المختلفة، ما دامت موجهة إلى الإنسانية تسعى إلى هدايتها إلى طريق الحق والخير.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الإنسانية والتفكير فيها لا يكونان على نحو ما إلا حديثاً وتفكيراً ذاتيين، لأنهما يدوران على الذات المتكلمة والمفكرة نفسها، فهي المتلفظ والملفوظ كما يقال في بعض النظريات اللسانية، وهي المفكرة وموضوع التفكير في الآن ذاته، وتلك هي سمة معظم العلوم والمعارف المتصلة بمعرفة الإنسان والإنسانية. كذلك هي واسمها العلوم الإنسانية يدل عليها، ومن ذلك علم التاريخ أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا وغير هذا من مجالات العلم والمعرفة.

هذه هي الإنسانية حين تكون اسماً دالاً على جنس البشر، ذاك الذي قال فيه الشاعر المتفلسف أبو العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. أما الحيوان فهو الكائن الحي عموماً، وأما الجماد فهو الطين أو التراب. لكن كلمة الإنسانية قد تكون أيضاً صفة تحيل على الأخلاق والمبادئ والمثل العليا، فهي عندئذ تشير إلى الوجه الإيجابي في طبع الإنسان وأصل نوعه. وقد نقول في مثل هذه الحالة: شاكرين ممتدحين حامدين عن شخص لديه هذا الطبع، إنه ذو حس إنساني عال، أو هو مسكون بروح إنسانية فياضة، أو إنه يأتي عملا إنسانيا نبيلا رائعا. وما أكثر المشاهد التي تجسم مثل هذه الإنسانية وتجليها. يكون ذلك في مد يد المساعدة إلى فقير معدم، أو في إنجاد مكروب سدت في وجهه الآفاق وانعدمت لديه الحيلة والوسيلة، أو في مواساة مريض أثقل عليه مرضه واشتدت به علته. كما يكون أيضا في التعاطف مع من هو في أمس الحاجة إلى التضامن والمؤازرة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الإنسانية سواء كانت صفة أو اسما، ما هي إلا علامة إدراك مخصوص للوجود البشري العام، وهو نمط إدراك يشكل رؤيتنا لذواتنا وكذلك لمن يشاركنا الانتماء إلى الفضاء الإنساني الواسع الرحب. وذاك هو الأساس الذي تبنى عليه بعض التيارات الفكرية وكذلك بعض الاتجاهات والنزعات الفنية الإبداعية.

0: قطر الندى.
1: عندما يكون المفكر منشغلا بالمسائل الإنسانية العامة، تلك التي تعني الإنسان حيثما كان وكيفما كان وأيا كان الظرف التاريخي الذي أتيح له.

أن يعيش فيه، حينئذ يقال عن ذلك المفكر أو الفيلسوف إنه إنساني النزعة والتوجه. وعندما يكون الفنان المبدع في الأدب وغيره مسكوناً بالأوضاع البشرية العامة وبما يشغل الإنسانية قاطبة وبما تواجهه من المصائب والمحن والآفات، فإن سمة ذلك الفنان المبدع أنه ذو نزعة إنسانية وذو رؤية إنسانية وذو توجه إنساني، لذلك يبقى فنه ويخلد وتتوارثه الإنسانية جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر. كذلك كان أبو العلاء المعري في مجال أدبنا العربي، وكذلك كان قبله المتنبي وأبو العتاهية، وكذلك كان ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وأبو القاسم الشابي في المرحلة الحديثة، وغيرهم كثير. وكذلك كان فيكتور هوغو الفرنسي ودوستويفسكي الروسي وغيرهما كثير أيضاً في مختلف الثقافات والفنون والآداب على امتداد العصور والدهور.

إن التوجه الإنساني في الأدب والفن وفي الفكر أيضاً منبعه وعي مخصوص بالهوية الإنسانية الجامعة في الأصل والمنتهى. فالأصل الإنساني واحد، والمنزلة الإنسانية واحدة، والمصير الإنساني واحد يشترك فيه الجميع.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن تاريخ الإنسانية تاريخ صراع ومواجهة، صراع مع التحديات ومواجهة للأخطار التي هددت وجودها وكادت تعصف به عصفا وتنسفه نسفا. إنها ملحمة بقاء الجنس البشري، تلك التي عاشتها الإنسانية قاطبة في مختلف العصور والدهور، وجاهدت فيها وكافحت وناضلت من أجل ضمان تواصلها واستمرارها. لقد خاضت الإنسانية جمعاء حروبا كثيرة مع الطبيعة وكائناتها، وحروبا أخرى ضد الآفات والأمراض والأوبئة، كما خاضت حروبا فيما بينها للتوسع والاستعمار وبسط النفوذ والسلطان، وقد ابتدعت لذلك ما ابتدعت من أسلحة الفتك والدمار في مفارقة عجيبة طرفاها حب البقاء وتوفير أسباب الانقراض والفناء دون تقدير العواقب والأخطار.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تلك هي الإنسانية، وذاك هو النوع البشري، أعجب من العجب، ولله في خلقه شؤون كما جاء في مأثور الكلام. على هذا النحو أثمر الذكاء البشري الذكاء الاصطناعي، وصنع لنفسه تحديا كبيرا لعله أخطر التحديات التي واجهتها البشرية في تاريخها الطويل. صحيح أنه لا سبيل إلى التشكيك في قيمة هذا الإنجاز العلمي والتكنولوجي، ولا سبيل إلى عدم تثمينه والمباهاة به باعتباره اكتشافا مذهلا يدل على تقدم العقل البشري وقوته واقتداره، ولا سبيل أيضا إلى إنكار أن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير حياة الإنسانية جمعاء تغييرا جذريا عميقا، حتى لكأن التاريخ البشري السابق بلغ حده ونهايته، وكأن تاريخا جديدا للإنسانية أخذ يبدأ ويتشكل. لكن ما بدأ يستقر في الأذهان ويشغلها هو أن هذا التاريخ الجديد يحمل في طياته تهديدا كبيرا للإنسانية، وخطرا جسيما عليها وعلى منزلتها، بل حتى على وجودها. فالذكاء الاصطناعي سيغدو بالتدرج بديلا للذكاء البشري، لأنه أقوى منه وأسرع وأقدر على الظفر بالحلول وإنجاز الأعمال، والناس في جميع أرجاء العالم يقبلون عليه منبهرين ثم مدمنين، حتى كاد يصبح قوام حياتهم ومرتكزها. لكن الحكماء منهم منشغلون بهذه الظاهرة، يفكرون في آثارها السلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، ويستشرفون انعكاساتها الحتمية على الأخلاق والسلوك والعلاقات بين المجتمعات والدول، وما يجب أن يسودها من أمن وسلم وتفاهم ووئام. إنهم يفكرون في ذلك كله، وبعضهم يتوجس من ذلك خيفة، وقد يقول: نسأل الله حسن العاقبة. إن بعضهم قد يقول ذلك لأنه يرى في الذكاء الاصطناعي ما قد يعجل بنهاية الجنس البشري ويكون سببا في فنائه.

دنيتنا تصبح جنة. ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. لقاء يتواصل حتى حدود الساعة 9، يؤمنه لكم تقنيا محمد أمين بوبكري، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. اللقاء كان بدأ مع المنشد التركي مسعود كورتس. لقاءنا ما زال متواصل مع الأنغام التونسية محمد الفرشيشي. بسحرك ودليلك.

0: يقول درويش: هو الحب كالموج، تكرار غبطتنا بالقديم الجديد، سريع بطيء، بريء كظبي يسابق دراجة، وبذيء كديك، جريء كذي حاجة. سنستمع طبعا إلى القصيدة بصوت محمود درويش، وسنستمع كذلك إلى الثنائي عبد الرحمن محمد وخالد برزنجي في شبيهك.
1: هو الحب كالموج، تكرار غبطتنا بالقديم الجديد، سريع بطيء، بريء كمثل غزال يسابق دراجة، وبذيء كديك، جريء كذي حاجة، عصبي المزاج، رديء، هادئ كخيال يرتب ألفاظه، مظلم معتم ويضيء، فارغ ومليء بأضداده، هو الحيوان الملاك بقوة 1000 حصان وخفة طيف، وملتبس شرس سلس، كلما فر كر، ويحسن صنعا بنا ويسيء، يفاجئنا حين ننسى عواطفنا ويجيء، هو الفوضوي الأناني والسيد الواحد المتعدد، نؤمن حينا ونكفر حينا، ولكنه لا يبالي بنا حين يصطادنا واحدا واحدة، ثم يصرعنا بيد باردة، إنه قاتل وبريء.

كما غنى عبد الرحمن محمد: ونصفك كافور وثلثك عنبر وخمسك ماء ورد وباقيك سكر. صباح الورد والياسمين والعنبر وين ما كنتم تتابعوا فينا مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. الموعد مع فيروس.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 8 جوان، الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر متموج إلى مضطرب بخليج قابس. درجات الحرارة المتوقعة تتراوح أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نواصل اللقاء مع الأنغام.

0: لاين. كانت هذه فدوى عبيد ميلي عاميلك 56 دقيقة لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 76 و700 ألف وقعت معركة الأنهار الثلاثة خلال حرب الاستقلال الأمريكية والتي انتهت بانتصار بريطاني.

وفي سنة 67 و800 ألف صدر فرمان تغيير لقب حاكم إيالة مصر من والي إلى خديوي، وظل هذا اللقب سائدا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان، وكان أول من لقب به هو الخديوي إسماعيل، وتمتع بموجب هذا الفرمان ببعض الاستقلال في إدارة شؤون البلاد الداخلية والمالية، وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشؤون الضبط للجاليات الأجنبية. في مثل هذا اليوم من سنة 1919 تأسس مجمع اللغة العربية بدمشق، و1921 القوات الجوية الأمريكية تقوم باختبار لكابينة الضغط بواسطة طائرة إيركود إتش 4. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية، وذلك كي تمنع إنشاء قواعد لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. و1900 الجنرال برنارد مونتيميغري يصل إلى ساحل نورماندي، وذلك لقيادة القوات البريطانية للمشاركة في أكبر عملية إمرار بحري في التاريخ، والتي سبقت معركة النورماند الشهيرة التي انتهت بتحرير فرنسا وهزيمة القوات الألمانية واضطرارها للانسحاب من الجمهورية الفرنسية.

67 و900 و1000 هجوم على سفينة USS Liberty التابعة للبحرية الأمريكية خلال حرب الأيام الستة بواسطة الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي. أسفر الهجوم عن مقتل 34 وجرح 171 من أفراد الطاقم. وفي مثل هذا اليوم من سنة 92 و900 و1000 تم اغتيال المفكر فرج فودة من قبل الجماعة الإسلامية في مصر. وكانت لفودة كتابات في مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار المصريتين.

خليني نعيش سويعه ونريح بالي، وهذه الروح الوليعه تفرح بالغالي. خليني نعيش سويعه ونريح بالي، وهذه الروح الوليعه تفرح بالغالي. نشوه جديده وساعه سعيده.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais. Enquête par Lionel Meny. أي هذا الكتاب عنوانه غرق اللغة الفرنسية انتصار الإنجليزية، وهذا العمل فيه تحقيق. صدر هذا الكتاب عن مطابع جامعة لافال وباريس في 2024، وهو يحوي 266 صفحة. ليونيل ميني لغوي متخصص في اللغات السلافية من أصل فرنسي، وخبير في الدراسة المقارنة الفرنسية في كيبيك وفرنسا، ومقيم في كيبيك، وأستاذ في اللسانيات بجامعة لافال منذ أواخر ستينات القرن العشرين. وهذا الكتاب الذي صدر أولا في كيبيك ثم في فرنسا في نوفمبر 2024 يتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الظاهر من الجليد ومنافسة الإنجليزية داخل متن اللغة الفرنسية، ومنافسة الإنجليزية في مكانة اللغة الفرنسية، وفيه 13 فصلا إضافة إلى مقدمة وخاتمة. وفي هذا الكتاب حديث عن أن اللغة الفرنسية باتت لا تناسب الأجانب الذين يواصلون استخدام اللغة الإنجليزية، بينما تناسب الإنجليزية الفرنسيين حتى داخل أراضيهم. ويلاحظ الباحث كيف أن كلمات مركبة توجد ضمن الاقتراضات الكثيرة التي تأخذها الفرنسية من الإنجليزية، بينما نسبة الاقتراض من الفرنسية قليلة. ويقيم المؤلف في الوقت نفسه الاقتراضات التي أخذتها الفرنسية والإنجليزية، ويشير إلى أن هذا الأخذ نابع من يسر في التعامل الفرنسي مع العبارات الإنجليزية، وعسر في التعامل الإنجليزي مع العبارات الفرنسية. وعلى الرغم من تغلغل اللغة الإنجليزية في الفرنسية، يبقى ليونيل ميني متفائلا مستندا إلى بعض الأرقام، إذ في الفصل العاشر المعنون بتقييم متفائل لعدد الناطقين بالفرنسية في العالم، تركز دراسته على مكانة اللغات وتوزيعها وموقعها ضمن اللغات المدرسة والمتعلمة، ونسبة المنشورات باللغة الإنجليزية، وعدد المتحدثين والدول الأكثر تعددا للغات. ويعود المؤلف في الختام إلى أسباب رفض بعض الألفاظ الإنجليزية في كيبيك، مثل استعمال سبونسور بدلا من أرينا، ويشير أيضا إلى مزايا بعض هذه الألفاظ، خاصة من حيث كونها أقصر من الناحية الصرفية. ويعكس هذا الموقف حجة تبدو بعيدة إلى حد كبير عن تلك التي تسعى إلى ترسيخ استعمالات لغوية معينة، وتدعو إلى سياسات للغة الفرنسية ولا سيما في كيبيك ممنهجة. ويدعم ميني بعض أفكاره بعناصر من الجغرافيا السياسية، ثم يتناول مسألة تراجع مكانة اللغة الفرنسية على الصعيد الدولي ومكانة اللغة الفرنسية في التعليم، ويقدم توصيات تبدو معتدلة جدا بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه انتشار الإنجليزية التي يصفها المؤلف بالهيمنة، وهي عبارة في الحقيقة ليست لسانية. ربما نشير إلى حوار أجري مع المؤلف في حديث عن سبب تأليف هذا الكتاب. يجيب المؤلف إن الهدف الأساسي هو توعية الجمهور بمشكلة لا يتطرق إليها كثيرا في فرنسا، وهي تدهور لغتنا. يقول: أنا أعيش في كيبيك، وهنا نحن واعون جدا بالقضايا اللغوية لأسباب تاريخية مفهومة، أما في فرنسا فالوعي أقل بكثير. أقضي تقريبا نصف السنة في كل من البلدين، وعندما أصل إلى فرنسا أشعر دائما بالصدمة من المشهد الذي أراه في الشوارع، في المتاجر، في الإذاعة، في التلفزيون، هذا الحضور القوي للغة الإنجليزية. هذا الكتاب في الحقيقة يبين كيف أن القلق على اللغة ليس قلقا مرتبطا فقط بنا نحن العرب، ويمكن أن نجده أيضا بالنسبة إلى من يتكلمون لغات أخرى. وهذا قلق في الحقيقة لا يدرس لسانيا، لأنه أثر النفس في تراجع اللغات وينبغي أن نبحث في العلل التي تراجعت لأسبابها لغة وهيمنت لغة أخرى، وهي أسباب مرتبطة طبعا بمجالات علمية وسياسية وبهيمنات ربما تكون في سياقات معينة. قدمنا لكم كتاب Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais, enquête. لي ليونيل ميني مع تحية توفيق قري.
1: مكتبة الثقافية. أغاني الحياة.
0: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
0: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
5: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: صحافة الثقافة.
1: صحافة الثقافة تأخذنا إلى مقال حول الكتابة والذكاء الاصطناعي بإمضاء حبيب سروري. أتمتت الإبداع الروائي بالذكاء الاصطناعي، هذا عنوان المقال. يقول الكاتب: لم ينتهي شهر مايو قبل هذا قبل اندلاع صخب إعلامي حول ما صرحته الحائزة على جائزة نوبل للأداب عام 2018 أولغا توكارتشوك عن علاقتها الإبداعية بالذكاء الاصطناعي أثناء كتابة روايتها. اعترفت إثر تداعيات ما قالته في منتدى مهم في وارسو عن ذلك عبر منشور فيسبوك في 19 مايو 2026، أنها تلجأ للذكاء الاصطناعي دائما عند البحث، وصار أفضل من كل المراجع التقليدية بالنسبة لها، وتخاطبه أحيانا عند كتابة روايتها: حبيبي، كيف أطور هذه الفكرة على نحو جميل؟ وتستعين به كوسيلة لاندلاع شرارة هذه الفكرة أو تلك، لربط علاقة متباعدة بين الأحداث والأفكار لا تخطر ببال عادة، والمعلومات والمعارف أو لمقترحات أسلوبية، لكنها لا تستخدمه ككاتب بديل لها، كما وضحت ذلك في منشورها بعد ضجة الردود حول ما قالته في المنتدى. ورأت النوبلية أنه سيخترق مجال الإبداع الأدبي أكثر فأكثر بفضل تسريعه للكتابة الروائية وتطويره لها، لأننا في عالم لا يستطيع معظم الكتاب أن يعيش فيه من رزق مجهود إبداعهم، عالم محكوم بتشتت البال وضعف المقدرة على التركيز أثناء القراءة والكتابة من فرط ضجيج الشاشات وتأثير عالم الاستعراض على الكتاب والقراء معنا. يقول صاحب المقال: فمثلما غيرت الصورة الرقمية والهاتف وسائل تعبيرنا، سوف يغير الذكاء الاصطناعي ولا شك من أشكال الإبداع الأدبي، وسيدمجه بتعدد الوسائط التوليدية، كما نلاحظ ذلك أكثر فأكثر. لذلك مثلا تشارك الأديبة البولندية المهتمة بالتاريخ والذاكرة في مشروع لعبة فيديو مستقات من أحد رواياتها بغية البحث عن الوسائل العصرية الجديدة التي تسمح بأن يظل الأدب متصلا بعصره، حاضرا في زمن ضعف الانتباه وغزو الشاشات والتكنولوجيا التوليدية لحياة الإنسان وصعوبة قراءة الروايات الضخمة كروايتها جراء ذلك. ويقول الكاتب: نلاحظ اليوم جميعا أن غزو الإبداع الاصطناعي لعالم الرواية يتقدم بخطى حثيثة. ثمة جوائز أدبية لاسيما في اليابان والصين، مثل جائزة هوشي شينيشي اليابانية باسم الكاتب الياباني الذي يطلق عليه أحيانا إله القصة القصيرة في التخيل التأملي، التي تسمح بأن تتقدم لها أعمال كتبت كليا أو جزئيا من قبل الذكاء الاصطناعي، شريطة الاحتفاظ بسلسلة صيغ طلبات الرد برومبت التي قادت إلى النص النهائي، مع عقوبة لمن يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي ولا يعلن عن ذلك. وثمة روايات من هذا القبيل نالت نجاحات مرموقة أو مرت على لجنة التحكيم كما لو كانت روايات إنسانية. ما جعل هذه الجائزة مشهورة عالمياً ليس فقط طابعها الأدبي الراقي، بل علاقتها المبكرة بالذكاء الاصطناعي. فمنذ بدايتها كانت منفتحة على الأعمال غير البشرية، أي أنها لم تمنع مشاركة نصوص مكتوبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. عرفت هذه الجائزة ضجة كبيرة عام 2016 عندما شارك فريق بقيادة الباحث الياباني هيتوشي ماتسوبارا برواية كتبها جزئيا ذكاء اصطناعي، وتمكنت من تجاوز المرحلة الأولى من التحكيم من دون أن يعرف الحكام أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي. وفي الصين نالت رواية بلد الذكريات، وهو نص كافكاوي من تأليف الذكاء الاصطناعي، بواسطة 66 برومبت بتوجيه البروفيسور الصيني شين يونغ في عام 2023 الدرجة الثانية في مسابقة أدبية أجرتها رابطة كتاب العلوم في مقاطعة جيانغسو. بعيد ذلك بفترة صغيرة أثارت ضجة كبيرة الروائية اليابانية ريكودان التي فازت بأعلى جائزة أدبية يابانية أكوداغوا عام 24 و2000 عندما اعترفت أن جزءاً نسبة 5% من روايتها التي قالت لجنة التحكيم إنها من دون شوائب خرج مباشرة من صلب وترائب الذكاء الاصطناعي. اندلع حينها نقاش عالمي لم يتوقف حول هوية الذكاء الاصطناعي كمساعد خارجي لإنتاج النص الأدبي أم كشريك في كتابته، وأين تقع الحدود بينهما؟ هل يمكن أتمتت الإبداع الروائي؟ تسأل الكاتب بكلمات أخرى شبيهة. هل أضحى الإبداع الأدبي الاصطناعي الذي كان حتى زمن قريب تخييلاً لا غير مكينة حقيقية لصناعة التخييل؟ أو هل يمكن لآلة تورينغ حتمية تستمد معرفتها للغة من أطنان نصوص ما كتبه الإنسان ولا تمتلك تجربة ذاتية في الحياة كالإنسان؟ هل يمكنها ألا تلوك ما تعلمته أو أن تبدع نصوصا أدبية أصيلة جديدة مدهشة وعبقرية؟ في الحقيقة المقال طويل ويطرح أسئلة أخرى ويجيب عن البعض منها، لكنه طرح مشكلة مهمة حول الذكاء الاصطناعي والكتابة الأدبية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

كنت هذا مقطوعة موسيقية بإمضاء الفنان السوري الملتزم سميح شقير بعنوان حدا لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمع يسرى محنوش ثم عين على الإعلام العبري.

0: عين على الأعلام العبري.
1: عين على الأعلام العبري، صحيفة معاريف عنوان تهز في جهاز الموساد من قبل رئيسه الجديد، وقد كشفت عن تغييرات إدارية بارزة داخل جهاز الاستخبارات الصهيوني وصفة إياه بالهزة داخل الجهاز، وذكرت أن هذه التغييرات يقودها رئيس الجهاز الجديد رومان غوفمان. وبحسب التقرير، قرر غوفمان إعفاء أحد كبار مساعديه من منصبه بعد مسيرة امتدت لنحو 22 عاما داخل الجهاز. وأوضحت الصحيفة أن المسؤول المقال يعد من الشخصيات البارزة في الموساد، حيث شارك في عدد من المهام والعمليات الحساسة، وحصل خلال خدمته على 5 جوائز أمن إسرائيل تقديرا لإسهاماته. وبحسب مراقبين، فأن خطوات غوفمان طبيعية وتتناسق مع أهداف رئيس الحكومة التي عين من أجلها في الفترة القريبة الماضية، تتعلق في عزل وإزاحة خصوم نتنياهو. أما يدعو تحرنوت فقد تحدثت عن أن الكيان المحتل يسيطر على 20% من مساحة لبنان، وقالت لن يكون هناك سكان بين مواقعنا العسكرية جنوبي لبنان والبلدات الإسرائيلية. وأضاف الوزراء حسب ما نقلت الصحيفة، الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوب لبنان. ويدعو تحرنوت دائما، عنونت واشنطن أبلغت إسرائيل بالتريث عن الرد لحين التأكد من نجاح المفاوضات وإبرام الاتفاق. يدعو تحرنوت دائما، كشفت الصحيفة الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة عن حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته في روسيا بعد نحو عام ونصف من مغادرته سوريا. عائلة الأسد حاولت الاستقرار في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن طلبها للحصول على إقامة دائمة قوبل بالرفض لأسباب أمنية. وبحسب ما نقلته يدعو تحرنوت، فإن أفراد عائلة الأسد أمضوا فترات في أبوظبي بعد خروجهم من سوريا قبل أن يتقدموا بطلب للإقامة هناك، غير أن جهات أمنية إماراتية أبلغتهم أن وجودهم داخل الدولة قد يجعلهم عرضة لمخاطر أمنية، ما أدى إلى رفض الطلب. وقالت الصحيفة إن الأسد

يعيش حاليا في العاصمة الروسية موسكو ضمن ظروف وصفتها بالمريحة، متنقلا بين شقة فاخرة في منطقة موسكو سيتي وفيلا في تقع في حي روبليوفكا الراقي غرب المدينة. وأضافت أن إقامته تخضع لإجراءات أمنية مشددة وسط غياب شبه كامل عن الحياة العامة وعدم ظهوره في المناسبات أو الأماكن المفتوحة منذ وصوله إلى روسيا. ووفق التقرير فإن جزءا من الثروة التي نقلت إلى روسيا خلال سنوات حكمه يساهم في تغطية نفقات حياته الحالية دون أن تقدم الصحف كيف تفاصيل إضافية حول حجم تلك الأصول أو طبيعتها. ووصفت يديعوت أحرنوت نمط الأسد بموسكو بأنه يتسم بالعزلة والانغلاق، إذ نادرا ما يغادر مكان إقامته ويقضي معظم وقته في أنشطة شخصية، يخصص ساعات طويلة لقراءة كتب تتعلق بطب العيون وهو الاختصاص الذي درسه قبل توليه السلطة، إضافة إلى ممارسة ألعاب إلكترونية ومحاولات لتعلم اللغة الروسية. ويدعوت أحرنوت دائما تتحدث عن صافرات الإنذار التي تدوي بإسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن. وأفادت صحيفة أريتس العبرية يوم السبت نقلا عن مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بأن جيش الاحتلال نفذ آخر عملية هدم للقرى في الجنوب اللبناني يوم الأربعاء الماضي، وذلك عقب ذلك قبل إعلان الخارجية الأمريكية عن وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان المحتل. وترامب لأكسيوس: المنطقة ليست بحاجة لضربات جديدة. ودائما أكسيوس: إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر كما كان عليه في السنوات 47 الماضية أو 3000 الماضية، نقلا دائما عن أكسيوس. ونفس الموقع تحدث عن مسؤول أمريكي على حزب الله أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة أعمار لبنان. هيئة البث الإسرائيلية: هذا اليوم إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد. والقناة الرابعة عشر الإسرائيلية تتحدث عن سلاح الجو الذي يشن هجمات داخل إيران. القناة الثانية عشر الصهيونية: إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وإغلاق المؤسسات التعليمية في أرجاء إسرائيل. وأثار تقرير عبري حول نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية برية في منطقة النبطية جنوب لبنان حالة من القلق بين سكان المنطقة في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على القضاء. وذكر موقع وال العبري أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يضغط باتجاه عملية برية في النبطية التي تعد من أكبر معاقل حزب الله في لبنان في جنوب لبنان. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

7:46 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتم متابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. في حدود الساعة 8 سنتحدث عن الأسبوع العربي للبرمجة الذي سيتم اختتامه يوم الخميس 11 جوان. هذا كان تم تنظيمه مع جمعية التونسية المبادرة مبادرات التربوية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. ستكون معنا السيدة وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية للحديث بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. أيضا سنتحدث عن معرض الشخصي للفنانة التشكيلية بدار الفنون بالبلفيدير الفنانة ليلى الجاسمي بعنوان ألف ليلة وليلة، ولكن قبلها خلينا نسمع سهيلة بهجت.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين
0: هي؟ إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: ضيف الصباح.
1: الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية هو شعار الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة، هذا الأسبوع اللي تم تنظيمه من قبل الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، وسيتم اختتامه يوم 11 جوان هذا الخميس. ستعطينا أكثر تفاصيل السيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. صباح النور سيدة وداد. ألو تسمع فينا سيدة وداد وإلا لا؟ صوت بعيد، نعود نتصل بها. أمين فاصل غنائي. ألو سيدة وداد؟ لا منش نسمع فيها، نعود نكلموها.

0: لقنا يتواصل مع السيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. إن شاء الله تسمع فينا المرة هذه. سيدة وداد
1: صباح الخير.
0: صباح الورد والياسمين.
1: عايشك.
0: إذن كيف ما قلنا أسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. أعطينا فكرة على تنظيم هالأسبوع هذي، شنو الهدف منه وأهم ما جاء فيه في انتظار أنه تحدثنا على الاختتام وكذلك أبرز الفعاليات.
1: يعطيك الصحة. الأسبوع العربي للبرمجة هي تظاهرة سنوية تقام منذ 5 سنوات بتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرة التربوية، وينفذ في جميع الدول العربية. كل سنة نختار محور رئيس تدور حوله المسابقات والتدريبات. والمحور أساسا يهتم بالشأن العربي الثقافي التربوي البيئي، ويساهم في تحقيق بالأساس أهداف التنمية المستدامة. في هذه السنة الدورة الخامسة كان الموضوع البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية، وكانت المنافسات حول إعداد مشروع تقني رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي والبرمجة من أجل تعزيز الهوية العربية والثقافة العربية لدى الناشئة. كانت الأعمال تدور أساسا حول إنجاز تطبيقات مواقع ويب، ألعاب تعليمية، قصص رقمية. كانت الفئات هي فئة تلاميذ أقل من 13 سنة ومن 13 ل 18 وفئة ذوي الهمم. وأيضا كانت فيها هناك مسابقة خاصة بالمربي تحت عنوان المربي الذهبي. شاركوا هذه السنة 18 دولة عربية اللي وصلوا للمنافسات النهائية، 11 دولة سيقع تتويجهم إن شاء الله في يوم الخميس 11 جوان بنزل ديار المدينة بالحمامات.
0: ما نقولوش عن نزل لو ممكن معناها مرة أخرى بش يتم تسليم الجوائز لعشرة ابتكار، 11 ابتكار كيف ما قلت أنت تقريبا من 18 دولة عربية. الابتكارات هذية في النهاية شنو مصيرها معناها؟ هل سيتم متابعتهم بما أنه التظاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تثمينها، شنو مصيرها من بعد سيدة وداد الرزقي؟
1: أكيد التثمين بش يكون متميز، خاصة أنه هناك مؤتمر الذكاء الاصطناعي اللي بش نظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وسيقع عرض هذه المشاريع. وكما قلت لك التثمين الأساسي لأول مرة اللي احنا سنقيم معرض الابتكارات اللي بيشاركوا فيه كل العديد من الدول، وخاصة التوانسة اللي ترشحوا على الصعيد الوطني، خاطر احنا نرشحوا من كل دولة متسابق في صنف المسابقة مع أقل من 13 ولا أكثر من 13 ولا المم ولا المربي، وهما يتنافسوا ما بين بعضهم. المنافسات كانت بين 18 دولة أما اللي وقعت فيه قلت لك 11، لكن الابتكارات إن شاء الله بش يكون عنا 18 عمل سيقع عرضه في المعرض هذا، وهي فرصة سواء للتوانسة أنهم بش يعرضوا المشاريع نتاعهم، سواء اللي بش يجيونا من الدول العربية، وعلما أنه المشاركات والتساعد خاصة على منصة الأسبوع العربي للبرمجة كان أكثر من ما يقارب 3 ملايين مشارك من مختلف الدول العربية، لأنها هي من أضخم التظاهرات الرقمية العربية اللي قاعدة تتنظم في السنوات الأخيرة. تنطلق بشهر تدريبات ثم بفعاليات ذهبية ثم المرحلة الأولى من المنافسات اللي هي تكون على الصعيد الوطني ثم المرحلة النهائية اللي هي تكون على الصعيد العربي يكون فيها مقابلات. وعندنا شبكة كبيرة من المتطوعين سواء من المدربين أو من المحاكمين أو الناس اللي قاعدة تشتغل في إعداد المحتوى العلمي لهذه التظاهرة الضخمة. الحقيقة نحب نوجه تحية لكل مشارك سواء كان متطوع معنا سواء أنه هو شارك وتوج سواء أنه لم يحالفه الحظ أنه باش يكون حاضر معنا في الحفل الختامي. هوني أنا نحب ندعو كل المعلمين وكل الأساتذة والأولياء وحتى التلامذة توا احنا في عطلة وخاصة أنه بعد ما توفى البكالوريا اللي نتمنى والنجاح لكل التلاميذ في تونس يوم 11 يوم الخميس 11 جوان يتفضلوا بحدنا ويكون هناك معرض مفتوح للجميع ومرحبا بكل من يريد أن يشاركنا معناتها في هذا العرس العربي الحقيقة. واللي عنده أي فكرة زادة كيف إن شاء الله قريبا سنطلق الدورة السادسة ويكون معنا إن شاء الله في الدورة القادمة.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم. فقط تقييمك لنوعية المشاركات أستاذة وداد الرزق، يعني كيف يمكن أن نقيم هذا الانخراط في البرمجة الرقمية بالنسبة لأطفالنا بالنسبة للشباب، ماذا يمكن أن تقولين عنها؟
1: هي الحقيقة ممتازة وممتازة جدا كي تلقى التأثير كي تلقى الإشراف. وكما قلت لك هذاك علاش احنا رينا سنة بما أنه الأعمال كانت مميزة جدا فقلنا علاش لا أنا ما تخش للنور وأنها تجنح وأنه يقع عرضها للعموم معناتها والناس تجي وتاخذ فكرة على الأعمال هذه خاصة فيها ابتكارات فيها إبداعات فيها اعتزاز بالهوية الثقافية العربية والناس أبدعت بالفعل هناك إبداع هناك ابتكارات. نشوفوا مثلا أنه فيه عمل الحقيقة قعد في ذهني عمل الخريطة العربية كيف أنه معناتها هي تطبيق فقط أن تضغط على بلد من البلدان ويعطيك كل المعالم الثقافية أهمها في البلد هذاك. حاجة ممتازة جدا تعرف أنت الذكاء الاصطناعي في تسارع كبير في التطور بتاعه لكن أيضا أبنائنا قاعدين يواكبوا فيه وقاعدين يتطوروا وخاصة كيف يلقاوا المجال وين أنهم باش يبدعوا ويصبحوا هما اللي ينتجوا المعرفة نتاعهم وينتجوا التكنولوجيا نتاعهم. نلقاو إبداعات سواء حتى من تونس ما شاء الله هناك أعمال كانت متميزة جدا لكن المنافسة تعرف أنت المنافسة كبيرة برشا لكن عطيناهم الفرصة أنهم باش يعرضوا المشاريع نتاعهم. ولكن عنا زادة من تونس متوجة الأستاذة نورس شعبان تحصل على المرتبة الثانية عربيا في مسابقة مربي ذهبي نوجه لها التحية. وأيضا الأستاذة سميرة العاشي كيف متوجة عربيا في فئة ذوي الهمم اشتغلت مع اثنين من ذوي الهمم المركز حتى واحد بسيد بوزيد كيف نوجه لها التحية. وأيضا الأخوة والأخوات من تونس اللي قاعدين كل سنة يفاجئونا بأعمالهم وكيفاش انخراطهم وكيف تطوعهم أنهم يأثروا التلامذة والتلامذة محليهم بالحق والأولياء متاعهم اللي قاعدين يشجعوا فيهم وإن شاء الله القادم أفضل وراو إبداعات أحسن وأفضل
0: إن شاء الله.
1: نهاية الأمر قاعدين نعدوا في رجل المستقبل اللي باش يكون قادر أنه يحل المشاكل قادرين في كي الصغير دربوا على حل المشاكل منذ الصغر أكيد في كيبشيك بشيك روحه حاضر اللي في الشغل وأنه يكون ناجح في حياته المهنية والاجتماعية.
0: أكيد. خاصة الاستثمار في مجال واعد هو مجال المستقبل، الذكاء الاصطناعي والبرمجة. شكرا جزيلا لك السيدة وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك ويومك موفق. إلى اللقاء
1: إن شاء الله. شكرا.
0: إلى اللقاء.

0: ضيف الصباح.
1: من رسوماتها تصبح للمشاعر ألوان، وكذلك قد تتراقص الأشكال سعادة، ولديها أسلوبها الخاص. الرسامة التشكيلية والفنانة التشكيلية والمربية ليلى الجاسمي، صباح الورد.
2: صباح الفن والمحبة، أهلا وسهلا أستاذة نزيهة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين هذا الصباح.
1: شكرا لك. إذن تقريبا أيام، يوم الخميس أعتقد سيتم يوم الجمعة سيتم افتتاح المعرض الشخصي لك بدار الفنون بالبلفيدير تحت عنوان ألف ليلة وليلة، طبعا عنوان يأخذنا إلى حكايات شهرزاد، وكم كانت شهرزاد تخيط من حكاية، ودون شك ليلى الجاسمي ستخيط حكاية من خلال الألوان والإحساس بالجمال في لوحات مختلفة. فلماذا اخترت عنوان ألف ليلة وليلة؟
2: شكرا عزيزتي. قبل أن أجيبك أريد تصحيحا صغير، هو المعرض من تنظيم دار الفنون ومديرته السيدة الأستاذة عربية العياري، ولكن المعرض سيكون بكونسيبت في مدينة الثقافة.
1: طيب شكرا للتصحيح. نعم واضح. طيب
2: نعم مدينة الثقافة سيد ليلى قليبي، يوم الجمعة 12 جوان على الساعة 5 مساء، وأرحب بكم وبكل محبي الفن وبكل من يحب ليلى أيضا والأصدقاء والأحبة، مرحبا بالجميع.
1: نعم طيب، إذن ألف ليلة وليلة.
2: ألف ليلة
1: وليلة. عنوان لماذا اخترت؟ نعم يعني. عنوان فيه الكثير من الأبعاد، يعني تاريخيا، جماليا، أسطوريا إلى غير ذلك، فلماذا اخترت هذا العنوان؟
2: هذا العنوان فيه تلاعب بالألفاظ، هنا ليلى آخر ليلة هي أنا. ليلى الراوية، ليلى التي ستحكي حكاية ألف ليلة وليلة بألوانها.
1: حتى نوضح سيدة ليلى الجاسمي، هو حكاية ألف ليلة، ليلى بالتاء مربوطة، وليلى اللي هو اسمك، يعني مش ألف ليلة وليلى بالتاء، يعني ليلى الثانية هي ليلى ليلى أنت أكيد.
2: هي الفنانة، هي الراوية.
1: طيب،
2: لأنه بكل بساطة هو ليس استعادة لسرد حكايات ليلى وليلى المعروفة، ولكن هو حكاية ألف ليلة وليلى الفنانة التي تحاول أن تروي بالألوان حكايات من نسج خيالها، تمتزج فيها الأحلام بالواقع، ولتصبح اللوحة نافذة إلى عالم من السحر والشعر والجمال، ونحن الفنانون صناع الجمال.
1: أكيد.
2: وأنا أحاول من مكاني ومن جهتي أن أصنع لوحة جميلة من خيالي لمحبي الفن ولمحبي الحياة، لأن الفن هو الحياة.
1: كأنك تحاولين كذلك أن تصنع شيئا من الفرح داخل لوحاتك. هناك ألوان، هناك اشتغال على الجانب المضيء داخل لوحاتك، لا أدري إن كان صحيح أم لا، أو هو يعني بشكل تلقائي قد يلاحظه المتأمل للوحاتك.
2: طبعا الأمل والجانب المضيء في لوحاتي، حتى أمنح من خلال لوحاتي ومن خلال مخيلتي، وأنا معناها أركز في لوحاتي في أعمالي على الإنسان، وخاصة المرأة الإنسان بصفة عامة، والعلاقات الإنسانية. طبعا أريد أن أطرح بعض القضايا، لكن أطرحها بطريقة جميلة بألوان جميلة حتى أصنع الأمل، يعني الفنان بالنهاية هو يصنع الأمل ويقدم رسالة معناها يمكن أن يطرح قضية، ولكن كل فنان بطريقته. أنا نحب الأمل والحياة والجمال
1: حاجات الإيجابية،
2: يعني أعتمد فيها على الواقع والخيال، يعني نترجمها في لوحات. وفي معرضي هذا بالذات، يعني حكاية ألف ليلة وليلة، هو تم ترابط بين اللوحات، هي كأنها قصة.
1: فما حكاية في النهاية.
2: فما حكاية، نعم حكاية. هي حكاية، ما هيش حكاية ألف ليلة وليلة المعروفة،
1: حكايتك أنت، حكاية الفنانة،
2: صنع خيالي يعني.
1: هو في المعلقة متاع المعرض، صورة المرأة اللي عينها معناها مغمضة وبجنبها الرجل، وإلا المرأة الأخرى واللي قدامها لا أدري إن كان هو طيف، هي قد تسترجع ربما الحكاية في أصلها.
2: نعم.
1: الحكاية عبر الفن، الحكاية عبر الألوان، وقد تكون أبلغ من الكلمة. كيف ما قلت أنت، هناك موضوع حتى الأسطورة كأني أراها في فقط في المعلقة، يعني هذا نتحدث عن المعلقة.
2: هي لوحة، اللوحة هذيك اسمها عشقة وحكايات، هي نقطة الانطلاقة. هي بديت بك وأنا ركزت في جزء، هي اللوحة في حد ذاتها، اللوحة هذيك بالذات هي أنها مجموعة لوحات.
1: صحيح.
2: ومجموعة حكايات. لو
1: أنا تخيلت أنه لوحتين صار تركيبهم بتركيبهم لوحة واحدة.
2: هي لوحة، ويعني ولكن هو جزء من لوحة. لو ما أنت تشاهدين اللوحة كاملة سترين حكايات في هذه اللوحة اللي هي اسمها عشقة وحكايات. وأنا ركزت على الكوبل أو الثنائي اللي فيه الرجل كأنه يحكي حكاية للمرأة، يعني وهي لا أدري ماذا قال لها الحقيقة.
1: لا لازم تقلنا، فما عشقة وحكايات أكيد حكى حكايات مزيانة معناها.
2: أكيد حكايات مزيانة، هي حكايات كلها حب، كلها أمل، كلها سعادة، كلها فرح. يعني أنا راوية في الحكاية، يعني أستمد حكايتي من الواقع، من الخيال، من الأعراس، من الأصدقاء، من يعني
1: هناك لغة الجسم. نعرف أنه للجسم لغة، يعني طريقة رسمك للمرأة والرجل في هذه اللوحة فيها هذا الانسجام بالفعل، فيها هذا التقارب، فيها تلك الحكاية الجميلة دون شك. طيب أعطينا فكرة على العناوين الأخرى، يعني يبدو أنك من الأشخاص اللي يعنونوا الرسامين اللي يعنونوا لوحاتهم، يعني لا يتركوا للرواد مثلا المعرض أنهم هما يفكروا. ولا اخترتي أولا، لماذا اخترتي أن تعنويني اللوحات؟ وأعطينا أمثلة لبعض العناوين.
2: عندي عشقة وحكايات، حكاية ألف ليلة وليلة هو عنوان لإحدى لوحاتي، ليس كل الموجودة بالمعلقة بالأفيش.
1: لا نسيت، لا ما تقليش نسيت العناوين.
2: غابت عني والله. لا أكيد انسهار.
1: انسهار.
2: يعني انسهار ذي كوبل، يعني المرأة يعني تستند على الرجل إلى درجة
1: تنصهر،
2: يعني صار انسهار بيناتهم، أجسادهم تداخلت. ثم عناوين يعني بالعربية بالفرنسية، يعني عدة عناوين. خليكم اكتشفوه، خطر
1: ميسيرش ما نقولوش عليهم الكل. أما أنت علاش اخترت أنك أنت تعنون لوحاتك؟ فما شكون ياخذوا مقتطفات مثلا من بيت، من قصيده، هي عناوينك انت اللي حسيتهم ربما، اللي شفتهم يتماشوا مع لوحتك. هذا الاختيار لماذا؟
2: شوف، هو عادي يعني كل فنان يعطي عنوان لوحته، عنوان ينجم يكون عنوان غامض وينجم يكون عنوان واضح. انا كشفته جزءاً
1: من اللوحة،
2: لاني انا نحكي في حكايه وحكايه مترابطه. يعني
1: الو الو سيدة ليلى، ضيعنا الصوت، ما عادش نسمعوا فيها
2: ولا نسمع فيك.
1: نسمعوا فيك. اي قلت حكايه مترابطه. اي
2: قلت لك يعني المتلقي قد يكتشف العلاقه، هو هذا الخيط الرفيع.
1: صوتك ساعات يضيع. سيدة ليلى الجسمي الفنانة التشكيلية اللي موجودة معنا، نتحدث على معرضها الشخصي حكاية حكاية ألف ليلة وليلى، اللي باش تكون في مدينة الثقافة يوم الجمعة 12 جوان. سيدة ليلى، قلت أنه حسب ما فهمت أنه كأن هناك ترابط بين اللوحات، اللي يشوف لوحة قد ممكن يفكر أنه راهي تتم اللوحة أخرى هكا.
2: نعم، البعض يعني بعض من اللوحات تصف المتلقي أنها تتم للوحة أخرى، والبعض أنا فقط نفيق يعني نعرف يعني، وهذا يعني الفنان يعني معناها دوره لهنا يقف لهنا، معناها مش من أنا مش مطلوب منه أنه
1: أكيد يفسر ولا يوضح.
2: هنا دور الفن والإبداع يعني، خلي كل متلقي يترجم اللوحة على طريقته كما يراها هو. هنا فيها متعة كبيرة للفنان وقت اللي يشوف قراءات مختلفة وكل واحد يقرأ لوحته بشكل يعني. أما أنا لوحاتي ومعرضي كامل هو حكايات، ولذلك سمي بحكاية ألف ليلة وليلة، وأنا فقط الراوية.
1: واضح. أعتقد ليس سهل أن تكون الرواية عن طريق الألوان، عن طريق الفن التشكيلي. دون شك. هذايا طبعا ربما معرض يختلف على المعارض الأخرين اللي كنت قمت بهم، سواء جماعة

0: هادئة، أحب التأمل، يعني وهذا ساعدني طبعا. قليلة
1: الكلام،
0: الخروج والحركة. لا أنا لست أنا في أنا أساسا مربية ولست قليلة صح. الكلام
1: يعني،
0: ولكني تعسفت على نفسي وأبدلت الكلام بالألوان. وممتع جدا جدا جدا أنك معناتها تعوض الكلمات بالالوان بالنسبه للفنان طبعا. معناتها تجربه مزيانه برشا، انه اللي باش نقوله نرسمه، وهني توا حاولت اللي باش نحكيه رسمته.
1: يعني انت اكيد لديك امتياز انك تعبرين بطريقه اخرى غير الكتابه دون شك.
0: يعني انا لو لم اكن رسامه كنت ساكون روائية أو معناتها شاعرة، يعني لأني محبة للكلمة.
1: ألا تفكرين في الكتابة بما أنك مربية معناها، وهي يعني مهنتك الأصلية، يعني إلى جانب الرسم، ألا تغويك الكتابة؟
0: تغويني يعني، في كما الكثير معناتها في أيام الدراسة وأيام المراهقة كنت أكتب، أعمل محاولات شعرية وخواطر، وكانت تمشي معناتها بالتوازي مع الرسم. ولكن الرسم تغلب على الكلمة، على الشعر. لكن هذا لا يعني أني بعيدة عن الكلمة وعن الشعر وعن يعني أنا منخرطة في نوادي، نادي إضافات مثلا، هذا نادي للأدب والشعر، أحضر أمسيات شعرية وأستمد لوحاتي من الشعر ومن الحكاية. كما شفت معناتها نستمد،
1: هناك تأثير للمجال الأدبي في روايتك بالفعل. في لوحاتك
0: هو الشعر، والشعر مثلا هو حالة شعورية معناتها يولد منها أبيات، والرسم نفس الشيء، هو حالة شعورية يعني يتأتى عنها اللوحة، يعني تأتي منها اللوحة وتلد منها اللوحة. يعني هما
1: الشاعر يرسم بالكلمات والفنان التشكيلي يرسم بالألوان، يعني كل منهما لديه لوحة خاصة به دون شك. إن شاء الله بالتوفيق ليك السيدة ليلى الجسمي الفنانة التشكيلية في هذا المعرض، معرض حكاية ألف ليلى، ليلة وليلة. إن شاء الله بالتوفيق ليك. سيكون في مدينة الثقافة يوم الجمعة 12 جوان. في أي ساعة سيتم الافتتاح؟
0: 5 مساء إن شاء الله في فضاء كونسبت ستور. رحب بالجميع، ويعني هنا بالمناسبة نحب نشكر مدام عربية العياري على تنظيم المعرض وعلى تمكيني من هذا الفضاء الرائع والمكان الرائع، طبعا مدينة الثقافة شيرلي الإقليبي. ونرحب بكل أحبتي وأصدقائي وكل محبي الفن، تنوروني، حضوركم يزيد معرضي إشعاعا ونورا. تعالوا استمتعوا بالحكاية.
1: العشقة والحكايات محليهم الحكايات دون شك، أنك تشوفهم في الألوان وتشوف الحكاية بالفعل، معناها فما عينة من لوحاتك قاعدة نشوف فيهم، تحس فما حكاية قاعدة تتنسج بالألوان من خلال كل لوحة. إن شاء الله بالتوفيق ليك الفنانة التشكيلية ليلى الجاسمي، وعلى حضورك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية عبر الهاتف. يومك موفق.
0: عايشك يومك فن وحب.
1: يعيشك. إلى اللقاء. فاصل غنائي ثم نعود.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب خلال الخمسينيات من سؤال التونس الذي بدأ يتسع أمامنا. وإذا كنا قد اقتربنا في الحلقات السابقة من التونس كإشكال مفتوح لك نموذج جاهز، فأن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل كان هذا الإشكال مرتبطاً فقط بجماعة مدرسة تونس؟ قد يبدو الأمر كذلك، خاصة مع ما لعبته هذه الجماعة من دور في بلورة هذا السؤال وأظهاره كمشروع فني، لكن الاقتراب من التجارب يظهر أمراً آخر. فهذا السؤال لم ينشأ داخل إطار واحد، بل ظهر كإشكال أعم فرضته لحظة تاريخية معينة. في تلك اللحظة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام نفس التوتر، نماذج حديثة قادمة من الخارج وواقع محلي غني، لكنه لا يجد مكانه بسهولة داخل هذه النماذج. ومن هنا لم يكن السؤال ملكاً لجماعة، بل مجالاً مشتركاً اشتغل عليه فنانون مختلفون. فبموازاة جماعة مدرسة تونس تشكلت مسارات أخرى لم تنخرط في هذا الإطار ولم ترفع نفس الشعار، لكن أعمالها تتقاطع مع نفس الإشكال. فلا نكون أمام موقف معلن، بل أمام مسار يقرأ من داخل الأعمال. في تجربة علي بن سالم يتحول المشهد إلى عالم داخلي مشبعا بالإحساس، وعند حاتم المكي تظهر علاقة مختلفة بالصورة تجمع بين التمثيل والتفكير فيه. وفي مسار عمر دبش يتشكل اختيار أكثر استقلالا يبني علاقته بالعمل خارج الأطر الجاهزة، وتنتقل هذه الإشكالية إلى مجال آخر مع الهادي السلمي، حيث لا يعود السؤال متعلقا بالصورة فقط، بل بالعلاقة بالفضاء وبالمادة. وبهذا لا نكون أمام مشروع واحد، بل أمام مسارات متوازية تتقاطع في نفس السؤال وتختلف في طرق الإجابة. فجماعة مدرسة تونس لم تكن الاستثناء، بل أحد الأطر التي جعلت هذا السؤال ظاهرا. ولكن هذا السؤال كان أوسع منها، ومن هنا لا تعود التونس ملكا لجماعة، بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب، وهو ما يدفعنا إلى قراءة هذه التجارب لا كتابعة أو خارجة عن إطار، بل كأجوبة مختلفة عن نفس الإشكال. ويبقى السؤال قائما: كيف يمكن أن يتشكل فن حديث دون أن ينفصل عن محيطه؟ سنواصل في الحلقات القادمة الاقتراب من تجارب لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس، لكنها تشكلت داخل نفس اللحظة، لا لنبحث فيها عما يثبت فكرة مسبقة، بل لنرى كيف تتشكل هذه التجارب من داخلها، وما الذي تكشف عنه من علاقة بواقعها وبالزمن الذي ولدت فيه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نتمنى لكم يوما موفقا وبداية أسبوع موفقة للجميع مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. تحية تصلكم من محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة والمتابعة الرقمية برفقة كوثر الحجري، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6، هند الرحموني وعبد اللطيف بالحاج علي في الويب. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة، باش ما نطولوش لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما قالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك الدائرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سي علي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب،
2: ترأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة ترأسها سي محمد غانم، الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا نشره.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس التقرير الفني للمؤتمر. اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعيا تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنم الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
2: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية العلوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيد زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة ذول
1: الثمانينات اللي هو
2: 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين بنوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشيا هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين، إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا، اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف التبيك، معروف ياسر هذا. من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى الأستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي سنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر بن ساري، معروف ياسر
1: مدرسة تلمسان
0: هوك اختاروا على مدرسة معينة، قل كلمة على المعروف الأندلسي والجزائر.
1: أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة،
1: وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران والغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بتبيع ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: خاصة
1: والتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قد اسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذو ما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدأ يجي من القرن 13 لشمال إفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجع للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون، هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روف يقتابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصولها لجنة، معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباه ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري، وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب، شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي نسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك يا هاجري صبوة، تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عادلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رائع القصيد هذاك، علاش اشتهرت ياسر نسموها.

شكرا سي علي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية.

0: المصري قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يراوا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سي علي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع. أيه. الربع تون.
0: أيه.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال اقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا الدرجات واليوم نفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا راه لك المشكلة باش تحنطه أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المالوف تو. المشكلة في المالوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932، سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول وكامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يظهر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غنم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايستر نان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت، الأستاذ مايستر نان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات.

0: وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك، شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في. والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلة الأساسية الكرنها ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا لصوت الشاب وشباب يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق وباش يخلقوا الجو
1: بين سيد المقراني وسيد بالحسن
0: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شاعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية. نسمع الارتجال هذا بصوت محمد بن الحسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ ميسترنان.

0: أما الشاعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدحة الصوفية الدينية بعنوان الهلال. الهلال
1: حلال وي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي معناتها من أيوة. الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه تشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: كثير.
1: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد والتأمين نشره والتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة بناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، يعني تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعه. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. معناها وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق سي عبد العزيز العروي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد زادة مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمله في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: اي ولا صحيح، حفل الكازينو وذا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نزم نقول انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز عقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذال كلمه عديد الادباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
2: كانت عنده وجهه نظر نقديه
1: اي مذهبيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي. حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم، رئيس بلديه سي سقه حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن كضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، احنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 شهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس نحكيه عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وجوب، وزيد جاء بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، المرابط مازالت موجودة. ولو آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده زوقة في سيدي محرز، معناها تخرقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيه عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغم سيارة.
2: آخر نغم باش يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع سيكا على درس العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليح يقول لي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي،
1: أي أسلوبه
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سيخ ميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف الأغنية بتاعه، يحكيوا على الدرويش قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي توفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
2: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عبق الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.

صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. يتجدد لقانا معكم اليوم، نلتقيكم الآن إلى حدود منتصف النهار معكم في هذا اللقاء المباشر منى الدريدي، منصف المراحي ومريم مناع. وسيكون لقاءنا اليوم مستمعينا بين ما هو سياحي ثقافي، أيضا صورة جديدة في علاقة بجودة الحياة. سيكون حديثنا عن مسابقة دولية في مجال الطبخ ونجاحات تونس، وأيضا آفاق إذن أنك تتعلم وأنك تكون عندك علاقة إذن بمستويات معينة في المسابقة والتنافس لإبراز خصوصياتك ومميزاتك الثقافية وأيضا نجاحك بين الدول. في الجزء الثاني سيكون موضوعنا حول الشعر والشعراء، إذن القضايا دائما القديمة الجديدة في علاقة بالشعر وزمن الشعر اليوم، كيف هو المشهد في تونس ضمن الفعاليات الكبرى، ضمن الإشكاليات والأطروحات الكبرى أيضا في وجود الشعر والشعراء في زمن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وأيضا المنافسة إذا شئنا بين حقول إبداعية أخرى يمكنها أن تستفيد أكثر ما يمكن. فماذا بقي إذن لنظم الكلمات ليكون له وجود اليوم، أو كيف سيكون أيضا مستقبلا وجوده؟ هكذا سنطرح عدة أسئلة في علاقة بالشعر اليوم في المشهد الثقافي. سنبقى مع هذه القصيدة مع كاظم الساهر، إني خيرت كيف اختاري، ثم سنعود إذن إلى المشهد الثقافي لهذا اليوم، يوم الاثنين.

نواصل لقنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي. من بين الأثار في المشهد الثقافي العربي سنتحدث اليوم لا عن شخصية إنما عن مؤسسة كان تاريخ تأسيسها هو 8 جوان وتحديدا في سياق العالم يخرج من الحرب العالمية الأولى. وأثرها تأسس مجمع اللغة العربية في دمشق وهو أقدم مجمع للغة العربية في الوطن العربي، وكان هذا في عهد حكومة الملك فيصل تحديدا سنة 1919 8 جوان، وكان الهدف منه هو النهوض أولا باللغة العربية. عرف سابقا باسم المجمع العلمي العربي حتى سنة 1960، وكان له تأثير أو الأثر الكبير في تعريب مؤسسات الدولة وهيئاتها وتعريب التعليم وإنشاء المدارس الأولى في سوريا، وليس في سوريا فقط وإنما أيضا في الدول العربية. وهو إذن مجمع أكاديمي يتألف من 20 عضو هم من علماء اللغة العربية ومتخصصين بها وأيضا المعنيين بها من ذوي اختصاصات أو تخصصات العلمية، وبالتالي تتشكل هذه اللجنة، كذلك لجنة المخطوطات وإحياء التراث ولجنة المصطلحات ولجنة اللهجات العربية المعاصرة، وأيضا نتحدث عن عضو في اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية. إذن من أقدمها هو هذا المجمع الذي نتحدث عنه الذي نشأ في سوريا وفي العالم العربي. نجد عديد مجامع اللغة العربية والتي لها دور كبير إذن في الحفاظ على هذه الهوية الثقافية العربية وبأثارها ومكاتبها ومؤلفاتها. إذن هي مؤسسة عريقة نجد لها أثر في كل دولة عربية، وأقدم مجمع وجدناه إذن في سوريا تأسس في 8 جوان 1919.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي اليوم الاثنين، وخلينا ننتقل إلى الأخبار الجميلة اللي فيها النجاحات والتميز وجانب من جوانب أيضا الثقافة المرتبط بجودة الحياة، المرتبط أيضا بالمنافسة على مستوى دولي، واللي فيه كثير من التنافس اليوم بين الدول ليس فقط في صيغة السياحة الثقافية وإنما بشكل عام نجده خاصة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بين الشعوب اللي تحب توري أحسن ما فيها بما في ذلك المطبخ. احنا مانيش باش نبعدوا على الاجواء هذه، ولكن استحثوا على مسابقه خاصه ومتميزه كانت فما مشاركه تونسيه فيها، باش نعرفوا اكثر تفاصيل وين جاء التميز هذايا، وتحديدا كيفاش تونس عندها مكانه في هذا المجال وعندها ما تقول. حاضر معنا الشيف نبيل الركباني، حاضر معنا عبر خط الهاتف، نرحبوا به الساعه 7 الخير ومرحبا بك شيف.
1: مرحبا بكافة المستمعين الإذاعة الثقافية،
0: سعداء أنك تكون معنا اليوم. خلينا نقول شنية التتويج اللي خذته تونس في المسابقة اللي دارت في تركيا خلال الأيام هذه.
1: التتويج هو أنه تم تصنيفنا في المسابقة هذه على أساس مشاركة ذهبية، يعني مش بوديوم، مش الميدالية الذهبية،
0: مش في التنافس ذهبية. إنما في المشاركة، يعني الحضور كان بالضبط. متميز
1: بالضبط، معناتها مش كيفاش مش المنحة الطهوي بركة، حتى المنحة التصرفات المعاملات الإنسانية
0: يعني تشمل العديد المجالات، يعني جايزة فيها كل شيء، يعني تقريبا
1: ميدالية فيها كيف الناحية الطهوية والناحية الإنسانية
0: الزوج. أي يعني الحضور وكيفية

0: ما وللاعلام للعلم مش للعلم معناتها ان وزاره التعليم في تركيا تاثر تقريبا اللي عندنا في تونس التكوين المهني والتشغيل لا التشغيل لا التكوين المهني والتعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي هذا الكل اللي كان عندهم هم وزاره التعليم.
1: اي يعني وزاره تحمل يعني ما يعادل زوز ولا ثلاثه وزارات اللي موجوده في التركيبه اللي عندنا.
0: بالضبط التركيبة القديمة اللي كانت في تونس في سنوات 70 و 80 هذوك مازالوا معناتها في المنهج هذاك معناتها كل ما هو حاجة فيها طالب وأستاذ ومتدرب ومدرب تنضم تحت وزارة التعليم.
1: باهي هذه تحت إشراف إذن وزارة التعليم.
0: التعليم التركية ومعناتها وهذه أول مرة هي ما كما تفضلت سيادتك وقلت هذه الدورة الثانية أما في الدورة الأولى ما كان ثم كما نقولوا احنا بالتونسي ديوان التعليم المهني هو اللي كان معناتها بارتنير مساند معاهم في الدوره الثانيه الوزاره هي اللي خذت خذت البرنامج الكلي البرنامج التحوي على خاطره فني جدا فهمت خذت الاطار نتاع الدوره الثانيه الكل وقعد الاطار التحوي الفني هذاك تحت اشراف وتنظيم الممثل الرسمي في تركيا للمنظمة الدولية للتوهات الورشيف.
1: بيه سينابيل أنت مشيت مع الوفد التونسي اللي هو المشاركين فيه هم زادة طلبة
0: المشاركين فيه مش تونس برك هي المسابقة كل معمولة للطلبة وللمتدربين في الميدان الطهوي ويلزم العمر متاعهم أقل من 22 سنة
1: أيوة
0: والفريق متكون من 3 أشخاص ومؤطر معناتها كوتش
1: انت اللي كان عندك دورة تأطير معناه
0: اي جوست والطلبة هذوما هما في نفس الوقت اعضاء في جمعية اساتذة النكهة خبراء طهو الخدمة
1: طلبة في سيدي ظريف يعني في
0: بالضبط طلبت المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي ظريف اللي نشكروهم برشا على الثقة على خاطر هذه المرة الثانية اللي يمشوا معنا طلبة منهم وعملوا معنا مجهود الحق مجهود طيب ويذكر فيشكر كما يقول
1: جميل فيش تتمثل قيمة نوع المنافسات هذه بغض النظر على إلى أي مدى وصلنا في التتويج ولا حتى خلينا نقول بهالجائزة هذه اللي هي عبارة على تكريم للجهد واعتراف أنه فما مستوى متميز أيضا.
0: أنت المداخلة اللي بديت بها حلوة برشا على خاطر قلت نوع جديد من التعريف بالسياحة وهذا الكل صحيح مثما حاجة اللي في البلدان تويكا ولا يخدموا عليها مش ولا ويخدموا عليها برشا ما احنا في تونس للأسف مازلنا ساعات نتبعوا مازلنا بعد شوية خلنا نقول الحقيقة هو أنها ماهوش منظور سياحي بركة ولا تدريبي بركة منظور استراتيجي جملة متاع بلاد معناتها كيف تاخذ شنو الفرق بين المسابقة هذه ومسابقات أخرى علاش تلندر يقول لك خاطر أنا نهارت اللي السيد هذا يولي أن بروفيسيونيل وثم كومبيتيشن بروفيسيونيل وقت نولي نقول على تعريف بالأكلة التونسية وتعريف بالسياحة والوجهة وإتسيتيرا مي ما هذوما مازالوا تلندر معناتها احنا بلغتنا ما يعرفوش مازالوا صغار
1: مازالت الخبرة مازالت ما عندهمش الخبرة مازالوا كيبداوا يتكونوا في المجالات نتاعهم أنا
0: بالضبط دونك شو يقول لك يقول لك أنا خليني من مدابة هو مازال يقرأ خليني نعرف بمستوى التدريب نتاعي في بلادي معناتها من ناحية استراتيجية يولي مستوى التدريب يولي مستوى الصنعة خاصة مربوطة ببعضها ومن جهة ثالثة وقتها تظهر وجهة نتاع البلاد السياحة تولي باراليل معناتها موازية على خاطر تويكا نشوفوا في الانتدابات الدولية قداش من مرة معناتها يقول لك معناتها سي بروفيسيونيل يقول لك شنو التيتر نتاعك معناتها جرادك شنو بعد يقول لك وين قريت دونك المدرسة عندها أهمية كبيرة برشا
1: صحيح واحنا لهنا تحديدا في اختصاص اللي هو معناها الطبخ الكوجينه اذا
0: الطهو بصفه عامه
1: الطهو بصفه عامه بحلوه بالحال فيه وخاصه يظهر لي لازمك تكون يعني مطلع على مطابخ العالم واشهرها وافخرها وغيره وايضا انك تعطي اكسيمه تاع البلاد الخصوصيه نتاعك الحضاريه الثقافيه اللي باش توري بها اختلافك وتميزك في وسط الشعوب
0: هما ما يقولوهاش
1: أي.
0: أما كما يقولوا بالتونسي، وهذاك تحصيل حاصل معناتها.

0: ما يقولها لكش خاطر كي ماشي تصور ماكش مش تعمل مطبخ صيني وانت تونسي، على خاطرك عندك كيفاه السيطرة ولا المتريك اكثر نتاع المطبخ نتاعك، المطبخ المتوسطي، المطبخ اللي فيه تأثير بيداغوجي اللي هما الفرنسي والإيطالي والإسباني، هذوما خاطر اللي قاعدين يتعلموا، حتى واحد يدخل سير انترنت مش يلقى الوصفات هذوما. التوش الحاجة الخاصة اللي هي تصعب الحكاية هذه وتخليك تمشي في اتجاه دولي وإلا وطني ولا اللي هو، هي المكونات. معناتها هي الكاتيجوري هذه اللي صارت فيها المسابقة تتسمى بلاك بوكس. اللي ما يعرفش شنو هو البلاك بوكس، هو انك كيما تبارك المراه في الصباح، معناتها كي تحل الفريجيدير زعما مش عندي اليوم مش نطيب، تقريبا كيما هكيك، معناتها تلقاك ما تعرفش على روحك شنو هي المواد اللي عندك. كيف تبدا المسابقه وقتها تكتشف المواد اللي يلزمك تطيب بها، هذا هو البلاك بوكس. لهنا على خاطرهم مازالوا تلامذه، نقولوا مازال عودهم اخضر، معناتها ما همش مروجين برك بلغتنا نتاع كل يوم، يعطيك المواد معناتها نص نهار أميدي، معناتها منتصف النهار نهار قبل. كما نقولوا المسابقة اليوم أمس نص النهار عطاونا
1: المكونات اللي عندك. وبعد شنو إذا كان مازلت معانا سي نبيل؟ نعرفش إذا كان مازال موجود في الخط منصف، وإلا نعاود ونتصلوا بيك. أنت تسمع فينا سي نبيل؟ نعاودوا نتصلوا بيه سي نبيل الركباني باش حدثنا على تفاصيل المسابقة، نوع المسابقات هذه اليوم اللي ولات الحقيقة هي فيها حتى نماذج اليوم من برامج تلفزيونية فيها معناها مسابقات كبرى يتم متابعتها، أيضا نتحدث على تصنيفات معينة إذا للمطابخ العالمية اليوم نتيجة لتراكم المعرفة، وخاصة مؤسسات المعنية بالتكوين اللي هالاختصاص هذا اللي يوم عن يوم نتحدث حتى على نجوم اليوم في العالم في اختصاصات عدة، ولكن أيضا في مجال الطبخ والمميزات هذه اللي ولا اسم يمكن أنه يحقق إشعاع كبير. من هذا المنطلق نتحدث لتونس اليوم تنجم تشارك في مسابقات، أول حاجة تعطي خبرة لأولادها، ويمكن أيضا أنها تقيم مدى التكوين اللي قدم فيه هذا على مستوى عالمي وعلى مستوى أيضا في أماكن اليوم ولات عندها اسم كبير في علاقة بالسياحة والسياحة الثقافية في مجال الفندقة وغيره من عدة اختصاصات. مهم جدا أنه نراهنوا على جودة التكوين. نرجع إذا كان سي نبيل حاضر معنا ونواصلوا، كنا تحدثنا على بلاك بوكس، سي نبيل تعطينا في تفاصيل كيفاش صارت المسابقة.
0: دونك سامحني على الانقطاع، البلاك بوكس مثال يجي يقول لك مش يعطيك لبنة، مش يعطيك رب متاع تمر ورب متاع توت، معناتها مكونات اللي ما تلقاهمش في البلاك بوكس حتى ما همش في السوق التونسية. صحيح. دونك تلقى مواد تظهر لك غريبة، وحتى كيف يعطيك كيفاه درجة الصعوبة. يجي مثال الكلام اللي صار سنة، مجرد مثال يقول لك فيلي متاع بقري، وبعد يقول لك مشماش، لكن انت كيف تدخل الكومبيتيشن تلقى الفيلي مثال كونجلي. دونك لازم يشوفك عندك في الفنيات انك تعمل ديكونجيلاسيون صحيحه في المواصفات نتاع السلامه الغذائيه. انت مثال كنت مبرمج على اساس قال لك مشماش ماشي مشماش فريسك تلقاه مشماش شايح
1: مثلا
0: فيه تريتمون اخر لهنا، معناتها فريمون تظهر صنع على تكنيك نتاع المتدرب، على خاطر الكوتش وقتها ما عادش في اتصال مع تلامدة،
1: وحدهم مش يدبروا ريوسهم معناها
0: مع تلامدة قبل ما يدخلوا للمسابقة. دخلوا المسابقة تلقاهم وحدهم، معناتها جيري تو سول.
1: يعني هم ينجموا بالحكاية هذه، معناها ينجموا يبتكروا حاجة جديدة، فقط يلزمهم يلتزموا، فما ما نقولوا احنا معايير عالمية ما يخرجوش عليها.
0: أكيد هذيكم اللي ماشي يتعدى عليهم الجيري، ماشي يصير فيهم التحكيم. أما تنجم تحضر حاجات، مثال احنا حضرنا على اساس قلنا مش نعملوا مشماشيه، للي ما يعرفش المشماشيه كي نقربوها شويه هي المرقه الحلوه مي اباز مشماشي.
1: اي
0: قلنا مش نعملوا مشماشيه اللي هي نورمالمون مرقه، معناتها الحقيقه احنا ما عملناهاش مرقه، عملناها انصوص تخرج مع ان تورنادو معناتها بارتي من الفيلي تقص هكا عالي شويه معناتها بلغتنا احنا نتاع الكوجين نسمى ان سوتي دي غلاسي معناتها باش نشويه وكأننا نشويه الحم في شويه زيت وبعد نكملوا نصبوا عليه الصوص ويطيب شويه مع بعض وبعد نخرجوا اللحمه دونك التكنيك تكنيك انترناسيونال مي لا صوص صوص تونسيه بالتصرف
1: اي وتاع المناسبات هذه خاصه
0: وهذه صارت فيها مثال صعوبة أنه الحم كونجلي كيفاش مش طيبوا على مرتين المشماش كي لقيناه شايح ما عطاش نفس الروندمون تاع المشماش اللي اللي احنا كنا معملين عليه وي هذو ما لي بتي ديفيرونس وبعد الجوري يدخل لك على الانواع معناتها كيف التطيب بيدو معناتها يقول لك كل شيء مشيته مشوي ما يجيش كل شيء مشيته بخار ولا لا فابور ما يجيش يلزمك تنوع وفي الصحن يلزم ثم الوان مش كلها حمراء مش كلها زرقاء مش كلها
1: يعني في الاخر التقديم والفنيات يعني
0: والتايمينغ والوقت والنظافه والبروغريسيون معناتها التدرج في المراحل باش تعمل القائم الطعام هذيك الكل هذاك الكل معايير اللي ياخذها الجوري بعين الاعتبار بالطبيعه قبل ما نوصل للتذوق وللتنسيق في الصحن وكذا
1: اي مهمه جدا نوع المسابقات هذه يعني اللي هي على مستوى عالي من الدقه والملاحظه وانها يعني بمستوى عالمي ويكون عندنا طلب اللي نتحدثوا على طلب ولا حتى المحترفين انهم يدخلوا ويشاركوا فيهم باش يبقوا ديما على اطلاع وبعد يخرجوا بتجربه زادة يستفيدوا منها غيره
0: التجربه مش بنطاق الطلبه بركه سما تم مشاركة هنا مرة أخرى للبداية نتاع التقديم نتاعك اللي هو بالحق خارق للعادة كيف نشوفه مثال في الزوز دورات الدورة الأولانية والدورة الثانية هذوما الفرق اللي تم تتويجها في البوديوم الميدالية الذهبية والفضية نشوفوهم اللي مثال عمناول كيف خرجنا ثلاثة عمرهم 22 سنة معناتها السنة كيف خرجنا ثلاثة جدد أخرين عمرهم 22 سنة كيف نشوفوا الفرق اللي صار لهم بوديوم بين عمناول وسنة سما زوز هما نفس الفرق داكور علاش الزوز هذوما زعما القدة معناتها كيما نقول هاربين بالفرق الأخرين كل لا سما استراتيجية معمولة هو أنه على ثلاثة يقول لك ما عمرهم يفوتوش 22 سنة تلقى فيهم على الأقل واحد وإلا اثنين عمرهم 20-21 هذوكم العام الجاي هما يعاودوا يرجعوا معناتها تلقاها العام ان شاء الله الدوره الثالثه باش نلقاو على الاقل وجه ولا زوج وجوه من الفريق شارك في الدوره اللي تعديت هذه دونك خذ الاكسبيريونس خذ التجربه احنا لهنا في تونس بكل صراحه عندنا مشكله كبيره كيفاش نلقاو عباد معناتها في مستوى عمر 20-21 سنه بمستوى سنه ثالثه معناتها النهائي ولا دوزيام اني في المدارس نتاعنا جينيرالمون ثم صعوبه كبيره برشا باش نلقاو هذا على هذاك نولي اوبليجي كل عام ثلاثه جدد
1: اي وممكن يعني في الدوره الثالثه في مستوى يعني مسابقه كبيره ودوليه كيف هذه نكونوا ضمن الثلاثه المتوجين
0: ان شاء الله
1: بالذهبيه او الفضيه او البرونزيه
0: ان شاء الله احنا عملناه وخذينا التيتر نتاع احسن طبق معناتها احسن وصفه اصيله وبكويزين فيجن معناتها كيفاه بدمج مدرستين في الطبخ بون اثناء على خاطر وزاره التعليم كما قلت لك تدخلت لي بري جوري سبيسيو معناتها هذوما الجوائز الخاصه للجنه التحكيم نحاوهم دونك لو كان البوديوم وتبقى بعد في الفرق اللي ما عملتش بوديوم عملوا كلاسمون دخلوا فيه حتى لو كوتي هومان ريلاسيونيل باش عملوا كلاسمون تاع الفرق ومع ثلاثه درجات ذهبيه وفضيه وبرونزيه خاطر هما يزون جوجي الاتراك ولا الوزاره لا جوجي انها كيما عملوا ديزاتيستاسيون دو بارتيسيپاسيون معناتها ورقه شهاده انك انت شاركت مع قالك ماهوش محفز
1: نعطيو ميداليه خير
0: كيزون جوجي ان الميداليه على خاطرها شخصيه تقعد للشخص الواحد ماهوش ماشي للهيكل التكوين ماشي للمدرسه ولا للانستيتوت دونك قال لك للشخص الواحد ديما الميداليه محفزه اكثر دونك عملوا جونر اخر موديل اخر نتاع ميداليات فهمت واعطاوها للواحد هذاك ما تعملوا كلاسمون في المشاركه ذهبي وفضي كانه بوديوم زاد فهمت فوالا هذه سبيسيفيسيتي نتاع نتاع الدوره هذه اللي دخلت فيها اللي اثرتها واشرفت عليها وزاره التعليم.
1: سينابيل لو احنا في تونس علاش ما يكونش عندنا من نوع يعني في العام مسابقه بنفس الحجم اللي نشوفوه يعني في موجوده في دول العالم منها لهذه الاخيره في تركيا وانها يعني تصير ضمن معايير ومقاييس وايضا تلقى يعني الاشعاع والتغطيه المناسبه وبالتالي تكون ايضا مرجع في علاقه بالتكوين اللي عندنا في تونس اللي هو عاده ما يوصف انه يعني بمستوى جيد وجيد جدا.
0: هذا راي شخصي ما يلزمني كان انا
1: اي
0: ما هيش للجمعية لحد هذا رأي شخصي اللي باش نعطيه. التكوين في تونس ماشي في ثلاثة مناهج. أوكي؟ كل منهج له به إدارة معينة. دونك كل إدارة تعمل الكومبيتيسيون تاعها على المستوى الوطني.
1: وطنيا.
0: باهي. ثم فك المسابقات الوطنية هذوك ثم معاملات وكي نقول معاملات مش حاجة خايبة معناتها. ثم ديزوبجيكتيف. ثم اهداف فوالا ثم اهداف تلقاها مشتركه مع هياكل نقولوا احنا اوروبيه من بلد اوروبي معناتها ثم يعملوا كومبيتيشن مع بعضهم بعديك بتتر الناجحين يعملوا لهم شي تربص ولا ما نعرفش شنو معناتها الكفايه ما بعد المسابقة
1: أي اختيار يعني فمك النخبة اللي بنفس الاتفاقية يعني يمشي ويعملوا تربص ونجموا يعني يخرج أي
0: مع تتولي المسابقة هي مش هي الهدف المسابقة موين كيفاش يعملوا
1: الغربة لا
0: معينة بالضبط دونك كل إدارة تخدم واحدة حاجة كيما هكاية ما تنجمش
1: ما تعطيكش مستوى ممتاز وتنجم تطلع
0: وزارة التعليم وزارة كاملة معناتها وقت الحكاية ويبرجمون وديبي دافيون وجمع من زمان وانت قاعد غادي وتورني توريستيك معناتها ثم فيها مصروف
1: صحيح
0: انت كي باش تاخذ حاجه كيما هكا اللي نشوف فيه انا ممكن غلط ممكن غلط اللي نشوف فيه انا ونشوف مثال نقارن بتركيا ولو انها تركيا في الكولينير ما تسماش ريفيرونس كبيره تبقى في الاورغانيزاسيون نجمو نعملوا عليها بنش ماركينغ معناتها نجمو نعملوا مقارنه بلغتنا نجمو نسرقوا عليهم الحاجات الباهيه اللي هي الجوري في حد ذاته الجوري في حد ذاته ما همش فورسيمون اساتذه مثال كي تاخذ هيئه تونسية عندها مدارس تابعة لوزارة معينة الجوري نتاعها معناتها جوري اللي هما الأساتذة ويعيطوا ديزانفيتي على عيني وراسي الناس كل احترامي للناس كل تقديري على الباركور كل باي شنو ما لي نورم ما خاطر ثما دي نورم انترناسيونو لي نورم يلزمهم يبداو كيف كيف للجوري علاش هما يعيطوا للورد شيف خاطر معروفة في الورد شيف في العالم الكل يقيموا بنفس الطريقة دونك هذه ممكن اللي تقعد
1: يعني ما فماش اهداف يعني نقول ولا مشروع عنده يتفق على نفس الاهداف انه باش يتحدث ويقيم التكوين ككل ويكون عنده مردود على الجميع انما هو يعني كانوا مناسباتي وضمن اتفاقيات معناها ظرفيه ومعناها ما عندهاش اهداف كبيره وطموحه على مستوى التكوين فبالتالي
0: ما نقول ما عندهاش اهداف كبيره ممكن اهداف كبيره بارابور لل 2026
1: مثلا
0: ماهوش المنظور نتاعها هو اني نصدر ان سافوار فير دو كومبيتيسيون بالنسبه للتلامذه ثم ان سافوار فير موجود في تونس للبروفيسيونيل اما التلامذة قاعده في نطاق مدرسي
1: تلقاها يعني دفعه مثلا نتاع 2000 مش تلقاها يعني بيدها تاع دفعه نتاع 2026 مثلا ولا اكل كل مره حسب الظروف وحسب المناسبات اللي تحضر وحسب نوع الاتفاقيات وغيره مثلا
0: بالضبط مع اللونفيرغور نتاعها اني با انترناسيونال ماهوش دولي لا اشعاع يقعد ريلاسيونيل انا نتعامل مع دوله ولا مع ستركتور ولا مع وزاره في بلاد معينه هي شنو تحبوا نعملوا نعملوا حاجه مع بعضنا ماهوش انونفيرغور ماهوش صداع عالمي ولا
1: في هذا الصداع العالمي اني ربما الدول اللي تعتبر يعني مرجع ولا حتى على مستوى عربي إذا كنت مش تونس شكون اللي سابق مثلا ومحقق على الأقل مستوى معين معناها تحديدا في هل التكوين هذايا في علاقة بالطهي ويعني المطبخ والسياحة بشكل عام كذلك
0: انت تويك طرحت اخطر سؤال. علاش؟ على خاطر ثم التقييم يصير بالنسبه للي بروفيسيونيل وموجودين عباد تقيم ودي ريفيرونس ويعطيك معناتها السند العلمي كيفاش عمل التقييم. بالنسبه للتدريس والتدريب والتكوين
1: اي سي نبيل انقطع من المرة الثانية، إذا كان ممكن مريم على الأقل فقط يرجع نتحصل عليه وجاوبنا على النقطة هذه على الأقل، خلينا نفهمه أحنا في هذا القطاع تحديدا علاش ما يكونش بالحق معناها عنده معناها مرجعية معترف بها عالميا، خاصة في تونس لأنها كانت سباقة في بناء المؤسسات في التكوين في عديد المجالات. إن شاء الله يلتحق بنا مرة أخرى الشيف نبيل الرباني اللي كان هو مؤطر إذن إلى هذه المجموعة التونسية اللي شاركت ورجعت بميدالية ذهبية على حسن المشاركة فيها كما قال الطهوي وغير الطهوي على المعاملة على اللغة على الحضور، يعني هناك عدة مؤشرات أخرى اللي تنجم تكون حقت فيها التميز، ولكن في الانتظار دورة أخرى تشارك فيها تونس وتكون ضمن النخب اللي تحصلت على المراكز الثلاث الأولى، إذن يكون المحتوى اللي قدموه يرقى إلى هذا القبول في مستوى مسابقة دولية. إذا كان حاضر معنا نشوفوه، للأسف ما زلنا متحصلناش عليه، خلنا نسمع شوية موسيقى في الانتظار أنه يرجع معنا سي نبيل ركبان ونكمل معها النقطة الأخيرة.
2: إذاعة تونس الثقافية مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
3: تأليف ومنحة
2: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم
2: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
2: علوم وآداب ندوات ومراوحات
1: نواصل مع ضيفنا سي نبيل الركباني الشيف نبيل الركباني اللي كان حدثنا على تفاصيل هل مسابقة هذه اللي دارت في تركيا خرجنا بميدالات ذهبية تمثل يعني نقاط مهمة في المسابقة اللي هي كما ذكر الطهوي وغير الطهوي، وحبينا وصلنا بحوارنا وحديثنا علاش في تونس يعني وين نصنفوا إذا نروحنا ضمن النسق اليوم في العالم ولا حتى على مستوى عربي في علاقة إذن نقول إحنا الاحتراف وأيضا في علاقة كذلك بالتكوين بشكل عام. نواصل معك سي نبيل تبين لنا الفكرة هذه.
0: باهي، هو السؤال كان على المعايير الدولية بالنسبة للتدريب. قلت لك راهو ما فماش معناتها حاجة تجمع الناس الكل. مثال مجرد مثال مش ناخذ أنا في التصنيع، يقول لك أنا عندي إيزو 9000 واحد في السلامة الغذائية، أنا عندي أيزو 22000. هذوما معايير دولية الناس كل تمشي عليها. في التدريب ما فماش معيار دولي موحد للعالم الكل. شنو اللي يصير؟ يصير هو أنه تسمى منظمات كما المنظمة العالمية للسهاد تقول لك المدارس اللي تحب تندرج في المعايير متاعي أنا. بعدك تجي تثبت معايير متاعها هي تمشي على 12 مليون محترف في العالم، نجم نقولوا اللي هذه أكبر الجمعية وعندها معايير كيف تعملها هي تقريبا ناس كل اللي تنسخ عليها مع تتعامل كيفها. هذه مثال وصلنا في وقت من الأوقات الجمعية 4 سنين التالي قبل جيس بعد الكوفيد اتصلنا بالإدارة معينة قلنا شنو رايكم لو كان المعايير هذه، وهي معايير راهو قريبة بارسة اللي نعملوا فيه في تونس ما هيش بعيدة معناتها. اتصلنا بيهم قلنا شنو رايك معناتها تدخلوا في المعايير هذه، ويولي تلميذ كيف ياخذ دبلوم نتاعو يولي اوتوماتيكمون معناتها اليا خذا دبلوم من تونس يولي معترف به الدبلوم هذاك والشخص هذاك في معناتها في تيتر بروفيسيونيل معناتها يولي جرادو كذا كذا ويهبط في السيت انترناسيونال ويصير ريكروتمون كان يحب حتى انترناسيونال في لي انتريسي. قالونا به تنجاوبوكم، اما ما قالوناش وقتاش مش يجاوبونا، فهمتني؟
1: مازالت الاجابه معلق.
0: مازلنا نستناو.
1: باهي.
0: دونك تقريبا هذا اللي هذا اللي قاعد يصير معناتها على هذاك الاهميه نتاع الكومبيتيشن هذه معناتها عاملين كومبيتيشن انترناسيونال في مجال اللي ما فيهش معايير موحده بالحق تنجم تكون هذه ابروش يعملينها بشويه بشويه باش تماش من وهكا يوليو من المسابقات هذوما يخرجوا دي ابروش بيداغوجيك معناتها علاش قلت لك راهي تظهر هكا جماعه ماشيين يطيبوا ويعملوا في جو ومش يهزوا ضرب ما ثم حاجات استراتيجيه
1: اي تفاصيل مهمه اي اي وكي تكون على مستوى عالمي يلزمك تكون انت في معناها تستجيب لتلك المعايير وانت تشارك في المسابقات هذه قبل كل شيء معناها المفروض
0: اي سي دو اسوري يلزمك كيفاش يقولوا تهني على روحك
1: عربيا شكون الدوله اللي ترى انها ربما حقت الحاجه هذه
0: مش نعطي ريفيرونس بتاتر كيف نقول في التدريب نولي نقول التدريب اصلا من بعد شنو فما التشغيل
1: اي
0: لهنا مانيش مش نحكي على التدريب على خاطر ما نعرفش شنو فاش يقريو في المغرب وفي الاردن وفي الباكستان مي نشوف معناتها لي بروفيسيونيل كيف يكملوا قرايتهم اون فوا سور تيران كيف يبداوا الشغل نتاعهم القيمه نتاعهم هذاك شنو يشرح التعليم هو معناتها مرحله هي التعليم دونك ثم كومبيتيشن في البلدان العربيه معناتها انت سوق الشغل مي ثم كومبيتيشن كبيره بين ثلاث اربع بلدان معناتها هذوك
1: اللي فيهم المغرب والاردن كما ذكرت
0: تونس مصر والاردن هذوما الاربعه اللي ديما وكود معناتها بجنب بعضهم
1: اي وفي وعلى مستوى عالمي سي نبيل يعني المرجع معناها اللي تقول لا قبله ولا بعده معناها حقيقه وهو يمثل مدارس العالم شكون مثلا في
0: اي نحكيو تران ولا نحكيو عالميا
1: هو يظهر لي اعلاميا ديما هي مسيطره الحكايه ما نعرفش اذا كان فما فرق في التفاصيل يعني مش هي بيدها
0: هو اون فيت السؤال نتاعي هو نوع من الجواب معناتها تو انا ممكن باش نقول حاجه العباد تقول لا كيفاش البلاد الفلانيه هي اللي خير عالميا هي فرنسا
1: اي
0: علاش على خاطر فرنسا عندها اكثر من 50 سنه اخذت المنحة التهوي كاستراتيجيه لتسويق سمعه نتاع بلاد معناتها عندهم 50 سنه ما تلقاش بيبليسيتي على التوريزم ولا برنامج يحكي على الفلاحة ولا حتى من بعيد على الطهي فهمت
1: صحيح
0: وما يوريكش طباخ خباز حلواني يطلع لك بطلع جبن هذا يطيبوا به الرسات الفلانية معناتها استراتيجية متاع بلاد هذي
1: تاكوردو
0: هذا وأبار أنه معناتها للتاريخ كما يقولوا لولانين اللي عملوا مدارس تكوين للطبخ
1: أي.
0: هما الفرنسيس معناتها بوغ لانيكدوت معناتها للعلم بالشيء معناتها المدارس الاولانيين اللي تعملت للطبخ ما تعملوش كيما تو الكلام ذاك كامل القرايه يحب يولي طباخ لا
1: أي.
0: عملوهم للي زونسيان كومباتون الجنود القدم اللي تضرب ما عادش ينجم يجري برشا ما نجم يقف فيجا طيب دخلوه الكوجينه دونك هو كان يحارب معناتها باش يولي طيب دونك يجي نعمل لك فورماسيون بديت الحكايه هكيك في الحرب العالميه الاولى ما سيتي لا كيفاه لو ريسيكلاج دي سولدا ولا دي كومباتون اون كويزيني بدات هذيك الفورماسيون دونك شوف من 1914 و1919 يعملوا في الفورماسيون من البلدان اللي الاولانيين في
1: فعلا في الفورماسيون وشوف اليوم وين ولا المستوى معناها هاي
0: فوالا بعديك شكون الاولاني لازم نقول لك نجم نقسموها حسب العدد معناتها انا كي نشوف لا كوزين شينواز ولا كوزين ازياتيك اللي هما عندهم تقريبا اشترى سكان العالم وحدهم في البر هذاك دونك نولي نقول لك هاو العدد المتدربين وعدد الطباخة والشيفان منك البلدان هذيك يفوت اشترى الطباخة نتاع العالم ما تنجمش تقول له زاد انت ما عندكش كوزين دونك لهنا تقسيم انا هي اللي خير ما هيش مش تكون عادة معناتها مش تكون عاطفية ولا بتتر إعلاميا حسب العدد
1: مهم جدا نحن نحكيه على الهدف في اليوم تونس إلا أنه يكون تكويننا يخضع لي نقوله الميثاق اللي عليه العالم الكل أنه فما معايير لازم نكونوا في مستواها ونكونوا محقينها ويعني تستجيب لشروط أي منافسة نجمو نوريه الجانب هذاك الفني الإبداعي اللي يخرج الفن اللي فيك الكل
0: المستوى التكوين في تونس انا واحد من الناس افتخر به معناتها مشرف جدا ما واللي باش نقوله تو لو كان جيت باش نكتبه تو نكتبه بالقرا معناتها حاجه أي. واضحه هكا كبير ونسطروا حسب سوق الشغل هذه حسب سوق الشغل. انا وقت اللي نحكي على روحي معناتها بريستوريك معناتها نسمى ديناصور معناتها انا خلصت عملت اول دبلوم في المدرسه الجامعيه نتاع نابل عام 89 كنا نحفظوا الرسات نحفظوها معناتها عام 91 كيف خرجنا من سيد الظريف ولينا اون ميتريز لا تكنيك لا ما التوجه نتاع التدريب نتاعنا تبدل على خاطر من الاول كانوا حاشتهم بطباخه بعديك ولاو حاشتهم دي شيف دو ديبارتمون معناتها ولاو يكونوا في شيفان كوجينه مازالوا صغار ما يكونوا نعملوا كونتابيليتي ونعملوا حاجات معناتها تويك المنحة السوق الشغل شنو طالب الطباخ شنو حاجته به حاجته به اكزيكيوشن معناتها يعرف يسمي ويعرف يطيب ولا حاجته به ان فيتور شيف هذا شنو التدريب لشنو يصلح التدريب مشخص
1: حسب سوق الشغل
0: متطلبات السوق
1: جميل
0: تاخذ جروسو مودو من زاني 70 80 ولا بدات التكوين في تونس الى يومنا هذا مشرف جدا خاصه كي تخرج لبرا وتنجم تقارن عندنا تكوين نجمو نفتخروا به بغض بغض الطرف معناتها في المسابقات نجيبوا ميداليه ولا ما نجيبوش.
1: كان حديث ممتع معك شيف نبيل الركباني الحقيقة على الاطلاع على هذا القطاع واللي يسحق كل دعم ويسحق أيضا أنه نحافظوا على حضورنا ولأنه هذيك يعني حاجة أخرى متميزة ومشرفة جدا وأنك تشارك في مسابقات دولية تمثل بلادك أحسن تمثيل في أعرق المطابخ وأعرق أيضاً مدارس التكوين وتكون أنت توري شنو هالجذور اللي عندك وشنو تنجم تعمل أيضاً في هالحاضر والمستقبل أيضاً. نشكرك على هذه المداخلة الصباحية الجميلة وإن شاء الله بالتميز وفي انتظار أيضاً حصد الجوائز في قطاع الطهوية ذي بالنسبة لتونس. شكراً لك سي نبيل الركباني.
0: شكرا لكم جزيل على بوغ لانتيغي معناتها انكم مهتمين بهذا وبالشباب هذا. شكرا
1: شكرا لك.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم في الجزء الثاني من المشهد الثقافي. والمشهد اليوم مرة أخرى نعود إلى موضوع الشعر وجمهور الشعر، صلة اليوم الشعر بجمهوره أو جماهيره بصيغة الجمع بمعنى التنوع والاختلاف باختلاف الفضاءات والطرق أيضا والوسائل. وبالتالي سيكون أيضا سؤال، هل بقي للشعر اليوم جمهور؟ لأنه سابقا كنت نتحدث عن جمهور الشعر. خلينا ضيفنا اليوم حاضر معنا الشاعر أبو بكر عموري، خلينا نرحبوا بيك.
2: مرحبا بيك، عايشك، شكرا ليك، شكرا لهذه الحصة ولجماهيرك ومستمعيك ولكل العاملين معك والإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك كذلك على هالهدية، هذه الكتاب شكري بالعيد من النضالي إلى الاغتيال مواقف وشهادات. كذلك إضافة إلى هذا المؤلف سي أبو بكر، عندك زادة بعد ما بعده وما قبله كذلك.
2: أي بطبيعة الحال بعده أصدرت ديوان في العبارة، وهو ديوان شعري في جزئين، منجز شعري فيه تقريب 5 مجاميع شعرية تكون تقريب 600 صفحة أزيد بقليل. وبعده نزل لسنا معناها كتاب ديوان ترجمته للشاعر المغربي محمد الغافي مكتظ بي أيها الفراغ. وكذلك هناك عديد الأشياء الأخرى، مثلا أنا
1: نعم
2: خطر هناك مؤلفات جماعية أنا ما نحبش نذكرها، يعني أنا نحب نحكي كان على اللي ألفتون. لا مؤلفات جماعية هذه زاد مهمة، فيها شعراء عالميين، ثم مؤلفات فيها أكثر من 30 دولة وأكثر من 100 شاعر فيهم، زاد هبطونا بترجمات إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية والعدة لغات، هذوما تجربة يخوضوا فيها خيانة المغاربة في معناها يقوم عليها الأستاذ حسن نيارتي، هذا مترجم وناقد معروف، والأخ والصديق محمد الغافي أيضا، وهذه زادت تجربة مهمة نزلوا، وهذا وباستمرار، يعني هذا تقريبا المنجز الذي أنا أقوم به هذا هو. وإن شاء الله قريبا تكون ثم منجزات جديدة في الأفق، وهو أنه باش نكمل، وهذه توا بأنه هذه المناسبة وأنا بحثيك ندخلوا شوية شعر شوية وطن.
1: هي
2: بهذه المناسبة ومعناها القضاء يحسم مسألة الجهاز السري شكري بالعيد، وأنا كاتب على شكري بالعيد. أنا وطارفي شكري بالعيد هو صديقي ورفيقي وعشنا التجربة. أنا حتى أوجه معناها باش نعطيك سكوب نهائي، أنه راهو الكفري كامل على شكري بالعيد، فيه شكري بالعيد من النضال إلى الاغتيال. الكتاب الثاني زي ما كاتبه أنا شكري بالعيد سيرة فكرية. الكتاب الثالث هو مؤلفات والنصوص المختارة التي كتبها شكري بالعيد قمت بتحقيقها أيضا باش تنزل. والكتاب الرابع هو أني ترجمت ديوان شكري بالعيد هذاك سبعة كيفاش أشعار نقشتها الريح على أبواب تونس السبعة، اللي هو ديوان شكري بالعيد بالعربية ترجمته. وهذا الكفرية ذي باش يكون متوفر من هنا تقريبا لذكرى القادمة إن شاء الله في 6 فيفري باش يكون متوفر نهائيا، ويكون شكري بالعيد على الأقل أعطيناه حقه في أن يكون موجود كسياسي كمفكر كشاعر وكرمز وطني.
1: نعم جميل.
2: أي هذا تقريبا بالنسبة لي أنا شخصيا معناها بصدد، أنا خاطر عندي رواية إن شاء الله في الأفق زادة تصدر، يعني أذي بشرت بها من السنة الفارطة.
1: أي
2: ونظرا اللي تعرفوا ظروف النشر في تونس وأنت تبارك الله عليك طرحتي أسئلة على الجمهور والشعر وهذا الوضع الجديد هذا نتاع الثقافة عموما ونتاع الأزمة هذه، ثم هناك أزمة في الترويج وأزمة في الذائقة أيضا لأنه توا ذائقة تغيرت. وأنا توا آخر مقال كتبته الصباح باش ينشر لأنه عندي عمود قار في مجلة الجسر الثقافية، تحية لمديرتها تونسية تعيش في قطر دكتورة أميل بوحرب، هذه المجلة أنا عندي فيها عمود قار، العمود الجديد اللي نكتب فيه في هذا الباب هو هذا، حكيت مسألة الشعر هذه. معناها وأنا نجم نعطيك بسطة خفيفة حتى نستبق على المقال. أنا اعتبرت أنه الشعر منذ بداية الإنسانية، وانت طرحتي سؤالك على علاقته بالجمهور وعلاقته اليوم في هذا الزمن نتاع الذكاء الاصطناعي والزمن نتاع الفوضى العارمة. أخيرا حتى قوس صغير، الدكتورة نور الهدى باديس وهي من هي قالت لي نحن في أصل في الجامعة الآن عندنا مشكلة أنه الطالب يلزمنا نرجعه الشفاهي باش نعرفه هل ترى لي كتب وذاك متاعه ولا مش متاعه، على الأقل يعطينا بريميس اللي هو راو متكون، فهمتني؟ لأنه أصبحت مشكلة. إذا المقال يقوم على أن الشعر تاريخيا الشعر الذي هو بدايات ما كتب الإنسان من زاوية التفاعل ليس مع اللغة فحسب بل مع موسيقى الكون وجمالياته بكل ما أوتي هذا الكون من تعدد وتنوع في الجمال وفي المعنى وفي الروح التي هي ليست الروح بالمعنى الديني بل الروح بمعنى تلك الأشياء التي يكتشفها الإنسان من خلال وعيه وتفاعله من خلال اللغة وباللغة في هذا الوجود. لذلك بدأ الشعر، والشعر عندما بدأ الحقيقة بدأ قويا وصار مرجعا كبيرا للإنسانية، حتى أن أغلب القدامى وأغلب الشعوب القديمة كانت تؤرخ به أولا لأيامها وبطولاتها،
1: وليس العرب فقط يعني، لا الشعر العرب، لا حتى الشعر الإغريقي
2: حتى هومير سوفوكل. يعني عندما نقرأ معناها المسرح اليوناني ونقرأ الإلياذة والأوديسة هي كتبت بالشعر وكانت تحمل ملاحم وكانت شفوية قبل الكتاب، لأنه الشفوي هو كان الأصل، وكانت كيف تتم تناقل يتم تناقل هذا القصص وتلك البطولات عبر وضع لها نوع من اللوحات الفنية التي هي بالشعر وباللغة وتتنقله الأجيال بالحفظ إلى غير ذلك،
1: بالحفظ كما احنا زي قبل المعلقات وغيره كده.
2: نعم والشعر وديوان العرب، يعني لماذا ديوان العرب كانوا يذكروا في أيامهم وديجا
1: حروبهم
2: وبطولاتهم الناس كل
1: وقيمهم يعني أخلاقهم جمالية
2: بيت انت عمر القيس واضح ويوم بدارة جلجلي ويوم بكذا ذكر أيام العرب، يعني معروف معناها أنه هو يؤرخ للحظات ولبطولات ولتفاصيل عاشوها. إذن الشعر أنا باش نعطيك قراءة اليوم مهمة زاد جبتها سكوب ليك واحتراما لك لأنه دي الحصة الثانية معك.
1: شكرا سيبو بكر.
2: وأنا أقدر فيك هذا الجهد لأنه الأدب اليوم كما قلت أنت يعيش في أزمة تجاهدين معنا في هذا الباب. أنا باش نقول لك الشعر بدأ قويا وبدأ ذاكرة الإنسانية، بل أن الشاعر في إحدى لحظات تاريخ العرب مثلا أصبح هو المرجع اللغوي الوحيد الذي يعود له النحاة ومقاعد اللغة والفلاسفة والجميع. حتى باش تشرح القرآن ترجع للشعر، باش تشرح الأحاديث ترجع للشعر، باش تشرح يعني قبل عندما يختلف في مجلس الخليفة ولا في مجلس أدبي يختلف الكتاب حول كلمة يعودون إلى الأصمعي، يعودون إلى وهب بن منبه، يعودون إلى حماد الراوية، وكان حماد أضعف قليلا ولكن الأصمعي ومن ما أدراك ما الأصمعي، هذا القيمة الكبيرة الذي قال، باش نعطيك جملة قالها الأصمعي باش نعطيك الكونتكست معناها الفكرة اللي باش نحكي لك على تاريخية الشعر. الأصمعي قال الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل بيت الخير ضعف. فانظروا إلى حسان ابن ثابت فقد كان فحلا في الجاهلية وعندما دخل الإسلام ضعف شعره. هنا المعركة نتاع الشعر التاريخي باش ندخلك من هنا من المدخل هذا، أنها كانت معركة جات الفلسفة اليونانية وأفلاطون طرد الشعراء فقال هؤلاء يعملوا الخيالات ويبتعدوا عن العقل والفضيلة ويحكوا على في الأوهام، بينما الفلسفة تمشي في مبدأ العقل وتعرف حكاية الكهف معناها الظلال والكهف والحقيقة. ولذلك هو العقل يذهب في اتجاه الحقيقة وهم بعاد عن الحقيقة، فأطردهم من الفلسفة، طردت الشعراء. هذه كانت أول معركة تخاض ضد الشعر،
1: الشعر والفلسفة.
2: أي أول معركة تخاض ضد الشعر تاريخ في تاريخ الإنسانية. وتنقول لكم بعد علاش. ثاني معركة خاضها القرآن ضد الشعر. جاء القرآن، نزلت الآية، والشعراء يتبعهم الغاوون ألا أنهم في كل واد يهيمون، وحبست الآية هنا. فكان ثم ثلاثة شعراء نتاع الرسول. ثلاثة شعراء ذوما كان عندهم مكانة كبيرة، هما حسان ابن ثابت وزهير ابن أبي، مش ابن أبي سلمة، كعب بن زهير، والشاعر الثالث ابن رواحة. فامشوا قالوا له يا رسول الله لقد هلكنا، هيش بكم؟ قال لهم، قالوا هاك تقول أن الشعراء يتبعهم الغاوون ألا أنهم في كل واد يهيمون. زاد هم بعد الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكذا. فأصبح الشعر هتنقول لك هنا محاولة تطويع النص القرآني للنص الشعري في أن يخرج عن النكد كما قال الأصمعي ويدخل باب الخير، أي يدخل باب الفضيلة والحديث عن الأخلاق. وأصبح القرآن نص يريد أن يهيمن على هذا النص الذي كان مهيمنا في الذاكرة الجمعية. فهذا الصراع الثاني في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. ولم يحدث هذا الصراع إلا في منطقتين، في الفلسفة في اليونان وعند العرب. ما وقعش حتى في بلاد أخرى. المعركة بين الشعر والفلسفة أو بين الشعر والدين والدين لم يقع إلا في الجزيرة العربية وعند اليونان. توا نجيكم بعد كيفاش أنه الشعر هذه المعركة، لأنه الشعر
1: فما معركة ثالثة يعني؟
2: طبعا مازالت المعركة
1: الكبرى، مازلنا في سياق تاريخي.
2: يعني نعطي فيك أنا في فالمعركة بعد جاء أرسطو قال لا، قال الشعر هو أصلا من يصنع الفكرة ويصنع الفلسفة، وقال هو أعلى مفهوم المحاكاة. وهنا العرب وجدوا منقذا فرتموا على أرسطو وسموه المعلم الأول، لأنه أنقذهم في أن يعيد للشعر مكانته دون المساس طبعا عند العرب بالقرآن. ودون أيضا الانضباط للقرآن، يعني في أن يبقى الشعر مرتبطا بالأخلاق أو بالفضيلة كما جاء في الفلسفة اليونانية. ومن هنا تحرر الشعر. وقتها بدأ يجينا المتنبي، وبدأ يجينا أبو نواس، بدأت تجينا حوايج مزيانة برشا، ولكنها خرجت عن المألوف. يعني تعرف إبداعين وجمالين، وحتى في البحث فكرين، وجاء المعري، وجاء شعراء معناها
1: حتى بعد شعراء الأندلس.
2: يعني ابن هاني هذا اللي هو يسموه متنبي المغرب العربي، ابن هاني الأندلسي، وابن زيدون وغيرهم، وابن زمرك وابن حمديش وغيرهم. هذا لو كان ندخل في الأسماء، هي أنا جيت مرة نقرأ في ابن قتيبة الشعر وشعراء دخلت يذرنتوا نحن قرونا شوية
1: طبعا. يعني هذا يثبت أنه في السياق التاريخي الشعر عاش منح، خرج منها منتصرا، يعني
2: محن. باش نقول لك مازال ما معارك، لأن العصر الحديث الآن، وهذه مشكلة جديدة، ريت الشعر كيف يفعل. الشعر دائما يجدد حاله. فعندما صار على الفلسفة اليونانية جاءت حكاية معناها المسرح اليوناني وأرسطو والحكاية ذيك. عندما صار على القرآن وتصارع معه، بعد جاء الشعراء المحدثين وخرجوا من بناء القصيدة القديمة، وأصبح الحديث في موضوع بعيني. يا أما مثلا في المدح والهجاء ولا الخمرة ولا
1: الأغراض الشعرية،
2: الأغراض الشعرية أصبحت محددة، مش كمقبل مخالط ثأر لنفسه وجدد نفسه. حتى جاء العصر الحديث، عصر الحديث فيه مشكلة كبيرة. وقل جت الرأسمالية قلت الشعر ذي ما ساعدنيش، عملت الرواية. الرواية هي الرواية هي منطوق العصر الحديث، عصر الصناعة،
1: لأن الرواية سرد ويمكن يخلق
2: صناعة، لأنها مرتبطة بالمدن. الرواية مرتبطة بالمدينة، والمدينة مربوطة بالتجمعات العمال، ومربوطة بالصناعة، وبتطور وديجا المدينة تلقى فيها أزقة وتلقى فيها شوارع والرواية كذلك عندما تقرأ تحس أنك من زقاق إلى آخر إلى وتعرف أجمل رواية على الإطلاق، لأن الرواية عندما بدأت بدأوا أغلبهم بالواقعية راهو. وتعرف اللي فلوبير معناها أب الواقعية، عنده مرة واحدة كانت تقرأها محلاها اسمها لدوز دي فوران، يحكي فيها في مذكر في الباراجراف الأولى يقول معناها كيفاش يحكي على باريس، يقول من بين ما يقول أنا الطرقات في باريس كذا، يقول لي دو باريس طرق في باريس طرق عندي كاليتي يمان، الطرق في باريس لها سمات بشرية أو إنسانية. يعني هنا شنو تحس؟ تحس أن وضع الرواية أصبح مرتبط بوضع الجغرافيا المدينية والتجمع المديني الذي جاءت به الرأسمالية، اللي هو بش يحكي لأنه كثرة التفاصيل الشعر ما عادش نجم يتحكم فيها.
1: يعني
2: العركة جديدة مع الرواية،
1: يعني البنية اللي يجي فيها الشعر اللي هو يعني عنده الحرية، عنده الجمالية، الجانب الجمالية جدا والاعتماد على اللغة، لا تصلح لكي تكون في
2: مش ما تصلح. أنا بقولش لا تصلح،
1: قلت جات لا تعبر ربما
2: لا لا قلت جات الرواية فأخذت مكانة كبيرة وصارعت الشعر، والشعر ما تنجمش تحكي به حكاية.
1: لماذا نتحدث دائما أن الرواية هي اللي تنفس الشعر؟ هي
2: اللي ما تنجمش تعمل 500 صفحة أنت شعر تحكي فيها حكاية، ما تنجمش. لا تقدر. ما تنجمش تدخل في التفاصيل التفاصيل. فالرواية هي نتاع العصر، وبدأت تصارع الشعر، وبدأ الشعر يريد أن يظهر. الثأرية نتاعه فجت عند العرب، جت متأخرة طبعا، لأن نحن حتى الرأس ما حتى كتشوف الصراع الاجتماعي هو كل شيء ما ثماش. أنا مرة من المرات قالوا لي جماعة خلنا نحل قوس صغير، قالوا لي جماعة بلي يعرف لنا الشعر، ثم جماعة بدو يعرفوا راو الشعر، وثم شكون يعتبروا بواد عبقر والجنون، ثم بالوحي لا وحي لشيء، الشعر هو كائن أرضي من اللغة، نحن نمشوا على الأرض، الشعر كائن أرضي، الشعر كائن أرضي، وكل شيء يفعل باللغة من خلال وعي الإنسان وتفكيره وهندسته وذاتيته التي تحمل إيقاع ما يعيشه وإيقاع ما يستمده من الماضي وإيقاع ما يستشرفه في المستقبل. لذلك الشعر عند الغرب هب يثأر، جاب شعراء النثر. علاش النثر؟ لأن الرواية بالنثر. دونك نقزس الشعر جاء غادي قلت له انا الروايه تفك لي البلاصه، ها نفك لها النظر. جاب ومون بروز، جاب مالارمي وبودلير،
1: بقينا مده طويله في صراع هذه القصيده والقصيده النثريه
2: لا هذا باش نوصل لك تو. العركه كي بدات هنا مع بين الشعر واريد ان يستعيد مكانته،
1: نعم،
2: ولاتش القصيده النثريه تنجم تكتب لك حكايه، تعمل لك مسرح شعري، تنجم تعملك مش مسرح شعري فقط، نجم تحكي لك حتى قصة، لأنه يستعير السرد ويحافظ على البنية نتاع الاستعارة اللي في البلاغة وعلى المجاز وغيره، وهذاك علاش يقوم. وعند العرب جات المعركة مخذات بعدين، بعد لول ما نقزوش طول مشوا للشعر النثري، العرب مشوا طول الشعر التفعيل، ساعة كسروا ما يسمى بالقصيد العمودي، وهذه مربوطة بحاجتين عند العرب. عبد الله الغذامي عنده كتاب ممتاز، وهذا ناقد كبير أقروله، وعلى فكرة
1: عبد الله الغذامي
2: على فكرة باش نوجه له تحية، عبد الله الغذامي من تونس، لأمر خلي يستفادوا منه الجامعين متاعنا والنقاد متاعنا.
1: أيوه.
2: عبد الله الغذامي الذي هو أول من أدخل النقد الثقافي للعرب، وله أزيد من عديد المؤلفات، النهارين يهبط كتبه كل مجانا على صفحته اللي يحب يعمل لهم تيلي الشارجمان، يدخل عبدالله الغذامي تويلقاهم يعمل تيلي الشارجمان، شكرا له، تحية لعبدالله الغذامي. هذا الذي تو نرجع لك وش كتب عبدالله الغذامي على كيفاش انتقلت القصيدة من العمود إلى التفعيل، سماها تأنيث القصيدة العربية. علاش؟ خاطر العمود كان ذكور نتاع الخيل والفرسان وعنترة وجماعة، واللي أول واحد ثار على الحكاية ذي مرة نازك الملايكة. طبعا معها السياب، لكن نازك الملايكة ولمعة عباس أسبق،
1: نعم،
2: زوز نساء، وزوز نساء اش عملوا؟ نحوا ما يسمى بذكورة الشعر العربي، يعني أكل إيقاع الطويل، فعول المفعيل، البحر الطويل، البحر المتكامل، وخلوا البحور اللي عندها تفعيلة واحدة كما المتقارب فعول، كما الخبب المتدارك فعل فاعل، كما إلى
1: سطر
2: يعني لا تفعيلة واحدة تتكرر. وحل اللعب أنه التفعيلة ما عادش مرتبطة بأربع تفعيلات ولا ثلاثة، تنجم تكتب قد ما تحب وتدور الشعر، تنجم تفعيلة الدور في سطرين في ثلاثة،
1: والإيقاع الداخلي
2: أيضا هذاك حاجة أخرى. أنا نحكي لك تو على الوزن.
1: أي الوزن،
2: الإيقاع مسألة أخرى تدخل فيها حكاية أخرى، الأحرف وبشعر،
1: لأنه كانت ديما الإشكال في الوزن فكان يغطيها الإيقاع الداخلي إذا انتقدت قصيدة على خلال وزن.
2: فتأنيث القصيدة هذه عند العرب أجمل من الثورة اللي عملوها برا على الرواية، لأنه تأنيث القصيدة هو ضد الرواية التي هي أنثى أصلا. فجاءت الثورة هذه انت تأنيث القصيدة العربية ضد، أصبح الصراع مؤنث لم يعد مذكرا. ومن هنا جاءت بعد قصيدة النثر زاد عند العرب في مجال الشعر وغيرها. واليوم باش ما نطولش عليك خاطر دي تيز،
1: حابين ندخلوا في سياق هذا التاريخ لانه اليوم الحاضر اين وصلنا مهم جدا.
2: هل باش نوصل للسؤال، ريت انا عطيتك التيز هذه اللي انا عاملها، عندي زوز كتب باش يصدروا في النقد الادبي، واحد اسمه الله نص والثاني اسمه شعراء لكنهم تونسيون.
1: مثير جدا يبدو لي القصة تكون أغرب أكيد.
2: لذلك أنا
1: في مجال النقد، هما
2: في مجال النقد أنا عطيتك التاز النقدية نتاعي كيفاش تبنى تقريبا.
1: نعم.
2: السكلات إذن وقت لي معناها قصيدة النثر العربية وقت لي دخلت ودخلت مع أدونيس، هو راه حتى قبل أدونيس راه هو يعني مجال الشعر هي اللي عملت الخلاصة، ما هي راهي بدات تقبل راهي قصيدة النثر حتى مع ذاك الفلسطيني راجل رضوى عاشور اللي توفى عز الدين المناصرة. فهمتني؟ فإذا وقلي قصيدة النثر العربية وقلي دخلت أصبح ثم إشكال كبير. حتى نقول لك عليه الإشكال وين بالضبط، لأنه نحن في تاريخ

0: أن تكون حسب التنظير الجديد القصيدة النثر من طرف سيزان برنار. طبعا الناس كل يرجعوا لها هي، لأن هي أول من فككت وأعطت وقعدت أعطت قواعد قصيدة النثر من خلال بودلير ومالارمي. فنقول وإحنا نحن كان السابقين، لذلك قصيدة النثر أحدثت غرابة في الأدب العربي. هذه الغرابة جعلت أن الصراع أصبح ما عادش ذو بعدين بين الشعر والرواية، لا ولا كومبلكس كما قالت غارموران، معناها مركب، وألا فيه صراع بين تاريخ الأدب العربي فيه السرد والنثر والمقام وفن المقام وغيره، وبين القصيد العمودي من ناحية، وبين قصيدة معناها الشعر الحر، وبين شعر أو شعر تفعيلة، وبين ما يسمى بقصيدة النثر العربية. هنا وقع ارتباك، كيفاش كيف نؤصل لقصيدة النثر، لأنه في الغرب أصلوا لها بسهولة، نحن لا. نحن كيف نؤصل لقصيدة النثر حتى يكون تكون ابنا شرعيا لهذا التراث الكبير عند العرب. وهنا بدأت المشكلة. المشكلة نازك الملائكة حلت حرب كبيرة على آدم ونس وجماعة وقالت لهم أنتم خرجتوا في جملة واحدة من الحلة، خرجتوا على النص العربي، وهذا مكتوب عندي حتى كان مرة من مرات تواتي تو نجيب لك مجلة شعر قديما، معنا عندي منها أعداد. صراع كبير كان ضاري أصلا وما حبتش تعرف بهم جملة، قلت لهم النثر يبقى نثر. جماعة قصيدة نثر أيضا مهما اجتهدوا الكل، صحيح عملوا حالات أبدعت كما المغوط، مغوط يسمى استثناء، أنسي الحاج، استثناءات، شوقي أبي شقر، استثناءات غريبة رو. وهذه الاستثناءات لم تعفي في أن قصيدة النثر العربية بقيت إلى الآن ونحن نبحث لها عن تأصيل من داخل الوعي الشعري العربي والوعي النقدي العربي. أضف إلى ذلك يا سيدتي، تو باش نجيك أنت فيما طرحتي من أزمة
1: الآن وهنا،
0: الآن وهنا في أزمة هذا الجمهور، غياب الجمهور وغياب معناها الاهتمام بالشعر، وهذا الانفجار الفيسبوكي والإنترنتي والذكاء الاصطناعي وغيره. هو عند العرب قصيدة النثر استسهلها العديد. لماذا؟ لأنه وقت تقول أنت تقرا سيزان برنار وتقول الوحدة العضوية والإيحاء، هذا كل عندنا في البلاغة القديمة قبل أن نوصل للبلاغة الجديدة. لأنه توا حاليا ما عادش البلاغة القديمة تاكل، راهي مشات هذيك، مشات مع الناس القديمة. توا البلاغة الجديدة وراهو ثم أساتذة كبار يكتبوا توا في تونس وفي المغرب، منهم سي حمادي سمود موجه له التحية اللي هو من رواد هذا المنهج النقدي وإلى آخره. يعني في الأخر أنه تطاول على قصيدة النثر كل امرئ متطول، الى درجه انه اللي يحك راسه يولي يكتب، لانه يستسهل يقول كاو صارت
1: عندي ديوان قصيده نثريه،
0: لا ولا يكتب على اي حاجه. يعني الى درجه انه احنا اليوم مثلا باش تميز بين شاعر يكتب هذه بويم اون بروز قصيد بالنثر بالعربيه ويجتهد ويبحث ويحاول أنه ينضبط للقواعد، حتى سيدي نتاع الغرب نتاع الوحدة العضوية والإيحاء وغير والتكثيف وغيره، مهما كان باش يطيح ديما في نوع من الاعتماد على البلاغ. هنا يوقع ديما السؤال، يقولك ما لك انت باش تعمل لي هكا، شنو جديد اللي جبته لي على خاطر ما نرجعوا للشعر العمودي؟ ديجا تشوفوا توا ثم عودة للشعر العمودي في بعض في برشا بلايص، رد فعل على هذه الأزمة
1: فعلا صحيح.
0: ثم عودة أصل الدفاع على الوزن تو رد على هذه الأزمة. لي أولا تطاول على شعر قصيدة النثر، وربما أقول هنا ربما بما فيه مانا في حد ذاتي، رغم اللي أنا ما نشكي في بتصورش كما هكا، خطر أنا كتبت الموزون وبعد انتقلت للقصيدة النثر، فهمتني؟ ما مش كاكا، أنا ديواني لول والثاني موزوني، نبقية انتقلت بوعي. ربما أقول لي فشل كتاب قصيدة النثر الآن في أنهم يقنعوا بما يقدمون أولا، وثانيا أنه هذا الانفجار الروائي زاد عنده دور كبير،

0: ولكن أهم شيء على الإطلاق اللي هو نحينا من هذا الكل. وأنا تبش نحكي معك كناشط ثقافي مانيش ككاتب. دور الإعلام مهم جدا في أن يكون الشعر موجود في المنابر والرواية وكل شيء وكل الفنون، ويلزم يكون هناك حوارات ويكون هناك دور الجامعة. تعليم دور الجامعة
1: مهم جدا. ربطوا هنا الإعلام اللي هو الإعلام فضائيات منابر اللي هي الجامعة أيضا منابر. يعني هي مرتبطة بفضائيات
0: لا مازال مش نعطيك حاجة أخرى سامحني، معناها الجامعة الإعلام والشوا كلتيرال بوليتيك تاع معناها والاختيارات تاع وزارة الثقافة. وزارة الثقافة ما هي عندها اختيارات. ها نعطيك أمثلة، أنا تو باش نعطيك أمثلة. تمشي أنت تلقى مهرجان في أي مكان، راهو امشوا وعاملوا حتى إحصائي في أي مهرجان، يجيب فرقة موسيقية بعشرين مليون، يجيب فصل المهرجان، تجيب مدري شنية ما يهمناش، تقول له راه نجيب 10 شعراء الشاعر عاملين ليه خلاص 250 ويزيد بالأوراق ويمدري شنية وإهانة. اش يقول لك ما عنديش فلوس. يقول كيفاش انت تصرف ساعات؟ انا ساعات نشوف اموال تذهب هكذا،
1: يعني سياسه لا ترعى الشعر ولا تهتم به، يعني نقاش مناسبات
0: مش شعر. كل ما هو ادبي، شوف
1: الادب بشكل عام،
0: شوف المؤثر اليوم في الوعي الجمعي كل شيء، الفنون كل تاثر راي طبعا، لكن المؤثر الاول انا هو المرتبط بالتعليم والتربيه وبالوعي، ما هو الشعر والادب والقصه والروايه ولا هكا ولا لا. تجيه لذومة يولي يتلك وما يعطيكش منابر. علاش احنا ولينا نعاولوا على انفسنا، ولينا نعملوا في انشطة وحدنا بعيد على هكاك بمجهوداتنا الشخصية، جدي بيان مجهودات شخصية بعيد عن اي دعم من الوزارة ولا من غيرها. ونجحنا في اننا نضع الاصبع على الدالي مثل، لان توا نجمنا نعملوا مثلا. انا في السنه الفارطه عملت يوم نقدي، وصلنا لمجموعه من الدراسات النقديه اللي باش تصدر في كتاب يتناول على الاقل الشعر التونسي مثلا. وكما انه تدريس الشعر التونسي في المدرسه وفي الثانوي وفي الجامعه هو اللي يخلي هناك وعي لدى الناشئ او لدى الجيل المستقبل في ان يهتم بالشعر النثري وبالشعر عموما وحتى بالروايه. نحن انا باش نعطيك في الاخر محصله، راهو الشعر والروايه في الاخر تصالحوا. قولي علاش؟ خاطر الروايه ولا تستعمل في الشعر، والشعر ولا يستعمل في السرد، وثم مصالح.
1: احنا اللي قلناه توا في سياق تاريخي وصولا الى الحاضر اليوم، اللي قلناه نجم ماهوش في تونس فقط، مش المشهد الادبي في تونس الشعري،
0: العالم قريه اليوم،
1: اي يعني على الاقل عربيا تقريبا نفس
0: العالم قريه. وانا صديقك عندي علاقات جيده بالبلدان العربيه بكتاب وحده ويحكم معايا برشا، تقريبا الوضع متشابه صدقيني.
1: خذ الأقرب مثال اللي احنا ديما نقارنوه في كل شيء اللي هو فرنسا، هل نفس المسألة في علاقة بالشعر والشعراء وجمهوره هي بيدها في تونس؟
0: ولا ايش نقول لك حاجة، قداش عندك انت تو في فرنسا ما سمعتيش بشعر كبير؟
1: عمل برش. توقيع حفل برش. وصار له استضافته
0: في انا عندي اصدقاء وصديقات فرنسيين وفرنسيات يكتبوا في الشعر وترجمت لهم. انا على فكرة موجه تحية لصديقتي أريال بوشي اللي هي مريضة ربي يشفيها، وترجمت لها مجموعتها ولتو مازلت ما صدرتش معناها المجموعة ان شاء الله تصدر. مثلا هذوما تصوري انت يغنوا لهم رمضان مروا ومعنا شعراء عندهم قيمه، ولكن ما عمرك سمعت بعد شو اسمه ريني شار وبعد كذا، مازلتش تسمع. اذا ازمه عالمية لانه دخل الذكاء الاصطناعي. راهو الذكاء الاصطناعي هذا كارثه كبيره ولا بد من ايجاد حل.
1: هي الثوره الاتصاليه اللي صارت حتى قبل الذكاء الاصطناعي، يعني تحقق في علاقه انه مجال النشر الالكتروني اليوم المنتديات
0: قبل اهون توا ازمه حقيقيه. توا راهو ثم ناس تكتب على الشات جي بي تكتب. راهو انت جربت دخلت الشات جي بي تاع ما عملت حكايات ولا
1: يعني بشكل بسيط؟
0: لا
1: يعني.
0: لا انا نعطيك بشكل دقيق،
1: يعني طلبت منه قصيده
0: تطلب يعطي. شوف هاو ما نحن نفيقوا به، هاو نقول لك كيفاش نفيقوا به. لازمك تكون مختص باش تفيق به. فاش مختص مثلا في الادب العربي في الشعر في كذا، تكون مطلع جيدا
1: تفيق به. يعني علاش
0: تعرف الهينات نتاع الشات جي بي تي؟ مثال نعطيك مثال فقط، واو للجمهور المستمعيك. مثلا ريت في شات جي بي تي هم برشا ودخلوا لهم هم مش مدارين نحن فايقين بهم اللي يكتبوا في العمودي على شات جي بي تي. مثلا في شات جي بي تي مثلا تدخل تقولوا اعطيني قصيده على البحر الطويل فاعول المفاعيل فاعول المفاعيل هو ايش يعمل؟ لا يعمل لا زحافات لا عيل لا حد شيء، يكتبه لك بصبه فاعول مفعول مفعول مفعيل من الاخر، وهو ما يعرفش اللي بحر الطويل ما يجيش كي تكتب ما تكتبش فاعول مفعيل، لازمك تكسر فاعول مفاعل وفاعول مفاعل اكسترا ما يعرفش. فهمتني؟ حتى دونك يكتبها لك صبه. نحن نفيقوا به، نحن اللي اقلي هبط يا جماعه اقول لك وانا كتبت قصيده عموديه
1: ويقول لو تكتب انت مقال وتوضح في المساله هي. فهو سيتبنى هذه
0: ال نحن أبشر لك دور النقد هذا. إيه
1: لأنه فماش كتب نقدية وفماش اهتمام حتى.
0: لازمنا أنا طلبت مرة لازم تعمل حتى مؤسسات في الجامعة لحصر هذه الظاهرة. لأنه أنا وقتاش نجم نكتب على ذمة وعقولها حتى بفضحهم يعني وقلي هبط تكتب وقلي هبط كتاب فيه ديوان شعر بعمودي أنا تو نقول وراه ذا بشات جي بي تي وهاو كيفاش. أقول له ومعانه ثم حتى برشا راه مش انا عطيتك عندي تاي برشا راه وعندي اصحابي انا شاطرين برشا في التكنولوجيا وكل شيء يطلعوا اكثر اما نعطيتك الجانب العلم اما ثم الجانب التقني زاد
1: هذا على مستوى كتابه وفنيه كتابه ولكن في علاقه بالجمهور تحديدا اليوم يمكن كان تاريخيا نقوله اللي فما كان جمهور للشعر اللي هو يمكن من التسعينات يعني في الفترة الأخيرة إلى ما بعد سنوات الألفين تغير كل شيء.
0: شوف الجمهور اليوم أو باش نقول
1: الجمهور هناك الشعراء ولا
0: شوف الجمهور من قبل راهو
1: ولا نجد جمهور
0: لا لا لا قبل من قبل الجمهور راهو يمشي الأسماء معينة مثلا نزار قباني كان يجيب جمهور كبير مظفر النواب كان يجيب جمهور كبير اليوم هشام الجخ يجيب في جمهور كبير تميم البرغوثي يجيب في جمهور كبير قول لي علاش الشعر العربي الجمهور نتاع الشعر العربي الجمهور ميال الى شيئين لكن النغمه نتاع الخطابه والشعريه الموزونه واللي تكون فيها القى كبير او عندنا جمال صليعي كي يحضر له الجمهور
1: هي.
0: لانه عنده الالقاء وعنده الوزن وعنده كذا اما ما دون ذلك يعني الشعر قصيده النثر يمكن يصرف في المستقبل المنظور وهذا انا متاكد منه انه باش يكون عندها هي باش تبقى وباش يبقى وباش يولي عندها جمهور اما الان هي مازالت تصارع مازالت في لحظه صراع
1: هنا الحديث لم يعد ذلك الجمهور الذي نتحدث عنه بالحضور لحضور صحيح. يعني ومقابله مباشره مع الشعر انما حتى الاهتمام بالشعر في حد ذاته
0: والله اجي نقول لك انا باش نعطيك حاجتين انا هذا العبد الضعيف الذي امامك من غير حد شيء انا مثلا عندي برشا متابعين في التواصل الاجتماعي وصلوا في مرة من المرات أكثر من 40,000 معناها هذه واحدة اثنين أنه أنا وقت هبطت ديوان العبارة ما بقتش حتى نسخة في وقت وجيز أما ثم ناس تشكي من يتباعش الشعر أنا كمشيت لمكتبة الكتاب قال لي جمال راهو الشعر قلت له هابنا باش نعمل حفل مذبح ذاك ونعمل التجربة لم يبقى حتى نسخة توا حتى نسخة ثماش معنى ثم شعر يتباع ثم أشوف ثم شوف مش الكل أما قلت أما كان نحكو على الشعر عموما نعملوا إحصائية نظرا للعدد الكبير تاع الشعراء والفوضى نجم نلقوا نسبة الشعراء اللي عندهم حضور ضئيل جدا لأنه مثلا آدم فتحي مش أي كان فهمتني يتباع ويتقرأ ويتسمع ويهتموا به مثلا نعطيك واحد أخر اللي هو أنا نعتبره وهذا هو نعطي رأي نقدي أنا نعتبر أهم شاعر في تونس الآن هو الوهيبي لكن الوهيبي غير مقروء وغير وما عنده جمهور
1: على مستوى سماعيا يعني وقصائد
0: لا لا لا لا ولا على مستوى الوهيبي يكتب في نص هندسي قوي برشا ويستعمل في كل الحيل البلاغية واللغوية وكل شيء وتنهار نحكو عليه ربما لكن الوهيبي ما هوش مقروء برشا وما عندوش جمهور وما هوش متابعين بل بالعكس انا ريت نسمع في وسط النخب كي نجي ندافع عليه نلقاهم يجوا ضده لانه هو مستعصي عليهم لانه هو عميق برشا ومستعصي عليهم لانه الجمهور راهو يميل عاده للاناشيد للشعر الخطابي شوي المباشر الشعر السهل هذاك علاش تو مثلا ادم فتحي لانه يكتب في الانواع الكل تلقى عنده جمهور لهيبي لا ما يكتبش في الانواع الكل الجواب يكتب في خانة معهدة وصعيبة مش سهلة. مثلا
1: هناك شعر يكتب للجمهور، هناك شعر يكتب للفنيات الشعر للقصيدة الحذية،
0: حتى للبلاغة، حتى لتطوير اللغة، حتى لتطوير الفن. نعطيك مثال هاو توا انت جيب اعملوا احصاء مرة في الإذاعة نتاعكم، ما هو عندنا نجيب مدري قداش توجي 1000 شاعر ولا 2000 مثلا، ابعثوا لهم الكل قولوا لهم ترى شكون قرا ارتير رامبو باي، حتى اللي باش يكذبوا يقولوا قريناه، اسالوهم عطاهم نص من النصوص قول لهم شنيا هنا، تلقاهم خارج النص ما قروش، لانه ارتير رامبو صعب. اقوى واحد فيهم باش يقول لك فاصل في جهنم، ما هو مترجم هذاك ولقوه في الدبه غير وقروه، وانا متاكد حتى الترجمه نتاعو وانا قريتها ماهيش طياره، وباش يقع وباش لانه الشعر الحديث مبني زاد على الغموض اللي فيه نوع من بناء على اللسانيات وعلى البلاغه وعلى المجال الى خير ذلك، ولا وذي قصه طويله اذا تحب حصه واحده باش يعني نحكوا في هذه المجالات، هذه مجالات نتاع اختصاص.
1: اذا حاولنا يعني ناخذ اهم الاسباب اليوم اللي تحطوا فيها على تراجع الاهتمام، وقت اللي قلت عجبتني وقت اللي غيرت قلت انا باش نتكلم ك يعني ناشط مش حتى فاعل، معناها مش كشاعر ولا كاتب، لا كان معناها مطلع على المشهد وكل واحد حضوره وحظوته ايضا الظروف اللي تتوفر له باش نلقاو اسم عنده صيت وحضور واسم ليه، رغم انه هذا لا ماهوش هو التقييم اللي خلينا نقولوا المنتوج الشعري ولكن في علاقه بالجمهور. يبدو لي انه فما الشاعر لازم يكون ذكي، يمكن يفهم ما يطلبه الجمهور اليوم.
0: شو الشاعر هو بالضروره لازم يكون كان ذكي،
1: اما مسوق لنفسه
0: لا، اما
1: ما يكونش مغرور يعني زاد
0: زاد الغرور لا لا، اما الشاعر شوف الشعر هو اصبح في انواع.
1: اي
0: الشعر اليوم ما عادش محصور في نوع واحد، ثم الشعر النثري، التفعيله، العمودي،
1: برشا
0: شوف واصبح كل نوع، ثم ساعات نوع عنده جمهور متعصب، ساعات يقول لك واحد انا متعصب كان للعمودي ما نحبش الاخرين. انا عندي اصدقاء نعرفهم يقول لك اخويا انا من شبه ذي قصيدة نثر اصلا
1: الكثيرين
0: لا مش الكثير قال اللي يكتبوا في ونعطيك عذر ويكتبوا في العمودي وتعدوا قدامي في لجان تحكيم كي ثبتت انا مليح بلاش تحكيم فيها جوائز كي ثبت في القصائد نتاعهم العمودية نلقى محاكاه القصائد القديمه نتاع شعراء معروفين وخرجت منها ابيات اصل وهذا عندي موثق في البيت وهذا جايين ونهار زاد نقدين
1: لانه احيانا تحفظ يعني مش بضروره انك تسرق لكن التناص وكل
0: حاجه لانه شوف راهو الشعر العربي وقليجات قصيد الثوره نتاع نازك الملائكه والسياب وغيرهم عرفوا الشعر العربي استنفد طاقته. ما معنى استنفد طاقته؟ اخي انت تو باش تكتب على البحر الطويل ولا على المتكامل ولا كذا مجبر راك باش تستعمل تراكيب محدده ومجبر انك تستعمل كلمات محدده حتى تتماشى مع طبيعه الايقاع الوزن فهمتني، بينما قصيده الشعر الحر تعطيك حريه اكثر، النثر يعطيك حريه اكثر، اما هاو الفرق. الفرق انه الذي لا يطالع وما يقراش برشا وما يطلعش على المدارس النقديه وما يطلعش على الشعر العالمي زاد راهو نحن محصورين كان في الفيسبوك ما يقروش راهو الناس اللي تكتب في نابورت كوار ما تقراش ها نقول لك انا كنت ويستسهلوه الشعر النثري. الشعر باش تقرا تكون عندك ثقافه كبيره باش تكون تستعمل الاساطير باش تستعمل تستدعي الاساطير تستدعي حتى معناها الثقافات الاخرى وفي نفس الوقت تستعمل البلاغه الجديده. حتى واحد اعطيني شاعر تو في تونس مطلع على البلاغه الجديده.
1: سي ابو بكر خليك معايا، خلينا في مداخله الان صغيره مع الشاعر مكي همامي حاضر معنا عبر خط الهاتف في الدقائق الاخيره هذه للمشهد الثقافي، فسيكون سؤالي مباشره له. هل يتساءل الشعراء اليوم عن جمهور الشعر، حضور الجمهور في علاقة أيضا بالاهتمام بالشعر وبالشعراء في تونس؟ نفتقد الجمهور، هل ترى أنه فعلا فما الشعر وشعراء ولكن لم يعد هناك جمهور للشعر؟ مرحبا بك سي مكي.
2: نعم مرحبا بك
1: ومباشرة للسؤال
2: تونس الثقافية وبضيفك الكريم. والله هي إشكالية هذه قديمة تتعلق بالشعر لأن الشعر منذ قديم كان يعيش عزلة. الشعر منذ أطوار تشكله الأولى كان نخبويا. العزلة عزلة موروثة، وهي عزلة نبيلة في حقيقة الأمر، لأنها تمنعه من التلاشي في الأشكال التعبيرية الأخرى الأكثر مرونة ويسر في التقبل. لكن في العصر الحديث هذه العزلة أصبحت مضاعفة، عزلة مزدوجة إنجاز القول، ولذلك أصبح الإشكال مركبا وأصبح يطرح بإلحاح. صحيح هناك تناقص لجمهور الشعر، هذه كما قلنا يعني الظاهرة موجودة بشكل لافت في العصر الحديث. جمهور الشعر التجأ إلى أجناس أدبية أخرى مثل الرواية مثلا، التجأ إلى أشكال تعبيرية أخرى مثل المسرح والسينما إلى غير ذلك، ولكن من جهة مقابلة يمكن أن نتحدث عن قدرة الشعر على المقاومة. الشعر باعتباره فنا نبيلا يمتلك قدرة عجيبة على المقاومة والتأقلم مع المرحلة، فالشعر في يعني معناه الحصري الضيق يعني القصائد إلى غير ذلك يعاني عزلة، ولكن الشعر تسرب إلى أشكال تعبيرية أخرى. الأشكال التعبيرية أو الأجناس التعبيرية المحايدة له الأدبية مثل الرواية والقصة، وأيضا الأشكال التعبيرية الأخرى مثل المسرح والسينما وحتى الفنون التشكيلية. ولذلك نتحدث عن شعرية الرواية وشعرية القصة وشعرية المسرح وشعرية الموسيقى. هنا الأمر لا يتعلق بمعنى الإنشائية، لأن البويتيك ترجمت بمصطلحين الشعرية والإنشائية. الأمر لا يتعلق يعني الإنشائية أي كيفية تشكل هذه الأشكال التعبيرية، وإنما يتعلق بتلك الحساسية الشعرية التي تتسرب إلى الرواية أو القصة أو حتى إلى الأشكال التعبيرية الأخرى، الفنون بأشكالها المختلفة. يعني يتحدث عن تشعير، تشعير أو شعرنة الأشكال الأدبية والأشكال الفنية عامة. وهنا سنجد أنفسنا أمام مفارقة، الجنس المهدد بالعزلة والذي يهلل البعض يعني لحدث موته وينعاه وبنوع من السعادة استطاع أن ينتصر لأنه اندس، بقي موجودا كشكل شعري يعني قصيدة، ولكن أيضا من جهة أخرى حارب في ضفة مقابلة حيث إذا اندس في الأشكال التعبيرية الأخرى سواء كانت الأدبية أو الفنية عامة. يعني أصاب جميع الأشكال التعبيرية بالعدوى. نتحدث عن التشعير كما قلنا، الفنون وشعرنة والمصطلح يعني تبناه يعني الأستاذ يوسف أستاذ فتح النصري، وتذكر عندما ناقش أطروحته منذ عقدين زمن أو أكثر في منوبة الأستاذ المشرف على الأطروحة أستاذ القاضي، قال له أنه مصطلح الشعرنة وبدل التشعير، ولكن أستاذنا النصري اختار مصطلح التشعير، وأنا مع الأستاذ فتح النصري فعلا، لأن التشعير هو يعني أكثر يعني يسر حتى في التلفظ وفيه معنى التفعيل فيه معنى الجعلية. إذن الشعر جعل كل الأشكال التعبيرية الأخرى، الرواية القصة السينما، جعلها كالشعر،
1: تسرب إليها أو غذاها ودخل في شرايينها
2: طبعا دون أن يفقدها خصائصها المميزة لها، وإلا ستتحول الرواية إلى قصيدة. هذا الأمر يتعلق بوعي الروائي بأشكال وتقنية كتابة الرواية، ولكن إذا كان روائيا ذكيا فلا شك أنه سيستفيد من الشعر، وهذا فعله الروائيون الكبار، بل إن أكبر الروائيين أو على الأقل من أكبر الروائيين هم شعراء، أو قبل على الأقل أن يكتبوا الرواية كتبوا الشعر
1: فعلا.
2: يعني ثمة صلة متينة جدا بين الشعر والرواية والشعر والقصة نعم. والشعر والأشكال الفنية عامة المسرح. المسرح المسرح قبل أن يكون مسرح كان شعرا كان موجودا ومقفى
1: نعم.
2: يعني هنا هنا إذا علينا أن نقف وقفة أعجاب استعمل اسم الهيئة وقفة أعجاب ونرفع القبعة للشعر إذا لأنه قاوم في ضفتين.
1: هذا
2: الأولى نعم. كتابة القصائد وعدم التخلي لها القصائد الموزونة وقصائد النثر أيضا ولكن في الضفة الأخرى إذا غزا الأشكال التعبيرية والأجناس
1: عند هذه النقطة تحديدا سنتوقف نعم. لأنه مشهد الثقافي اليوم انتهى وفتحنا مجال وسي بوبكر العموري وانت تقريبا في نفس المنهج يعني في
0: هذا السياق مكي
1: ما نعرفش إذا كان مازال يسمع فينا. على كل احنا وصلنا إلى ختام هذا الجزء من الشعر وسنعود إلى مواصلة هذا اللقاء لأنه سندخل في التفاصيل الآن وهنا خاصة ميدانيا في علاقة اليوم الشباب أيضا والشعر المنصات اليوم للتواصل كيف يتم توظيفها فما إعادة لإحياء تراث كامل بجمالية يعني هناك تذوق بشكل جديد للشعر حتى القديم والقصائد القديمة. إذا سنتحدث اليوم عن صورة أخرى وتسويق آخر للشعر ولي الشعراء. شكرا لك سي أبو بكر العمور الحضور.
0: شكرا.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام. أنقل
0: كلمة
1: لكم
0: أخيرة شكرا لك وشكرا للمستمعيك ولكل العاملين معك.
1: شكرا لك. تفضل.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب خلال الخمسينيات من سؤال التونسة الذي بدأ يتسع أمامنا. وإذا كنا قد اقتربنا في الحلقات السابقة من التونسة كأشكال مفتوح لا كنموذج جاهز، فأن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو هل كان هذا الإشكال مرتبطا فقط بجماعة مدرسة تونس؟ قد يبدو الأمر كذلك خاصة مع ما لعبته هذه الجماعة من دور في بلورة هذا السؤال وأظهاره كمشروع فني، لكن الاقتراب من التجارب يظهر أمرا آخر. فهذا السؤال لم ينشأ داخل إطار واحد بل ظهر كإشكال أعم فرضته لحظة تاريخية معينة. في تلك اللحظة كان الفنان التونسي يجد نفسه أمام نفس التوتر، نماذج حديثة قادمة من الخارج وواقع محلي غني، لكنه لا يجد مكانه بسهولة داخل هذه النماذج. ومن هنا لم يكن السؤال ملكا لجماعة بل مجالا مشتركا اشتغل عليه فنانون مختلفون. فبموازاة جماعة مدرسة تونس تشكلت مسارات أخرى لم تنخرط في هذا الإطار ولم ترفع نفس الشعار لكن أعمالها تتقاطع مع نفس الإشكال. فلا نكون أمام موقف معلن بل أمام مسار يقرأ من داخل الأعمال. في تجربة علي بن سالم يتحول المشهد إلى عالم داخلي مشبعا بالإحساس، وعند حاتم المكي تظهر علاقة مختلفة بالصورة
5: تجمع بين التمثيل والتفكير فيه. وفي مسار عمر دبش يتشكل اختيار أكثر استقلالاً يبني علاقته بالعمل خارج الأطر الجاهزة. وتنتقل هذه الإشكالية إلى مجال آخر مع الهادي السلمي، حيث لا يعود السؤال متعلقاً بالصورة فقط بل بالعلاقة بالفضاء وبالمادة. وبهذا لا نكون أمام مشروع واحد بل أمام مسارات متوازية تتقاطع في نفس السؤال وتختلف في طرق الإجابة. فجماعة مدرسة تونس لم تكن الاستثناء بل أحد الأطر التي جعلت هذا السؤال ظاهرا. ولكن هذا السؤال كان أوسع منها، ومن هنا لا تعود تونس ملكا لجماعة بل أفقا مفتوحا يتشكل بقدر ما تتعدد التجارب. وهو ما يدفعنا إلى قراءة هذه التجارب لا كتابعة أو خارجة عن إطار بل كأجوبة مختلفة عن نفس الإشكال. ويبقى السؤال قائما، كيف يمكن أن يتشكل فن حديث دون أن ينفصل عن محيطه؟ سنواصل في الحلقات القادمة الاقتراب من تجارب لم تنخرط في جماعة مدرسة تونس لكنها تشكلت داخل نفس اللحظة، لا لنبحث فيها عما يثبت فكرة مسبقة بل لنرى كيف تتشكل هذه التجارب من داخلها وما الذي تكشف عنه من علاقة بواقعها وبالزمن الذي ولدت فيه. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
7: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: المشكات.
0: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
1: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعد المشكات، موعد الاثنين اللي يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر. ونذكركم بمواضيع لقاء اليوم، نتحدث على الغش في الامتحانات، أزمة أخلاقية أم انعكاس لاختلالات المنظومة التربوية. كذلك نتحدث اليوم على الحق في التعليم بين النصوص القانونية والتطبيق، وكان هذا محور ندوة تكوينية نظمها الائتلاف التربوي التونسي، بالإضافة للحديث عن الطفولة في الإعلام حين تلتقي حرية الصحافة بمصلحة الطفل الفضلة. وباش نحكيه على اليوم التكويني للإعلاميين حول التغطية الإعلامية لقضايا الطفولة، بالإضافة إلى الأركان القارة، ركن صدى الجامعات مع فراس بوزيد، وركن أطفال الطيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي. نبدأ بالموضوع الأول، الغش في الامتحانات، أزمة أخلاقية أم انعكاس لاختلالات المنظومة التربوية؟ ما الذي يدفع عدد من التلاميذ إلى اللجوء إلى الغش؟ وهل يعد الغش مسؤولية فردية للتلميذ أم نتيجة عوامل تربوية ونفسية واجتماعية ومنهجية أوسع؟ وإذا كان الغش مرفوض أخلاقيا وقانونيا، فلماذا يواصل عدد من التلاميذ ممارسته رغم إدراكه للعواقب متاعه؟ وكيف نبني مدرسة يكون فيها النجاح ثمرة للجهد والكفاءة لا نتيجة للتحايل والغش؟ الحديث في الموضوع هذايا ضيوفنا حاضرين معنا، السيدة سامية العموري أستاذة التعليم ابتدائي. مدام سامية مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بكافة مستمعينا الكرام.
2: ضيفنا عبر الهاتف سيد علي الفالحي، وهو متفقد وباحث في علوم التربية. سي علي مرحبا.
4: مرحبا بكم وبكافة السادة المستمعين.
2: نعم، شكرا لك على تلبية دعوتنا. خلينا نبدأ بوضع الموضوع هذا في إطار، ونحن الآن في وسط يعني الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا، وفي كل سنة ككل سنة دائما حالات الغش تكون موجودة، وهذا ما أثبته ربما سواء ما تم مسكهم متلبسين بالغش، أو كذلك الأبحاث اللي صارت في علاقة ببعض الشبكات المنظمة التي تساعد التلاميذ على الغش، والأخبار المتداولة موجودة ومتاحة للجميع. ولكن تكرر هذه الظاهرة وربما استفحالها أكثر فأكثر، واستعمال تقنيات مختلفة ومتعددة ومتطورة الآن في علاقة بالغش، هل هذا نتيجة ربما لسهولة الولوج لنوعية التقنيات هذه، أم أنه المشكلة الأساسية هي مشكلة قيمية بالأساس؟ خلينا نبدأ بالنقطة هذه. سي علي مرحبا بك معنا. هل هي نقطة أو مشكلة قيمية متعلقة بتجذر ظاهرة الغش داخل المجتمع وارتباطها كذلك وارتباط التلميذ بنوعية الغش هذايا اللي موجود في المجتمع، هو مستبطن وموجود لدى التلميذ الآن، وبالتالي هي ليست ظاهرة معزولة فقط في الامتحانات الوطنية، هي ظاهرة مجتمعية ربما وتبرز أكثر عندما تتعلق بالامتحانات؟
4: شكرا على يعني سيت كونتكستيريزاسيون، يعني هذا التساؤل الإشكالي الذي يضع يعني هذا المشكل ضمن سياقه المجتمعي السياسي الفلسفي الاقتصادي، يعني مقاربة منظومية أو لا تكون. أولا خلينا نرجع شوي للمدرسة النظامية. المدرسة النظامية تأسست على قيمة واحدة دوركيم اعتبرها الانضباطية، وقال الانضباطية شرط أساسي لقيام التربية. واضح ولا؟ اليوم يجوا يشوفوا في التربية المقارنة. أنا حتى التيز للدكتوراه بتاعي كان في الجانب هذايا على ليكول مارجينال وعلى لاكريز دو ليكول نيوليبرال، أزمة المدرسة النيوليبرالية. اليوم الأزمة هذه بتاع الغش وأزمة ضعف المستوى وأزمة الانقطاع المدرسي، نشوفوا المدارس النيوليبرالية كل تشكي منه، تونس، فرنسا، كندا، أمريكا، راهي نفس الإشكاليات. واضح ولا؟ نتعدى باش من نشوف اليوم الأزمة متاع المدرسة. الأزمة متاع المدرسة التونسية أنه تقريبا انطلقت مع إصلاح 1992 مع دخول مقاربة الكفايات، وتعرف المقاربة متاع الكفايات أنه الغاية تبرر الوسيلة، ودخلت لنا قيم متاع الفردانية المتوحشة مع المقاربة بالكفايات، ودخلنا بشوي بشوي إلى سوق التربية لو مارشي سكولير، وهذا ما راهم دي كونسيبت سوسيو بيداغوجيك ومستعملين في الدراسات التربوية العالمية. أنا بدينا نتخلوا على قيمة المدرسة باعتبارها يعني مركز يعني للضبط الاجتماعي ولأخلاقة العمل المجتمعي ولتهيئة الأطفال للدخول للحياة الاجتماعية، ودخلنا في باركور آخر اللي هو السيليكسيون سيتين إيكول إليتيست مع التميز ومع النموذج إتسيتيرا، ويعني السياق هذا خلق لنا صراع بطبيعة الحال متعدد الأوجه، ثم اللي هو حسب الكفاءة والكفاية، وثم ناس هنا اضطرت إلى يعني التحايل على النجاح. واليوم ظاهرة صدقني تم أحكي لكم يعني حكاية مؤلمة شوي. عندي قسم في كلية تونسية اتصلت الطلبة علاقتي بهم علاقة حميمية به برشا، اللي يحكوا لي طابو، قلت لهم بالله أعطوني الغش كيفاش يتم والنسبة قديش. والله في بعض الجهات طالب قال لي مسيو والله إن احنا في القاعة 14، قال لي باش نكون متفائل لك برشا راهم أربعة ما يغشوش 10 يغشوا. خلينا راه واسمع باش نبدو نمكجوا في الواقع. الناس كل تعرف أولهم الوزارة بإدارة العامة بديوانها تعرف أن هذه ظاهرة استفحلت وأنه السنة الماضية تم التعتيم عليها، الناس كل سكتت وتفضحت الحكاية من الكباس، يعني ناس مش يعبدوا في مناظرة باش يقعدوا يقارونا صغارنا، وتفضحت الكباس وشفتوا في الريزو سوسيو وشفتوا في الإذاعات، شفتوا الناس كل تحكي على استعمال الغش واستعمال شات جي بي تي وكسيتيرا. اليوم لابد من أنه نشتغل على مبدأ الانضباطية مش كان في الامتحان حفظ العادل، يلزم ثقافة الانضباطية يتشبع بها الطفل التونسي من القسم التحضيري إلى سنة التخرج في الجامعة.
2: سي علي خلينا بعد شوية نرجع إلى ربما إمكانيات الحلول والآن والمعالجة ربما الظاهرة هذه وغيرها من الظواهر المستفحلة في المدرسة التونسية. ربما لن تكون الأمور سهلة، سيكون العمل صعب وشاق جدا ويمتد إلى ربما عقود من الزمن. مدام سامية باش ننزلوا الأمور هذه على أرض الواقع، سي علي يقول أنه المشكل الحقيقي بدا من 92 ومن الإصلاح التربوي وما دخول هالمسألة ربما حتى سلعانة التعليم، بمعنى أنه كما قلنا في أكثر من مناسبة اللي يدفع ربما أكثر هو اللي يتميز وينجح، ربما الذي لا يملك إمكانيات لا يصل ربما إلى النجاح ومواصلة الدراسة. مسألة ربما كذلك دخول هذه الظواهر الأخرى المرافقة للمسألة السلعنة هي مسألة الغش كذلك، وكأننا في سوق وليس في مؤسسة ربما من المفروض إنها كما قال سي علي إنها تضبط ربما المجتمع وربما تخرج أحسن ما فينا في المدرسة التونسية. وين المشكل الحقيقي داخل المدرسة في علاقة بالنقطة هذه بالذات في غرس القيمة هذه، قيمة البذل والعطاء، باش نجم ربما توصل إلى نتيجة بعد ذلك؟
3: ساعة نشكر الدكتور سي علي الفالحي لأنه فعلا حط الموضوع ككل في سياقه التاريخي والسوسيولوجي والاجتماعي والسياسي أيضا، معناتها لأنه نحن توا ديما الكفاءات عنا والناس المفكرين في المجالات هذوما يعطونا معناتها الطريقة العلمية تقريبا اللي تحط في إطارها المشكل هذا. أنا بصيفتي مربية وبصيفتي مباشرة للتعليم وبصيفتي نسمع ياسر، عجبتني أنا في كلمة الدكتور قال أنا نسمع الطلبة متاعي، حتى أنا نسمع التلامذة ونسمع تلامذة الباك. أنا اليوم أمس لأني أنا عارفة اللي الموضوعنا اليوم الغش، حكيت مع تلامذة البكالوريا، فالعادي ولت وكأني الحكاية أنه معناتها ولينا نحكوا فيها عادي، وإيه موجودة مدام سامي، موجودة الحكاية الغش شيء ويحكوا فيها وما هيش تابو والناس كلها تعلم والأطراف كلها تعلم. أنا توا نحب إضافة بسيطة، شكونهم هما الأطراف المداخلة في هكذا مشكل، لأنه هو مشكل مستفحل، مشكل بالفعل يعني أنا أكاد أجزم أنه باش يهدلنا مصداقية شهائدنا، باش يهدلنا الكفاءات اللي عنا، لأنه العلمك أنا سمعت أمس قال لك اللي بحكم صعوبة سكور مثلا لمجال باش نذكرها شعبة الطب، ولو المتميزين في اللي يحبوا يخلطوا السكور الطب ما يحبش ب 17 ولا يستعمل في الكيت باش يوصل معدل 19. هذه مؤلمة عندي أنا. باهي أنا توا بالحق بالهرم المقلوب، شكون من الأطراف المتداخلين في هكذا مشكل؟ نحن توا نشوفوا في النتيجة اللي هي موجودة في مؤسساتنا واللي وصل ضحيتها التلميذ. أنا باش نقول باش نسميه ضحية، مهما يكون هو صحيح هو مساهم، لكن راه وهذاك نحن نحكو على شاب عمره بين 18 و19 والعشرين على أقصى تقدير. يا أخي الكيت هذاك شكون اللي وصلوا للتلميذ؟ ما وصلوا على الأقل ولي، وصلته شبكات أخرى، وصلته أطراف خارجية داخلة على المؤسسة، القات اللي هي تو باش نحكي على مفهوم السلعنة، القات سوق لمنتوج ما. للأسف ما قلنا قبل لأن مؤسساتنا مهددة ببرشة أخطار بما فيها الحاجات الأخرى وبما فيها زادة أيضا الخطر الكيت أو الوسائل الأخرى الإلكترونية اللي باش تسحب التلميذ، تسحبه من ذاته أولا لأنه هو ما عادش يعول على ذاته وما عادش يستعد ذهنيا وفكريا ومعرفيا باش يمشي يخوضك التجربة اللي هي امتحانه هو، ولأنه هو باش يبني مساره المهني في المجتمع ولا لا، ولا باش ينخرط هو في هذه الخطة الكبيرة اللي فيها أطراف في البرة يستعملوا هذا التلميذ اللي هو أنا باش نقول توا التلميذ هذاك راه مسؤوليتي أنا كأم، مسؤوليتي أنا كإداري، مسؤوليتي أنا كمسؤول على المؤسسة هذيك، فنحن بربي خلينا نتعاطاو مع التلميذ هذايا راهو هو ماله إلا طبقت عليه تلك الصفقة.
2: نعم سي علي، في الجانب هذايا في علاقة البذل المجهود والمقابل لهذا المجهود، مع تقدم وتطور التكنولوجيا أصبحنا بطبيعة الحال اليوم نعيشه في وضع آخر، ربما أكثر صعوبة وأكثر تحدي بالنسبة للجميع هو تحدي الذكاء الاصطناعي، تحدي لكل ما هو رقمي متاح بالنسبة للتلامذة وبالنسبة للجميع بشكل عام. هل علاقة البذل بالتحصيل بعد ذلك، القيمة هذه شو وضعها الآن في المؤسسة التعليمية متاعنا، وكيف يمكن استعادتها في ظل التحدي الماثل أمامنا وهو وفرة المعلومات، كثرة المعلومات، سهولة الولوج إليها انطلاقا من كل ما هو رقمي وما كل ما هو ذكاء اصطناعي، وبالتالي التلميذ أصبح ربما يستسهل أكثر ما يمكن مسألة البذل، بذل الجهد، يقول لك أن المعلومة نجم نلقاها في أي طريقة، ونجم بطبيعة الحال يعتبر أن الامتحان هذاك لا يختبر الذكاء متاعه بقدر ما يختبر مسائل هو يعتبرها يعني علاش تسأل فيه على حاجات معلومة متاحة للجميع، أنا نحب ربما تختبرني في مسائل ما أعمق، تختبر الذكاء متاعي ولا تختبر المخزون المعلومات اللي أنت أعطيتها لي واللي هي متاحة للجميع الآن.
4: شكرا لك. لابد أن نشير أنه المنظومة التربوية التونسية وزارة التربية رأساً، راكم كنقولوا منظومة تربوية نميعوا شوية القضية، وزارة التربية رأساً هي من صنعت الغش المدرسي. كيف صنعت الغش المدرسي؟ وقت ما تلامذة تم قسم أبناء المرفهين اجتماعياً لهم الحق في دروس خصوصية للتميز، أما من ليس لديه إلا المدرسة ليفهم ولا تعلم فله الله. اليوم الكلام ده شكون كنا نعمله حتى إتيد كومباراتيف، شكون الكلام ده اللي يوجهه إلى المهن يعني المطلوبة والمثمنة اجتماعيا، الطب، الهندسة، الكلام ده اللي في المعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية النموذجية، إيجي نشوفهم من أي وسط اجتماعي جايين؟ هم تحديدا من أوساط اجتماعية مرفعة. في الثمانينات والستينات والسبعينات عندما ندرس تاريخ المدرسة التونسية وتم دراسة للدكتور أحمد شبشوب، 80% من يعني كوادر الدولة التونسية جاءوا من الهامش، من مدارس ريفية. اليوم نؤكد لك أنه تقريبا 0% من أطفال المدارس الريفية مشوا نموذج، ومن هنا يبدأ القهر والإحساس بالضيم والإحساس بالفرس. وبالتالي فإن نضع نفس الأطفال عند نفس نقطة الانطلاق، كأنهم عند نفس نقطة الانطلاق، كوميسون ومملين دي ديبار، وهو مش وما وش صحيح. وهنا يولوا ربما بمنطق السيكولوجي، منطق ردات الفعل الانتقامية تجاه هذه المنظومة المتغطرسة الظالمة، فما فئة من هؤلاء الذين يولوا يلتجؤوا إلى آلية الغش، وهي اليوم ظاهرة. أنا نأكد لك كباحث في الشأن التربوي أن اليوم ما هيش حالات شاذة وحالات نادرة، لا لا لا، اليوم ظاهرة ممأسسة إلي انستوشناليزي، انطلقت من طريق التعيين المراقبين، وهذا مثبت لدى وزارة التربية، تم دي كولوار ولا تتشيرات في السنوات الماضية. الأولياء منخرطون بدفع المال، شركات منخرطة أيضا عن طريق استجلاب هذه الأدوات، أساتذة أيضا منخرطون في هذه اللعبة ويعني في هذه المهزلة.

0: المهندسين غدوة يبنوك القناطر ويراقبولك جودة الطرقات للشحن بالغشة. إذن نحن أمام خطر دهم، لابد أن كل القوى الحية لهذا المجتمع أن يكون في سيتياسيون أليرت، ولابد من الضرب بقوة اليوم. لابد أسمع المنظومة الحقوقية المريضة هذه، هاو شوفوا وصلتنا، وشوفوا فرنسا اليوم وفقا دراسة لوسيديو التلميذ الفرنسي في ذهن الترتيب قبل رومانيا، فعلى مستوى النتائج المدرسية وعلى مستوى الانضباطية راهم زوز مؤشرات مرتبطين ببعضهم، النجاح والكفاءة مرتبطة بالانضباطية. شوف الدول العشرة الأولى في العالم اللي يقودوا المنظومة التربوية في العالم، هي مؤشرات الانضباطية لديهم مرتفعة. الانضباطية طالعة. ونيجو التسيب ونيجو الميوعة ونيجو هالمشاكل هذه.
1: اليوم
0: الأزمة.
1: سي علي في علاقة بالنقطة.
0: المنوال التربوي التونسي. مراجعة
1: باش نجيك سي علي
0: وراه الأزمة كما قلت راهي ماشي أزمة هذه الكيت والغشة، هذه رضا واحد.
1: باهي سي علي لو تسمعني
0: لو ما نجمش نعالج هذه نتيجة، ما نجمش نعالج النتيجة
1: يا سي علي. لو تسمعني لو تسمح فقط قبل ما نمشيو باش نمشيو مباشرة للحلول في المحور الأخير في حوارنا اليوم، في علاقة بال هو في علاقة بالآني كل ما هو ربما ردع وتطبيق قانون، يظهر لي القانون موجود وكل شيء متوفر الآن باش اللي يمارس الغش يطبق عليها القانون، ولكن خلينا نعالجه في عمق المسألة هذه، مسألة استعادة المدرسة التونسية كربما هي صانعة لمجتمع يحمل قيم ويحمل مبادئ ويحمل قيمة العمل وقيمة البذل والعطاء باش نجم توصل إلى النتيجة اللي تحب توصلها. كيف يمكن مدام سامية، وكذلك بعد قليل نرجع مع دكتور علي، كيف يمكن استعادة المدرسة التي تحمل القيم هذه؟ بداية شنو يلزمنا نعمله في عمليه الاصلاح اللي ربما طالت وطال انتظارها، شنو يلزمنا نعمله باش نرجعوا المدرسه مدرسه القيم؟ اولا
2: اول شيء هو ان ساعه نتجندوا بما فيها الناس الكل، معناتها راهو انا باش نخاطبوا الوعي المجتمعي ساعه، ولاني ما نجمش نعالج الظاهره، وانا اللي قاوم المفروض انه هو السلطه اللي تقاوم في الفساد هو متورط في الفساد، فأنا توا باش نحمي مؤسستي إجا نتفقوا الساعة الكل، إجا نتفقوا من الأطراف الكل مجتمعية سياسية تربوية، إجا نحن عنا الرغبة، عندكم الرغبة باش تحميوا المؤسسات وباش نحميوا الجيل هذا الساعة ولا لا؟ لأنه أنا نحن عنا مشكل هذا توا الغش، وعنا مشاكل أخرى أيضا، نحن نعرف اللي مؤسساتنا ولت مستباحة، ولت الأخطار كلها موجودة في المؤسسات التربوية. أنا من رأيي من يحاسب من والعقوبة تتسلط على من، فأنا لهنا الحقيقة باش نقول ما يزمنش نظلم التلميذ وما يزموش نحمل المؤسسات التربوية أكثر من طاقتها، لأنه أنت باش تحمي مؤسسات هذه أنت عندك مؤسسات بغدوة، التلميذ هذاك هو اللي باش يبني لك الوطن وهو باش يهز الدولة هذه فعلا، يا أن راهو باش نتحاسبوا أحنا، ربما بالجيل هذا باش يحاسبنا قبل حتى ما تحاسبوا عند ربي، الجيل هذا باش يقول لك انت راك ورطتني وانت ما حميتنيش في اللي يلزمك انت تحميني، وانت جبتني الاخطار هذه، الاخطار بانواعها نحن حكينا فيها قبل، فراهو يمكن ولادنا باش يحاسبونا قبل اي حكايه اخرى، خلي من التراجع المعرفي، خلي من تراجع نتائجنا، لكن حتى النفسيه، وحتى قال توسي علي ما نتفهمش انا معاه الحمايه بالحق، انا لهنا من موقع هذايا الطفل هذاك ولا الشاب اللي تورط هذاك، اي مفروض انا نحميه حتى اذا كان هو ولده الوالدين متورطين معاه في الحكايه هذه، يلزم حمله توعويه ويلزم ردع ويلزم حمايه مش عقوبه، حمايتك الطفل هذاك.
1: نعم سي علي في العمق الان في علاقه بمساله الاصلاح، كيف يمكن استعاده المدرسه مدرسه القيم التي تكافئ الذي يجتهد وكذلك تكافئ الذي ربما حتى الذي يفشل ربما تكافئه، لأنها يعني نعرف في الذاكرة المجتمعية التونسية المدرسة لم تكن ربما تفرز كثير من الفاشلين، وحتى إذا كان أفرزت فاشلين في التعليم

0: إنها فإنه هو الناس هذوما يخرجوا بعد ذلك ربما ناجحين في حياتهم، لأن المدرسة كانت تربي قيم، تعطي تكون إنسان ربما ينجم يكون سويا اجتماعيا، كذلك تنجم تعطيه مهارات أخرى بما فيها الجانب التكويني، ربما المهارات اليدوية وغيرها والصنعة اللي كان ينجم يتعلمها في المدرسة اللي أصبحت غير متوفرة الآن، وأصبح هناك تشتت كامل على مستوى التكوين في الاتجاهات هذه. كيف يمكن نستعيد القيم هذه انطلاقا من إمكانية إصلاح مقبل إن شاء الله؟
1: هنا سأستعيد أو سأستدعي المفكر العربي الجزائري مالك بن نبي. ماذا يقول؟ il faut comprendre le passé pour bien se positionner dans le présent et anticiper le futur. لابد أن نفهم الماضي لكي نحسن التموقع في الحاضر ونستقر المستقبل. المدرسة التونسية شهدت أوجه متاعها وأصبح وكانت على مستوى القيادة في إفريقيا وفي الوطن العربي، وكانت قريبة ياسر في التصنيف حتى الكوريا الجنوبية اللي الآن من العشر الأوائل في العالم. مشكون ساعتها من يقود الفعل التربوي؟ يقود محمود المسعي. راهو اليوم تنجمش تصلح التربية بهؤلاء التقنيين، راهو يجب يكون من يقود وزارة التربية لديه مشروع ثقافي تونسي أصيل متشابه، عنده رؤية، عنده لمجري بوليتيك، عنده فيزيون، عنده مشروع. أما بهؤلاء الوزراء الموظفين الذين تعاقبوا على وزارة التربية نشوفوا في النتائج أمامنا، لأنه راه هؤلاء تقنيين، هم مجرد تقنيين، في حين أن الأزمة أزمة المدرسة التونسية أزمة هيكلية وتتطلب ضرورة مراجعات عميقة وتتطلب حلولا هيكلية، وهذا لا يقدر عليه التقنيين والتكنوقراط، بل تتطلب يعني فكر شجاع، تتطلب فولونتي بوليتيك، تتطلب رؤية سياسية، تتطلب عمق، تتطلب استراتيجية، تتطلب فريق عمل من عمالقة الفكر التربوي، تتطلب انخراط المعلمين والأساتذة والأولياء. ويقول هنا فيليب بوريو بور ريفورمي الفو كونفانكر، لتصلح لابد أن تقنع، لابد أنك تخلي الناس كلها تثني الرقبة معاك، إعلام، مجتمع مدني، أولياء، أصحاب مديري مؤسسات، معلمون، تلاميذ إلى غير ذلك. نحن للأسف الشديد الإصلاح راه مش ورقة يعني سيطبق على الميدان، لأنه المعلم ليس معاون تنفيذ، بل هو أيضا حامل لمشروع ولرسالة. الموظف الوحيد الذي ليس موظفا بين ظفرين هو المعلم وهو الأستاذ. وأول حاجة كارثة ضربت المدرسة التونسية في الصميم وسلعنت المدرسة وخلتنا نوصل للناس تتبجح حتى باستعمال الغش، ونشوفوا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش يعني بالعملية يعني في واضح النهار وبدون حياء. اليوم الأكبر آثار ضربة المدرسة التونسية هي الدروس الخصوصية. اليوم راهو لابد الغول هذا، هالكارثة هذا، هالسرطان ضرب المدرسة التونسية لازم يحبس. راه ما عادش مدرسة عمومية نكذب على بعضنا، راهي تحولت إلى دكاكين لبيع المعرفة. اليوم ما سوسمية تاتيك، اليوم راهو وضايا، راهو كلها نتيجة أنه المنوال التربوي متاعنا هو منوال مدرسة نيو ليبرالية، مدرسة تقوم على الفرز، تقوم على السباق المحموم المتوحش على التميز.
0: نعم.
1: اليوم المنوال هذا هو النتيجة، مش كان تونس راه.
0: نعم.
1: شوف فرنسا، شوف كندا، شوف أمريكا، شوف البلدان هذه كيفاش تعيش أزمة.
0: نعم.
1: اليوم لابد أن
0: نراجع.
1: نعم. نراجع منوالنا كومبليتمون ونمشي للكريكولوم انفيزيبل، أكل المنهاج الخفي اللي هو ايديولوجيا المنهاج الرسمي، نمشوا نغيروه ونمشوا بالحق للتعليم التعاوني، التعلم التشاركي، المدرسة الاجتماعية. لو ساعتها نرجعوا المدرسة التونسية الأصيلة، راهي مدرسة تونسية، راهي مدرسة أصيلة، راهي من عهد من القرن الثاني الهجري، راهي من المدرسة القيروانية، من أبو الحسن الجابسي، من الإمام سحنون. راهو عنا عمال كتبوا في الشأن البيداغوجي والشأن السيكولوجي بين ظفرين، رغم ساعتها ما وجدش على النفس، لكن موجودة كنقروا لهم في أدب الصبيان وفي أدب المعلمين ماذا كتب هؤلاء، وصولا إلى ابن خلدون في المقدمة تاعهم كيف تحدث عن التعلم وعن التعليم. وصولا إلى مدرسة الكتاتيب في بر الجريد، وصولا إلى المدرسة التونسية الفرنسية في فترة الاستعمار، وصولا إلى مدرسة المدرسة التونسية مدرسة المسعدي. المدرسة التونسية هي مدرسة عريقة،
0: نعم
1: مدرسة عريقة، وعندنا نقاط ارتكاز مهمة نبنوا عليها. ما نشتا نبدو من الصفر، لا، عندنا نقاط ارتكاز مهمة جدا في المدرسة التونسية، والنجم إذا توفرت الإرادة السياسية صدقني ما هيش حاجة صعبة وما هيش حاجة مستحيلة، وما تطلبش عشرات السنين وما تطلبش عقود.
0: نعم، يعطيك الصحة سي علي الفالحي، الدكتور علي الفالحي المتفقد والباحث في علوم التربية، شكرا جزيلا لك. مدام سامية شكرا، كان عندك كلمة أخيرة تفضل.
2: كلمة بحق باش نلتقي، أنه أنا دائما ما أقول إن شاء الله المسؤولين يدركوا، أو الناس التعيينات إن شاء الله وزارتنا تهرب عن المناكفات السياسية وتكون وزارة سيادية، ونحط تعيينات على أساس برامج وعلى أساس كفاءات. علاش؟ خطر أنا اليوم ديما نقول راني أم، اليوم أنا جدة الساعة، أنا جدة اليوم،
0: مبروك من زادلكم،
2: عايشك لأنه أنا ولادي وبناتي وحفيدتي والناس الكل، نحن مسؤولين وعنا مسؤولية أخلاقية. لو كان احنا نخدم على مشروع متاع أولادنا متاع أجيالنا باش يذكرونا بخير وباش نبنيه الدولة التونسية، لابد أن تكون وزارتنا وزارة بعيدة، وزارة سيادية بعيدة، لأني تبني رجال ويزمها معناتها تكون نساء ورجال اللي بشي يهزوا تونس غدا.
0: نعم، كما ذكر الدكتور علي منذ قليل وتحدث على ورجع بالتاريخ إلى الناس اللي كتبت والناس اللي دونت عن المدرسة التونسية، وكذلك على مستوى العالمي والدراسات والكتب اللي موجودة في علاقة ب بناء المدرسة المجتمعية اللي تحتمل قيم المجتمع واللي تبني المجتمعات. ربما النقد موجود كذلك كما في فرنسا كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دائما هناك وجهات النظر المختلفة. نذكر نقدم مثلا كتاب للفيلسوف الأمريكي جون دوي واللي عنوانه المدرسة والمجتمع، وأكيد اللي مطلع على الكتاب هذايا و تفاصيل متاعه ويفهم أهمية المدرسة في بناء المجتمعات، وكيفاش نجم تبني المجتمع انطلاقا من المدرسة، وأي إصلاح قادم في علاقة بالتعليم في تونس ما ينظرش للمدرسة من هذه الزاوية، أعتقد أنه لن ينجح كثيرا. شكرا لك مدام سامية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في مواضيعنا اليوم في لقائنا من المشكات بعد هذا الفاصل الموسيقي.
3: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: يا حبيبي. المشكات،
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات،
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات إلى حدود الساعة الثانية. نبدأ في موضوعنا الثاني بعد ما تحدثنا على موضوع هام يتعلق بالغش في الامتحانات. نحكيه الآن على جانب مهم جدا في علاقة كذلك بتكوين الطفل متاعنا، في علاقة بناء المستقبل، انطلاقا من هذه العلاقة بين الإعلام والطفولة، وكيف يمكن أن نبني إعلام مسؤول في علاقة بالطفولة، طفولة في الإعلام حين تلتقي حرية الصحافة بمصلحة الطفل الفضلة. وبش نحكيه بالأساس على دورة تكوينية أو يوم تكويني للإعلاميين حول التغطية الإعلامية لقضايا الطفولة ومدى حساسية ودقة طرح القضايا المتعلقة بالطفولة. وللأسف الشديد لاحظوا الآن مع انتشار واسع لكل المتدخلين في موضوع الإعلام وخاصة الدخلاء منهم اللي موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي واللي ربما بسهولة تامة ينجم يعمل فيديو أو ينجم يعمل بودكاست أو ينجم يكون عنده صفحة على اليوتيوب والصفحة هذه تكون منتشرة كثيرا. وللأسف الشديد جزء من هؤلاء أو الكثير منهم لا يفقه كثيرا في علاقة بالضوابط الإعلامية اللي ينجم يطرحها في علاقة بقضايا الطفولة، ولاحظنا في الآونة الأخيرة بعض الانحرافات في هذا الاتجاه. لذلك الحديث على الدورة اليوم التكويني هذايا والحديث على الموضوع هذا. ضيفتنا اليوم للحديث في الموضوع الصحفية والمكلفة بالإعلام ضمن مشروع الطفولة والإعلام إيران الرغيني، حاضرة معنا اليوم في استوديو إذاعة السيدة، وتابعونا بطبيعة الحال، تابعوا البث المباشر لإذاعة السيدة FM وإذاعة تونس الثقافية في هذا البث المشترك. إيران مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك يا عايشة، مرسي على الاستضافة ومرسي دو لانتيغي بورتي ا نوتر بروجي، يعطيكم الصحة.
2: شكرا لك إيران. خلينا نحكي على ساعة علاش اخترتوا تخدموا على الموضوع هذا بالذات، الإعلام والطفولة وخاصة تكوين الإعلاميين في القضايا المتعلقة بالطفولة وكيفية تناولها.
3: أولا هو بروجي اسمه Enfants et Médias formés pour informer autrement، واللي هو بروجي تخدم عليه ماستر ستوري برود بشراكة مع الارتيكل 19 وبدعم الاتحاد الأوروبي. دونك للي يعرف ماستر ستوري برود هي شركة إنتاج عندها بودكاست اسمه كلاسور، واللي هو يخدم بالأساس على مجال التربية والإعلام. دونك يتناول برشا مواضيع، برشا قضايا تخص الطفل بالأساس يشتغل عليهم، يشتغل على موضوع مثلا دروس الخصوصية، على البرامج، على الامتحانات، على الصدمات يعني النفسية اللي يعاني منها الطفل، وبرشا مواضيع من هذا، تربية نبوية إلى آخره. دونك هو محل اهتمام تاع كلاسور، محل اهتمام قديم الطفل، فهمتني، ديما نخدموا عليه. كي توجد أرضية ملائمة مع الارتيكل 19 أنه نعملوا شراكة وأنه يكون فما دعم باش يكون مشروع أكبر وأوسع، أكيد رحبنا معناها بالفكرة. المشروع هذايا فيه دي فورماسيون، دونك فيه 6 سيسيون دو فورماسيون، 3 منهم باش يكونوا في القروان و3 منهم في تونس، مع 3 مدربين. السيسيون الأولى باش تكون على الإطار القانوني والأخلاقي للتغطية الإعلامية لقضايا الطفولة، واللي هي صارت واحدة منهم في القروان ونستناو في مثيلها في تونس إن شاء الله. لي دو الأخرين، واحدة باش تكون على التعامل الإعلامي مع لا بسيكولوجي دو لونفون، اللي هي حاجة مهمة برشا، والثالثة باش تكون بلوتو تكنيك، دونك كيفاش نصوروا، كيفاش نعملوا المونتاج، كيفاش اكسيتيرا، خاطر في الاخر لي فورماسيون هذوما باش يخرجوا انتاجات، يعني باش نختاروا بعض المتدربين نخدموا معاهم انتاجات، دونك ويصير شالنج صغير في الاخر ما بين جماعة تونس وجماعة القروان، ودونك شالنج ما بيناتهم باش نخرجوا حاجة ان شاء الله.
2: ساعة انطلاقا من الخدمة اللي تخدموا فيها في البودكاست هذايا والتجربة في علاقة بالطفولة، شنو الحاجات اللي تنقص التكوين في علاقة بالإعلاميين، ربما الثغرات اللي موجودة عندهم في علاقة بتناول قضايا الطفولة؟
3: ديجا نحن الفورماسيون اللي عملناها الأولى اللي في القروين هي عنوانها الإطار القانوني والأخلاقي للتغطية الإعلامية لقضايا الطفولة، دونك لازم يكون فما إدراك كبير للإطار القانوني والأخلاقيات المهنة، خاصة كي نتعاملوا مع الطفل اللي هو معناها شخص حساس وحالة خاصة ولا. وكي نحكيو على البروجي هذايا نحن نحكيو على التعامل مع الأطفال خاصة المهمشة وفي المناطق المهمشة، وبالحديث بالأساس على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، دونك لنا يولي الموضوع حساس أكثر، فهمتني؟ فإنه تكون عندك كصحفي معناها تكون ملم بالإطار القانوني بالقوانين، بشنو لازمك تقول شنو اللي ما لازمكش تقوله، كي يكون الطفل سواء راو سوجي تحكي فيه معناها، سواء انت تحكي على قضيه خاصه به او انت تتوجه له كسيبل، في الحالتين انت تتعامل مع معناها حاجه تري سنسيبل، فهمتني؟ هذا هو دونك، وهذا علاش نحن اخترنا باش يكون كيفاش نقول لك، باش يكونوا اللي ندربوا فيهم هما مجموعه من الصحفيين والاعلاميين، اخترنا انهم يكونوا من دي ميديا مختلفين، من دي ترونج داج مختلفين، اناث وذكور، باش خلينا نقولوا باش تعم اكثر الفايده هذيا، على خاطر الحقيقه لي سوجي اللي تابعين الاطفال يا اما يكونوا ما همش مدرجين بالكدا في الاعلام، يعني ما راوش فريمون تغطيه اعلاميه مهمه المواضيع كيما هكا، يا إما نلقاوهم التعامل معهم ما يكونش كم يلفو، ما يكونش بلا فاسون اللي لازم، فهمتني؟ نحن حاجتنا البروجي هذا يهدف لأنه تكون فما معلومة فيابل إيتيك أبروفوندي تحترم الطفل، فهمتني؟
2: هو تحدي حقيقة كبير بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة للإعلام ككل في علاقة بتناول القضايا المتعلقة بالطفولة. أنا ذكرت سألت على مسألة الثغرات اللي موجودة ربما في تكوين الصحفيين في علاقة بقضايا الطفولة، الآن على مستوى الحجم تناول القضايا المتعلقة بالطفولة في وسائل الإعلام التونسية، هل تعتبروا أنه انطلاقا من تجربتكم، انطلاقا من عملكم على نوعية الدورات هذه، هل تعتبروا أن الطفولة لاقية حظها في وسائل الإعلام بالشكل اللازم؟
3: مالوغوزمون على نعتبروا ليه، نعتبروا أنه معناها ما فماش تغطية، يعني قلت لك مكثفة، ولا حديث معمق على قضايا اللي تهم الطفل اليوم. هل الطفل في معناها المناطق المهمشة أو الطفل اللي يعاني هشاشة بصفة عامة اليوم، هل صوته قاعد يوصل؟ هل صوت عائلته قاعد يوصل كيما لازم بالكيفية اللي لازمة؟ أوكي قاعد معناها قاعد يتعدى الموضوع ويتحكي فيه، أما بالطريقة المعمقة اللي نحن نحبوا عليها واللي نحن نطمحوا لها في البروجي هذايا مش برشا، خلينا نقوله يعني ما هيش موجودة بالكثافة اللي نحن نطمحوا لها.
2: انطلاقا من الدورة التدريبية، شنو أشكال المنتج الصحفي اللي تحبوا تخدموا عليه؟ بمعنى أنه ثم تنوع في المنتج الصحفي، ثم ناس باش تخدم ربما على بودكاست، ناس باش تخدم على دي روبورتاج أو تحقيقات أو برامج إذاعية، شنو نوعية؟
3: يعني الإنتاج الصحفي اللي باش نخرجوا به هو نحن باش نعاونوهم على الانتاج، يعني كبوات برود نعاونوهم على التصوير والمونتاج وهذاك الكل، فهمتني؟ دونك هما باش يتكونوا مليح من بعد يخدموا انتاج على كيفهم هما، ونحن نحاولوا نعاونوهم، هاني قلت لك في انتاج.
2: التحدي الان على مستوى طرح القضايا هذه سواء في الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي وكذلك المتاح الان في وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون يشتغل على صفحات فيسبوك فقط ويعتبر نفسه انه يقدم في ماده اعلاميه، هل التحدي هذا كيفاش ينجم يواجهه الصحفي، وهل تم طرح القضية هذه في من خلال الدورات التكوينية اللي تقوم بها؟
3: هي الدورات التكوينية الأوبجكتيف متاحة هذا هو الأوبجكتيف، أنك أنت تكون صحفي وإلا إعلامي وإلا ملهوات، فهمتني؟ أنك تكون ملم بهذا، أنك تكون خاصة أنك تكون تحكي في موضوع حساس كما هكا، أنه يكون عنا صحفي مسؤول، أنه يكون التناول قضايا الطفولة والحمايتها معناها يكون تناول مسؤول. هذا هو.
2: نعم. ذكرنا بركة في الدورات القادمة إن شاء الله بالنسبة للدورات التكوينية اللي باش تقوموا بهم. الدورة اللي قمتوا بها هي يوم 6 جوان اللي
3: قمنا في القروان. قمنا بدورة نهار 6 جوان في القروان، كانت بإشراف الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان سيباستيان بن عيشة، وكما قلت لك كان عنوانها الإطار القانوني والأخلاقي للتغطية الإعلامية لقضايا الطفولة، وهي تندرج ضمن المشروع هذايا. مازالت عندها مثيلتها في تونس، ومازلنا نستناو في زوز دورات أخرين كما حكيت لك، دو سيسيون معناها دو فورماسيون جلسات في تونس وزوج اخرين في القروان. دونك جملة عندنا 6 جلسات، 6 حلقات تكوينية. وزيد المشروع باش نكونوا اكثر وضوحا، ما يقومش كان على لي فورماسيون، عندنا برودكسيون جورناليستيك نتاع ماستر ستوري برود اللي هو قلنا دونك هما يخدموا ديجا على البودكاست، باش يزيدوا دونك 8 حلقات خاصة بالمشروع هذا، هي موجهة دونك خاصة بالمشروع هذايا. تهتم كالعادة هما يهتموا بمجال التربية على التعليم، دونك على التربية والتعليم عفوا. دونك يواصلوا في 8 حلقات خاصة بالبروجي، ومن بعد أكيد تتواصل الرحلة. هو أوبجيكتيفهم دونك ديما قضايا الطفل والمجال هذايا. وزادة في البرودكسيون جورناليستيك فما أميني دوكيومنتير اللي باش يسلط الضوء على الواقع الدراسي والاجتماعي متاع الأطفال اللي موجودين في المناطق المهمشة خاصة.
2: يعطيك الصحة إيران الرغيني، للصحفية والمكلفة بالإعلام ضمن مشروع الطفولة والإعلام. كنا نتحدث على اليوم التكويني للإعلاميين حول التغطية الإعلامية لقضايا الطفولة، واللي بش تليه كذلك دورات أخرى في المستقبل القريب، وسينتهي إلى إنتاجات صحفية يقوم بها الصحفيين في علاقة بقضايا الطفولة. بطبيعة الحال الإنتاجات هذه باش تكون تحترم الجانب المهني وكذلك الجانب القانوني المتعلق بمواضيع المتعلقة بقضايا الطفولة على أهميتها وكذلك حساسيتها وأهمية أن يكون الصحفي متخصص فيها. ونرنو ونتمنى أن يكون عندنا جانب من الاختصاص في الاتجاه هذا، الناس تكون فعلا مختصة في قضايا الطفولة، صحفيين مختصين في قضايا الطفولة، حتى نقضي كذلك على الدخلاء والمتدخلين في هذا القطاع على كثرتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. شكرا لك إيران، وبارك الله فيك على الحضور معك.
3: شكرا يا عيش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا من المشكات إلى حدود الساعة 2، مواصلين بعد الفاصل الموسيقي.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين معكم في المشكات. نتحدث الآن على الندوة التكوينية اللي نظمها الائتلاف التربوي التونسي حول الحق في التعليم بين النصوص القانونية والتطبيق، وضيفنا سي لطفي بن صالح وهو أمين مال الائتلاف التربوي التونسي. سي لطفي مرحبا.
3: بفضلك، مرحبا بكم.
2: شكرا لك. خلينا ساعة نتعرف على الائتلاف التربوي التونسي، و يعني عرفنا بالائتلاف وشنو أبرز الأنشطة اللي قدمها لصالح المنظومة التربوية ولصالح التعليم في تونس.
3: الائتلاف التربوي التونسي هو مبثق عام 2022، متكون من مجموعة من الجمعيات تعد في بحدود 53 جمعية من خرطة الائتلاف تعنى بشؤون التربية والتعليم والتكوين المهني والأطفال بصفة عامة.
2: نعم.
3: معناها الأهداف الرئيسية حملات تحسيسية حول معناها القيام تطوير المنظومة التعليمية في تونس وسبل معناها إيجاد الحلول إذا أمكن معناها في حدود إمكانية الدولة ولا مواضيع أخرى كما مثلا موارد ثانية تعاون في الدولة في معناها القيام بمعناها مقترحات عن طريق الائتلاف التربوي التونسي في تحسين برامج تعليمية والمؤسسات وصيانة المؤسسات التعليمية لغير ذلك.
2: نعم. اليوم نحكي على ندوة تكوينية نظمها الائتلاف وهو بعنوان الحق في التعليم بين النصوص القانونية والتطبيق. فشت مثل الندوة التكوينية هذه وعلش اخترتوا الموضوع هذا، موضوع التعليم أو الحق في التعليم بين النصوص القانونية والتطبيق؟
3: هو دورة تكوينية نظمها الائتلاف التربوي التونسي، برنامج الدورة اسم العنوان إنفاذ الحق في التعليم في المواثيق الدولية والوطنية. معناها تتعدد على مدة 3 أيام بنزل في حمامات، معناها تطرقنا إلى كل ما هو معناها المناصرة والمعناها حق التعليم والإدماج والمشاكل اللي تخص معناها والعوائق اللي تخص معناها الإشكاليات اللي نلقاها معناها في إدماج بعض شبابنا اللي هم تلامذتنا الصغار في الإدماج، ومعنا اللي عندهم مشاكل صحية كفرط الحركة والحاجات هذيك. بعض المقترحات معناها باش احنا روى الائتلاف التربوي التونسي يجيب الحلول، ما يجيبش معناها مقترحات معها الحلول. معناها يساعد مؤسسات الدولة على إيجاد الحلول، معناها باش معناها نقضي ونقضي ونفرجوا، لا نقضي صحيح أما نجي ونعاون الدولة بالحلول الممكنة إذا تتبناها الدولة. احنا ما ناش سلطة إشراف، احنا سلطة اقتراح ومعناها ونعاون كمجتمع مدني.
2: جيد. إذن في موضوع حساس كما هذا، ما هي أبرز المقترحات اللي قدمها الائتلاف التربوي في علاقة بإدماج الفئات هذه؟ نذكروا أنه في أكثر من مناسبة احنا في برنامج المشكات طرحنا الموضوع هذا، موضوع حساس و لاقي إشكاليات حقيقية على أرض الواقع، لأنه ربما الحديث نظريا على الموضوع أو إيجاد حلول نظرية للموضوع موجودة ومتاحة والدراسات وغيرها من المقترحات متاحة، ولكن على أرض الواقع دائما ما نجد صعوبات في مسألة الإدماج، في مسألة الـ قبول الاختلاف داخل الفضاء المدرسي، في تهيئة المدرس أو المعلم أنه يكون عنده استعداد نفسي أنه يكون عنده في القسم نوعية الاختلاف هذايا، وهل هو يتأقلم معه أم لا، أو وتتوفر له الإمكانيات أم لا. هذا الكل يعني موجود نظريا، ولكن أرض الواقع هناك صعوبات كبيرة.
3: صعوبات كبيرة برشا. هذه ما يجب توفر وزارة التربية، هذه تسعى معناها لتوفير إطار مختص المجال هذا، مع معناها فما ضغط كبير على الإطارات التربوية في الموضوع هذا، معناها ساعة يقول لك أنا عندك نسبة معناها تقول على كل واحد مثلا باش دخلوا عندك 1-5% تنقص، كي دخل في بالي من الناس تلقى القسم فيه 40 بشر وانتي 40 ومع تحسب 40 وزيدها تلقى القسم مكتظ ب 35 تلقى 40، معناتها معدل الأستاذ ولا المعلم قاعد يدرس 80 بشر، خاطر ما ينجمش يركز بين اللي عنده الإشكاليات هذه والتلميذ العادي، فهمتني؟ فما مشكلة تاع معناها اكتظاء داخل الفصول التربوية، عندنا مشكل معناها في التكوين داخل مؤسسة التربية، الإطارات البيداغوجية معناها بكيفية التعامل معناها غير كافي، معناها في إشكاليات كبيرة برشا، وهذا ضغط على الدولة، معناها الدولة مش قادرة توفر الإشكاليات حسب الإمكانيات المتاحة في ميزانية الدولة، احنا باش نحاولوا معناها نحثوا الأطراف السياسية والنافذة في الدولة اللي هي باش تاخذ بعين الاعتبار وتحاول تلقاش الحلول اللازمة، معناها من انتدابات ولا معناها باش يوفر إدارات معناها وحافظ ضغط الموجود داخل الفضاءات التعليمية، زاد ضغط كبير ونقص كبير في الإدارات، معناها هذا يولد كل مشاكل، معناها المضر الوحيد هو المواطن وكلك التلميذ والعائلات اللي عندها أبنائها كما هكيك، ومطالب الأستاذ ولا المعلم معناها باش يوفي بتعهدات تجاه البرامج معناها يجب يكملها، معناها فما ضغط كبير برشا برشا برشا.
2: التكوين هذا اللي شكون موجه عملتوه سيرتي؟
3: والله هو تكوين موجه للجمعيات تعنى بشؤون التعليم، وقاعدة تتني ركبة وتخدم مع المؤسسات في الجهات داخل الجمهورية باش تحسس معناها وتوصل صوت الائتلاف اللي هي كمقترحات المؤسسات التربوية اللي هي على مستوى الجهات اللي هي في المندوبيات الجهوية، معناها كطريقة معناها إيصال صوت ومقترح، معناها يحبوا نحثوا معناها السلطة اللي تنجم معناها تاخذ أهل القرار وزارة التربية، معناها جهة مقترحات إن شاء الله ياخذوهم بعين الاعتبار معناها وإن شاء الله ينجحون العملية دي، احنا كل نخدمه لصالح العام ونحاولوا ننجحوا حتى البرامج التعليمية مقترحات كيفاش تدمج الأطفال ذوما، كيفاش معناها نلقاو الصعوبات هذيك نحاولوا كيفاش نتلافاوها كيفاش نصلحوا، وهو تعاون مشترك راهو الدولة وحدها مش كافي تخدم، لازم يكون مجتمع مدني معناها طرف التنمية ويعاون بالمقترحات اللي معناها يقدر يعاون، معناها هو شريك في التنمية راهو المجتمع المدني، معناها كمسؤولية اتجاه البلاد وأخلاقيا لازم يكون إنسان معناها واعي وناشط ويقدم قدامه ويربح البلاد، وخطر كلهم وليداتنا في الأخير الكل.
2: نعرف جيدا أنه عديد الجمعيات يعني تعقد شراكات مع وزارة التربية في نوعية مشاريع في الاتجاه هذا، في علاقة بنوعية الفئات اللي تحتاج الدعم داخل الفضاء المدرسي. كيفاش نجم انطلاقا من نوعية التكوين اللي تقوموا به انتوما للجمعيات والمشاركين في الجمعيات هذه، كيفاش نوعية المادة اللي تقدموها في علاقة ببناء المشاريع هذه، كيف نجم يكون هناك بناء مشروع شراكة مع وزارة التربية في علاقة بنوعية الفئات هذه؟
3: أيوة، ثم هو تربة الائتلاف التربوي اتفاقية شراكة معناها صحت أخيرا واقع معناها صحت في مارس 2019. احنا كجمعيات زاد فما جمعيات تربطهم شراكات مع المندوبيات الجهوية داخل الجمهورية، النشاطات يتم الاتفاق عليها حسب برنامج معين يتم اقتراحه للمندوبية الجهوية الراجع بالنظر لكل جمعية على أرض الواقع، بعد يشدوا كل برامج هذيك وينظموها على حسب فترات معناها باش ما يعيقش اول حاجه السير العادي للعمليه التربويه، ياخذوا في فضاءات معناها فقط تبدا الامكانيه متاحه باش يعدموا الاضافه ولا يعديوا معناها عمليه اصلاحيه ولا حاجه وقتها تصير التنسيق بين المؤسسة والمندوبية الجهوية والجمعية معناها حسب الموضوع اللي متفق عليه من قبل حسب برنامج معين. فهمت وهذه تصير خاصة المشاكل اللي قاعدة تصير داخل المؤسسات التربوية وشبابنا معناها نقص بعض الوعي والإحاطة الاجتماعية وسواء اجتماعية صحية برشا مشاكل قاعدة تصير مقام الظواهر السلبية اللي هي تحوط حول المؤسسات التربوية زي كيف نحاولوا كيفاش نحسوا الأولياء والتلاميذ والإدارات التربوية خاطر الإدارة التربوية فينا راهو يعلم بك الخالق يبدأ في القسم يتعامل مع 40 بشر 40 تلميذ والتلميذ هذه فيهم الممتاز وفيهم المتوسط وفيهم مسكين ما نقولوش احنا ما يعرفش لا فما حتى واحد ما يعرفش معناها ضحية ظروف اجتماعية ولا ظروف معناها خارج على نطاق العائلة حتى بالانحراف وفي الحاجات هذيك هذيك نحاول نقاوموها ونحاولوا احنا نبنيه معناها جيل ان شاء الله يكون صالح وقد ما تعمل وشوية في وقتنا الحاضر تويكا والإدمان بصفة عامة سوى كدمان حتى الإلكتروني هذيك نحاولوا نقاوموها هذيك آفة كبيرة برشا دخلت علينا معناها الواحد حتى في داره تدخل ساعة ساعة تلقى الناس كل كونيكتي حتى الكوميونيكاسيون بين أفراد العائلة معناها نقصت هذيك يولد برشا فراغات ولهذا هذين نحاولوا عمليات تحفيزية وداخل المؤسسات التربوية الحق ما لقينا كان التجاوب على المؤسسات في الجهات وهذا معناها إحساس بالمسؤولية ده المسؤولية في الجهات الحق متجاوبين من جماعينا
4: نعم
3: خاطر مصلحة هذه مصلحة عامة وهدف نبيل
4: نعم على كل حال أنا حبيت نشكرك على المجهود اللي تقوموا به أنتم في الائتلاف التربوي بشكل عام ولكن حبيت نختم معاك بتفصيلة معتبرها مهمة جدا وأتمنى أنه سي لطفي تجاوبني بكل صراحة
3: احنا صراحة في كل شيء مخبيه وحد شيء وما فماش علاش تخبيه شوف لك حاجة
4: لا اي لا مش لا مش باش ما تفهمنيش بالغلط فقط انه انا نعتبر انه دور المجتمع المدني هو دور مهم جدا في علاقه بالقضايا الكل بما فيها وخاصه قضيه التربيه والتعليم لكن كذلك كل له دوره يقوم به ما نتصورش انه الائتلاف التربوي قادر انه مثلا يبني مدارس او أو ربما يعوض دور

0: جيم يقدم تصورات لنوعية الإصلاحات هذه للإصلاحات الكبرى اللي تعني قطاع التربية والتعليم. ونحن نتحدث اليوم على مسائل الإصلاح التربوي، كيفاش ينجم يكون الائتلاف التربوي وغيره من المجتمع المدني مساهم في بناء إصلاح تربوي حقيقي ينجم ينقذ المدرسة التونسية مما المشاكل اللي موجودة فيها، المشاكل العديدة اللي كنا نحكي فيها كذلك في البرنامج هذا في الساعة الأولى، مسألة الغش وغيره واللي تراكمت نتيجة لربما لأنه فعلا المنظومة التربوية التونسية وصلت إلى مرحلة حساسة جدا تتطلب المعالجة العاجلة. اليوم أنتم كائتلاف تربوي كيفاش نجموا تساهموا بالأفكار على الأقل في الاتجاه هذا؟
1: والله يجب أقول لك احنا كأفكار من ناحية نرجع للبرامج التعليمية، احنا قدمنا 20,000 مقترح عند الاجتماعات من 2022، مخرجات الائتلاف يعمل ندوات وواحد اللي معناها يخرج مخرجات اصلاح التعليم تتعدى معناها نسخة منها للإعلام وزارة التربية معناها ومقترح للإصلاح. احنا معناها كيف يقولوا احنا نقترحوا وعلى برامج قدمناها للوزارة اقترحنا فيها حلول بديلة وفيها جدوى معناها اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوزارة هي تعلم وأكثر حاجة هو لوم دي تيرالي هي المدرس والإداري والوعدكم يعيشوا المشاكل يوميا. المقترحات تخرج من القاعدة وتتقدم لسلطة الإشراف، السلطة الإشراف هذيك هي بعد تاخذ عند إدارة البرامج وإدارة كذا ياخذوا بعين الاعتبار المقترحات الصادرة عن معناها أهل الذكر، ما نقولوش هم مش أهل الذكر هم زاد كذا سلطة الإشراف، معناها باش خاطر هذوك يعانيوا في المشاكل اليوميه وعايشين مع التلميذ وشوفوا حاجيات التلميذ ومستوى زاد البرامج التعليميه اللي هي معناها يلزمها مراجعه فوريه كذلك. راهي معناها كثره البرامج سواء انت ناخذوا مثلا تلميذ بالله تلميذ سنه اولى ابتدائي بالله احنا في التعليم نتاعنا ولينا نحاسبه في التلميذ من السنة أولى ابتدائي بالتقييم معناه والأعداد واللي جيبت كذا وشوف الكرتابلة نتاعه وشنية المواد اللي يقرأ فيها. بالله العظيم كنت تنسي الكرتابلة يدك توجعك ساعة هو قدش يوزن ساعة ساعة يوزن
0: هي هو في العادة الكرتابة توزن أكثر منه يعني
1: أكثر من التلميذ. الولي نتاعه مسكين يبدأ هزاله تولي يتكلف معناه إنسان يهز أكثر من وزنه، هل يعقل هذايا؟ هذه مسكين تلميذ والله ضحية نراه تلميذ مسكين. علاش احنا نقولوا التلامذة نسبة التسرب طلعت؟ راهي فما أسباب يلزمنا نقعدوا على الطاولة نسخل ونعالجوا الأسباب الرئيسية. فما 20,000 أسباب راه مش نقولوا التسرب المدرسي كشعار كيفاش باش نقاوموه، لا أعطينا نشوفوا ساعة الأسباب على ضوء الأسباب نجموا نلقاو الحلول ونناقشوها ونخرجوا بنسبة معناها نربحوا أعلى في كل سنة من نسبة التسرب ينقصوا 20%. هذيك عملنا ثورة في التعليم وربحنا برشا وليداتنا احنا ساعة في معدل فمهمي أكثر 100,000 راهو يتخرجوا يخرجوا للشارع كل عام راه فهمت. هذه هو 100,000 هذوما مش نلقاهم هذوما ينجم يخرج منهم يمشي فما شكون يتعلم فما شكون يخرج مسكين هذاك ضحية شو أمور اجتماعية برامج تعليمية فما برشا حاجات راهو تدخل في العملية احنا كي نعالجوا الأسهم رانا نلقوا النتيجة بعد نجيو نعملوا من الأخر بالكل نشوفوا احنا خرجنا عنا 100,000 خارج كيفاش نلقاو الحلول. حلول تبدا من القاعدة راه كيما واحد بالضبط مريض وعنده نزيف في بدنه أول ما العملية شنية تصير إيقاف النزيف صار وبعد تدخل المعالجة صحيح ولا لا؟
0: نعم
1: نمشيوش نداويو النزيف ونخليوه الداخل ينزف أكيك ما ربحنا حتى شيء وقضينا على كل للمريض هذاك اللي يلزم مراجعه واهل الذكر تتحطوا ويخدموا برامج معناها يلزمنا نبنيو تونس راهو ما عندنا حتى حل لازم نبنيو ونقدموا القدام واليوم خير من غدوه راهو نربحوا الوقت للناس الكل رانا اولياء رانا كلنا اولياء وليداتنا راهم هذوك هما والتلميذ مسكين لو حسب البرنامج التعليمي فما تلامذه يخرج من ال 12 يكمل ال 12 ماضي ساعتين يرجع يقرا ولا لا، من ال 12 ماضي ساعتين يمشي يقرا تيود مسكين باش ينجم يوصل.
0: أيه.
1: في الليل يوصل يخرج.

0: الصباح يروح في الليل. هذاك مش ارهاق ينجم يصيروا برشا مشاكل صحيه حتى للتلميذ راه ويقول انا فد بطلت ما عادش حاسي بالقرايه. نتيجه شنو؟ نسيت ضغط ضغط ضغط ضغط ينفجر البشر.
1: نعم للاسف للاسف الشديد وهذا واقع نعيشوه يوميا والناس كل تتشكى منه للاسف الشديد الى حد الان. ربما المبادرات موجوده ولكن موجوده بشكل طفيف خاصه بالمجتمع المدني تقوم بدور كبير جدا. لكن دائما السؤال كذلك الذي او الاجابه التي تاتي من طرف او من اخر يقول لك الامكانيات الماديه تعوز الدوله الآن لإصلاح التعليم. الذي يتحمل مسؤولية قطاع كما هذايا الذي يتحمل مسؤولية قطاع كما هذايا عليه أن يوفر الأموال حتى أو يجد الطرق الكفيلة بإيجاد الأموال حتى يتم إصلاح القطاع هذا. لأنه فعلا وحقيقة والناس كل ربما تتقاطع في على نفس النتيجة هذه. إذا ما تصلحتش المدرسة التونسية مش يتصلح المجتمع التونسي ومش مش تقدم البلاد. إذا كان صلحنا المدرسة التونسية وصلحنا التعليم متاعنا فإنه سنصل بإذن الله إلى الحاجات اللي نحب نوصلوا لهم كدولة ربما يتنافس على مستوى العالم.
0: صحيح. ولا فما دول سبقتنا معناها كنا احنا خير منهم. كنا خير منهم وأشوات كبيرة برش. بعد فتونة. علاش؟ على خطر فما حاجات تنصلنا من مسؤوليتنا. فما حتى في المواثيق القوانية والدستور التونسي ينص على الشيء ذي يرى. والدولة يقول لك هي الكفيل الوحيد باش توفر فهمت توفر الإمكانيات اللازمة وكل شيء. الدولة ألو
1: إيه نسمع فيك سيرة صوتها.
0: الدولة كي تبدأ مش قادرة. احنا رانا قدمنا بدائل وقدمنا مقترحات إهانة الدولة في توفير الموارد. معناها كي تجي أنا مثلا خريجي تعليم العالي شكون ساهم فيه؟ ساهم الدولة صرفت عليها اللين زرقعك ولا لا؟ من ناحية هذه يبدأ أنا عندي إشكالية معناها في التمويل. لما لا احنا اقترح حتى الموارد اللي تدخل لوزارة التربية معناها فما موارد خارج ميزانية الدولة. الدولة غير قادرة باش توفر حسب الضغوطات الموجودة حسب نسبة 90% ماشية للفجور 10% باش تعمل صيانة مش كافية معناها مستلزمات المؤسسة التربوية مش كافية.
1: يعني
0: قلنا لما لا وجبنا مقترحات معناها تنجم تساعد الدولة معناها في توفير موارد للنهوض بالتعليم. معناها قلنا مثلا نعطيك مثال معناها واحد وبرشا مثلا قلنا لي ملاء المؤسسات الاقتصادية اللي تندب خريجي تعليم العالي اللي كساهمت المدرسة التونسية في تكوينهم ولا لا وصرفت عليهم مكتب كبير. معناها تتحمل هي خذاته إطار حاضر في العالم معناها دول أجنبية المتقدمة المؤسسات الاقتصادية تساعد في المؤسسات التربوية. أما معناها تعتبر كضريبة على انتدابات خريجي تعليم العالي معناها تساهم تمشي للدولة لمساهمة في تطوير عملية التعليم والتكوين والتعليم.
1: إيه هو الأفكار متاحة ومتوفرة يعني كثيرة وربما أنتم ساهمتوا بها وغيركم ولكن الحقيقة إلى حد الآن العجلة لا تدور. لا أعرف لماذا. ربما إن شاء الله مستقبلا نجد حلول للمشكلة هذه. يعطيك الصحة سي لطفي.
0: نتمنى وشرف بلادنا تتقدم وتتطور. رأوا في تونس التعليم منارة والله يشهدوا به في العالم الكل. يا ودي يوجع قلبك تلقى مستوى التعليم قاعد ينهار وقاعد يزيد. ما عملناش احنا ما وقفناش ونقول وقف التأمل ستوب نشوفوا رواحنا وين مشينا علاش مشينا هكا ايش نصلحوا.
1: يلزمنا نبداو سي لطفي بارك الله فيك.
0: اليوم قبل الغدوة خاطر نبقيو للجيل القادمة. الجيل القادمة ريتون استتبناه تتبنى باستراتيجية مش بالكلام.
1: يعطيك الصحة سي لطفي بن صالح الأمين مال الائتلاف التربوي التونسي. شكرا لك على التواصل معنا وشكرا على الإجابة على أسئلتنا اليوم في برنامج المشكات. فاصل موسيقي ثم نذهب مباشرة إلى الركن الأخير في لقاءنا اليوم صدى الجامعات وأخبار الجامعة التونسية مع فراس بوزيد.
2: المشكات قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم في المشكات وفي فقرتنا الأخيرة وفقرة أطفال طيف التوحد تحت جبل الأسبوع هذا. إن شاء الله ترجع الأسبوع القادم مع صديقتنا مريم التونسي، لكن باش نختموا مع فراس في صدى الجامعات. فراس أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا بكافة مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
2: فرحان ومستبشر اليوم فراس بأنه تخرج اليوم، تخرج ونجح في السنة الثالثة هكا في راس اختصاص
3: جغرافي.
2: جغرافيا يعني تو خذيت التخرج نتاعك.
3: سي بون سي
2: كملنا من الجامعة. وأكيد أنه عندك برامج نتاعك باش تكمل في الدراسة هكا
3: ولا بالطبيعة باش نكمل، ناوية نعمل ماستر إن شاء الله في المورفولوجي وإن شاء الله ربي يسهل معناها.
2: إن شاء الله موفق. اختصاص الجغرافيا فيه مجالات للعمل والبحث حقيقة تحتاج، وخاصة مع التوفر كل ما هو رقمي الآن يعني سهل برشا في عملية فتح الأفاق في اختصاص كان يعتبر سابقا هو اختصاص غير مشغل، ولكن يبدو أنه المجال أصبح مفتوح الاختصاص هذا باش الطالب ينجم يبدع وينجم يشتغل في المجال.
3: هو الحقيقة
2: بالإضافة إلى التدريس
3: بالطبيعة، هو الحقيقة الناس ماخذة فكرة على الجغرافيا أنه هو اختصاص أدبي أكثر من أنه هو علمي معناه. هو الحقيقة اختصاص علمي، اختصاص معناها فيه عدة معناها وظائف الإنسان نجم يخدمها. ما نجمش يخدم كان أستاذ، ينجم يخدم في كارتوغرافي، ينجم يخدم في الجي بي اس، ينجم يخدم في برشا معناها حاجات اليوم مواكبة العصر. هذاك علاش اليوم نحن خاصة معناها في الاختصاص الجغرافيا في تونس قاعدين معناها الاتيديونات قاعدة تنقص معناها تنقص معناها في التوجيه لي لأنه ماخذين عليه فكرة أنه هو معناها اختصاص بعد باش تتخرج يا باش تقري يا باش تقعد بطال. بينما ليه هو في برشا أفاق، في حتى أفاق في الخارج، في حتى أفاق في عدة دول، وخاصة اليوم مع الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك الصحة فراس ومبروك مرة أخرى النجاح متاعك. نمشيوا للأخبار متاعنا. انطلاق مناقشة مشاريع التخرج وضبط رزنامة دورات التدارك.
3: تقريبا محمد الأسبوع ذي انتهت في كافة الامتحانات في كافة الجامعات التونسية، وبدأت أغلب الكليات والمعاهد العليا في تونس لضبط الرزنامة التفصيلية للامتحانات دورة التدارك للسداسي الثاني، وتزامن ذلك مع انطلاق لجان مناقشة المشاريع ختم الدروس لطلبة الإجازة والهندسة، وسط توصيات من عمداء المؤسسات بتسريع إعلان الأعداد لتمكين الطلبة من احتساب معادلاتهم النهائية.
2: الخبر الثاني، إعلان القوائم الأولية لمناظرة انتداب متصرفين بالتعليم العالي.
3: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القوائم الأولية للمترشحين المقبولين حسب الترتيب الآلي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين للتعليم العالي والبحث العلمي، وحددت الوزارة 18 جوان 2026 كآخر أجل لاستكمال وإرسال ملفات الترشح النهائية للمقبولين أوليا.
2: صدور بلاغات مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026.
3: تقريبا محمد بدأت الجامعات التونسية كما جامعة منوبة وجامعة تونس المنار وجامعة تونس في إصدار البلاغات التفصيلية ونتائج الاختبارات الموحدة لمناظرة إعادة التوجيه لشعب مختلفة كالهندسة المعمارية وعلوم التمريض، مع تحديد رزنامة الاختبارات وشروط الترشح للطلبة الراغبين في تغيير مساراتهم الأكاديمية.
2: فتح الترشح لمنح الحركية الطلابية إلى فرنسا ورومانيا.
3: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس عن فتح باب الترشح للحصول على منحة دولية لتمويل الحركية الطلابية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بفرنسا في برنامج بما يعرف بعنوان برنامج سيدي بوسعيد. كما أعلنت جامعات أخرى مثل كارتاج عن فتح باب الترشح لمنح التنقل نحو رومانيا للسنة الجامعية القادمة.
2: مشيوا الخبر الموالي، نشر نتائج امتحانات ترقية العمل بالمؤسسات الجامعية.
3: تم رسميا نشر القوائم ناجحين نهائيا في الامتحان المهني لترقية العمل للأصناف العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، ديوان الخدمات الشمال والجنوب والوسط والإدارة المركزية. كما وتم ذلك في مركز الحساب والخوارزميات ومركز النشر الجامعي والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
2: تنظيم ندوة وطنية بجامعة تونس المنار حول الذكاء الاصطناعي في التعليم.
3: احتضنت جامعة تونس المنار ندوة علمية وطنية بمشاركة رؤساء الجامعات وعمداء كليات خصصت لتقييم مدى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية الحالية وسبل تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الجامعية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل اليوم.
2: تتويج طالبات تونسيات في مسابقة الهوية البصرية لعام 2027.
3: أعلنت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة السياحة عن نتائج المسابقة الوطنية لإعداد شعار الهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، والتي أسفرت عن تميز وتتويج خاصة لعدد من الطالبات من مختلف المؤسسات الفنون والمهن الجامعية.
2: نختم بالخبر الأخير، تألق تونسي جديد في المحافل الدولية.
3: مرام رزقي ترفع راية تونسية في الخارج بعد تحصلها على المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة الشبان. الفعالية أقيمت بمدينة قازان الروسية ضمن فعاليات منتدى قازان الدولي 2026 بمشاركة متسابقين من 13 دولة، ما يجعل التتويج ذي إنجاز ذو قيمة تنافسية عالية على المستوى العالمي. هذا النجاح محمد يعكس جودة التكوين الجامعي في مجال الفندقة والطبخ وغيرها، وخاصة يعكس قدرة الشباب التونسي في التألق والتميز في كافة المجالات إذا أتيحت له الفرصة.
2: ظلي فيك ماكش مغروم بالرياضة وبكرة القدم يا فراس. تعرف اللي ثم فريق اسمه في روسيا اسمه روبين كازان؟ يعني ما هيش قازان، هي روبين كازان. كازان وثم فريق في روسيا اسمه روبين كازان في كرة القدم. هذا يخليك ربما تهتم بكرة القدم بما أنه مقبلين على كأس العالم لكرة القدم، ويساعد كذلك على معرفة البلدان لأنه مهم جدا. يعطيك الصحة في رأس وبارك الله فيك، بالتوفيق ليك ومبروك مرة أخرى النجاح متاعك. هكا نوصل مستمعين الكرام إلى نهاية لقاءنا اليوم في برنامج المشكات، وتحية لي أسامة في الإخراج التقني، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي يتمنى لكم أوقات طيبة على موجات إذاعة السيدة FM وإذاعة تونس الثقافية. نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
0: المشكات
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة FM.
0: المشكات قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية.
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف مدحت.
1: سينما
11: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
13: علوم وآداب، ندوات ومراوحات، الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
14: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة. برنامج الطريق إلى المدرسة اليوم يعني يفتح أبواب الخواتيم في السنة الدراسية. كي نحكوا على خاتمة السنة الدراسية، نتحدث عن امتحان البكالوريا والسير نحو امتحان البكالوريا، والمسار ذي طريق إلى امتحان البكالوريا فيه الكثير من التحذيرات المرتبطة بالامتحانات والتجهيز النفسي والبيداغوجي والمعرفي، ولكن كذلك فيه مسار آخر أنه توضيح ونشر المعلومة لكل تلميذ تونسي على تراب البلاد التونسية حول ما يتعلق بالتعليم العالي العسكري. في السياق هذا باش نحكو على تنظيم مشترك، وبالأساس هو تنظيم وزارة الدفاع ووزارة التربية بطبيعة الحال، حول الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسات التعليم العالي العسكري. باش نحكو على الفلسفة متاع التنظيم الأيام هذه، واللي المحتوى متاعها والضيوف متاعها شكون بالضبط. فالسياق هذا باش نحاولوا نفسروا الفلسفة، الأهداف، ونحكوا على الوضعيات والشهاد، ونحفزوا التلميذ التونسي أنه نقولوا له راو كل مجتهد يمكن له أن يكون طالب أو ضابط مستقبل في المؤسسة العسكرية التونسية. تفكيك هالمسائل هذه باش يكون في حضور الضياف، كانوا ثم شكون ينظم ثم شكون مشارك وحاضر، اللي هما من جهة التنظيم السيد النقيب سهاء شباب. مرحبا بك.
15: تحية ليك ولكافة مستمعين إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
14: مرحبا بك. والسيد مصطفى الشيخ الزوالي، ومستشار التوجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياة المدرسية. مرحبا بك سي مصطفى.
16: شكرا على الاستضافة سي كريم، يعيشك.
14: يعطيك الصحة. على كل حال باش نحاولوا نحكوا في الكثير من الوضعيات بطبيعة الحال في سياق نشر المعلومة وفي سياق تحفيز تلامذتنا باش ينجحوا وينجحوا بتميز. هذا هو أهدافنا في الأخير، أهداف طريق المدرسة في آخر السنة الدراسية. الحكاية الكل باش نحكوها في فقرة لنفكر معا.
13: لنفكر معا،
14: في فقرة لنفكر معا خلنا نبدأ بحكاية مسار الإعلام والأيام التحسيسية اللي قاعد تقوم بها وزارة التربية في سياق كبير، اللي هو التحسيس حول التكوين المهني لفئات التلامذة في المستويات تاع الثانوي، الثانية، الثالثة، الرابعة، وفي نفس الوقت نشر المعلومة للتلميذ التونسي من جهة وزارة التربية في علاقة بوزارة ومؤسسات وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسات التكوين المهني. ولكن كذلك وزارة التربية فتحت نافذة في سياق كيف نشر المعلومة مع وزارة الدفاع، نوع من التشبيك الحقيقة هو هايل برشا. فتح النوافذ بين المؤسسات، الغاية الأساسية متاعه هي غاية مهمة، أنه التلميذ التونسي تكون عنده المعلومة حول مستقبل نتاعو، المستقبل المهني السيد نتاعو الجامعي، وهذا هام. هذيك علاش اليوم باش نحكوا على الايام الاعلاميه للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسه التعليم العالي العسكري، اللي باش تحكي لنا عليها السيد النقيب سهاء الشباب في شنو هي الايامات، كيفاش صارت، شنو هي الفلسفه نتاع الايامات هذيا، ورؤيه وزاره الدفاع في حد ذاتها لانها تكون مفتوحه على نقولوا احنا المؤسسات التربويه بصفه عامه، وعلى كل ما يتعلق باكل العالم خارج وزاره الدفاع، اللي هما المجتمع المدني، اللي هما المربين، اللي هما التلامذه. مرحبا بك سيد النقيب سهاء الشباب. احكينا البدايات حول الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرة الانتداب ومؤسسة التعليم العالي والعسكري.
15: خلينا أول حاجة نقدموا المنظومة التعليم العالي العسكري اللي هي تتكون بالأساس من مؤسسات جامعية تكون تابعة لوزارة الدفاع وتكون تلامذة بمناهج تدريس معتمدة على الصعيد الوطني ويأمنوا التكوين فيها أساتذة جامعيين وتمنح شهائد وطنية. ومن بين المؤسسات هذه عندنا 4 مؤسسات تكون تلامذة بعد البكالوريا اللي هي الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، الأكاديمية البحرية بمازل بورقيبة، مدرسة طيران برج العامري ومدرسة الصحة العسكرية، واللي التكوين هذا يلتحقوا له تلامذة بمناظرات موازية للتوجيه الجامعي. وفي إطار التعريف بالمؤسسات هذه ومسالك التكوين والخصوصيات متاحة تقوم وزارة الدفاع الوطني بعديد من التظاهرات الإعلامية باش توصل المعلومة للتلامذة، من بينها الأيام الجهوية والوطنية اللي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتنقلوا في المعاهد في بعض الأحيان. لكن رغم هذاك لاحظنا بعد دراسة قمنا بها أنه فما بعض الجهات وبعض المعاهد اللي ما يسجلوش في المناظرات وممكن المعلومة ما توصل لهمش بنفس الطريقة الأبناء اللي هما معناها في الجهات اللي تقرب للتظاهرات اللي تنظمهم في بعض الأحيان وزارة التعليم العالي ولا حتى احنا نتنقلوا لهم. وبالتالي توجهنا لمستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية باعتبار دورهم الحيوي في منظومة التوجيه والإرشاد بالوسط المدرسي والمساهمة متاحهم في الإحاطة بالتلامذة والمرافقة في مرحلة التوجيه قبل وبعد مناظرة البكالوريا. وبالتالي قمنا بالتنسيق مع وزارة التربية باش نحاولوا نستدعاو أكبر عدد ممكن من المستشارين ونغطيه كامل ولايات الجمهورية، ونظمنا أيام إعلامية لفائدة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالأكاديميات العسكرية ومدرسة الصحة. دون كانت فرصة للمستشارين أن استضفناهم بحذانا في المؤسسات هذه، زاروا فضاءات المؤسسة، فضاءات السكن، فضاءات التكوين الجامعي، الفضاءات الترفيهية، شافوا عن قرب الأنشطة. وكانت الفكرة أنه نقربوا الصورة وتكون أكثر واضحة للمستشارين باش ينقلوا التميز اللي عنا في التكوين والتلامذة متاعنا اللي بالمناسبة قاموا بعديد من العروض، قاموا بعروض وعلى غرار الأكاديمية العسكرية عرض فنية التدخل عن قرب، عرض فروسية، لوحة الموزر، لوحة درجات الهوائية. في مدرسة طيران برج العامري التلامذة أمنوا تمرين لفائدة الضيوف على محاكي الطيران، دونك كانت فرصة للمستشارين نقاموا بعملية إقلاع على المحاكي مع التلامذة. كيف في الأكاديمية البحرية زاد عملوا تمرين على محاكي البحرية. في مدرسة الصحة تم تقديم تمرين تعليم محاكي الطبية باستعمال محاكي طبي ذو دقة عالية مع المستشارين، وكذلك عملوا عرض تمرين إسناد صحي بمحاكي مركز إسعاف طبي متقدم. دونك كذلك فما تقديم مشاريع ختم دروس لبعض التلامذة، وزاد مداخلات حول التعريف بالمؤسسة وطرق لسبيل الالتحاق للمؤسسات هذه ومناظرات والشروط اللي تتعلق بها. كانت التجربة هذه فرصة للمستشارين أنهم يكتشفوا خصوصية مؤسسات التعليم العالي العسكري، لأنه ما ننسيوش للهدف الأول لمنظومة التعليم العالي العسكري هو سد حاجيات القوات المسلحة. دونك عنا صحيح تعليم جامعي كما مؤسسات الجامعية، لكن في نفس الوقت فما تكوين وتدريب عسكري اللي قائم على الانضباط، على اللياقة البدنية وعلى التشبع بعديد القيم والمبادئ كما النزاهة، كما المسؤولية، نكران الذات وغيرها. وكانت فرصة المستشارين أنه يشوفوا هذه الكل في تلامذتنا اللي الحقيقة حبيناهم ينقلوا الصورة كاملة للتلامذة، التلامذة معاهد الثانوية وخاصة منهم تلامذة البكالوريا اللي بعد صدور النتيجة باش يلقاو مناظرات متاعنا اللي تمكنهم من الالتحاق بالمؤسسات هذية، واللي باش يكون فرصة لهم أنهم يلتحقوا بأحد مسالك التكوين.
14: بيعطيك الصحة لكل حال، مقدمة واضحة حول كل ما يتعلق بالأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسة التعليم العالي والعسكري. الحقيقة ما هوش مجرد يوم للإعلام فقط، وإنما هي نوع من احتفالية منظمة خلت المستشارين قرب برشا من النظام التعليمي العسكري، وفي نفس الوقت شافوا شنية الموجود في المؤسسات التعليمية هذه في المؤسسة العسكرية. ذاك علاش سي مستشار الشيخ زويلي، وانت مستشار التوجيه، كنت مضيف في على وزارة الدفاع وعلى الأكاديميات العسكرية من ضمن المجموعات اللي زارت المنشآت هذه وكتبت عليها. يعني كان تحكينا على سردية الأيامات الإعلام من الماضي والحاضر، بين الماضي والحاضر.
16: شكرا على السؤال الدقيق سي كريم، خاطر هي سردية فعلا. يعني 30 سنة نتبع في المسار هذا، انتقلت للتوجيه من عام 96 معنا، وكبت تقريب كل الدورات من وقتها. يمكن خصوصية السنتين أو الثلاثة الأخيرتين أنه يمكن كان بداية هذايا في تقدير الشخصي، وذاك علاش كتبت المقال بعد أسبوع اللي سميته تجربة في التعاون المؤسسي وتثمين دور مستشاري الإعلام والتوجيه. هو هذا تقريب حاجتين تحقوا، هي أولا تعاون مؤسسي نادر نتمنى أنه يكون موجود في أكثر من قطاع في التكوين المهني، في كل القطاعات لازم يكون موجود بين الوزارات باش توصل المعلومة. فثمنت هذا التعاون المؤسسي في مرحلة أولى. مرحلة ثانية كذلك تثمين دور مستشاري الإعلام والتوجيه اللي صدقا، وهذا كتبته وشرحته لأني زرت تقريب مؤسستين، يعني نهار الثالث متاع الصحة ونهار الرابع في الأكاديمية، وحكاوا لي زملاء والكل فرحانين، الناس كل تقريب جميعهم. الدعوة أثناء أول مرة تصير الدعوة مفتوحة للجميع، وقع تنظيمها زاد حسن تنظيم، يعني حافلة تنطلق كل يوم أمام وزارة التربية وتتوجه نحو المؤسسة المعنية، ويقع احتفال على الصباح، معناها حسوا بمكانه مكانه السلك. وفعلا هي حتى على مستوى قيد بعض الاثر انه في 3 سنوات اللي السلك ولا يدخل تحسنت حتى المدخلات، لانه القضيه وين كنا نشرحها في موضوع الاكاديميه او غيرها، المؤسسات اللي تاخذ النخبه هي قليله في تونس. الاشكال والمفارقه انه ليس الافضل من يتجه اليه، دونك الغايه النهائيه هي في هذه الحمله او غيرها، وكل مؤسسة جيدة تبحث على أفضل التلاميذ مهما كان عسكري أو غير عسكري. صحيح. يعني يجب أن يتنافس المتميزون. يعني كنت شوف التعليم العالي، أنا عندي قلت لك التجربة طويلة، يعني البقاع المفتوحة المتميزة ما تفوتش 30-40% اللي تستحق تكون مثلا يتنافس حولها المتميزون. وبقية شعب، احنا عملت عندي مقال آخر حول أزمة التعليم العالي، شرطه سنة الفارطة مديت كبير حول أزمة التوجيه الجامعي. من التخطيط المركزي إلى تصريف أدفاق جيستيون دو فلو فينالمون. لكن تبقى فما 30-40% هي يلقاها التونسي ما يخرجش لبرا وما يمشيش للبريمي، مش حتى بقى الاكاديمي والطب والهندسه، فما 30-40% حددتها اللي هي اللي يلقاها في تونس ما يخرجش لبرا، الاكاديمي ومنها وطاقه استيعابها محدوده. اذا يجب ان تستقطب افضل التلاميذ بالضروره. فالحمله هدفها النهائي سواء من وزاره التربيه او من وزاره الدفاع هو انه يتنافس الافضل حتى يكون اضعف واحد قبلناه 14 و15 مش 11 و12. هذا هو الهدف، ولذلك اعتبر قصه نجاح في التعاون بين المؤسسات الهدف منها مش الترويج بمعنى الماركتينج، لا بمعنى انه ده علاش المستشارين يدخل الفرق بين مستشار ومش مستشار. يعني تسمع انت توا في زمن الإعلام المفتوح وزمن النيوليبرالية ولا الناس كل تعمل في الترويج واصبح نوعا ما نخلطوا بين الدعاية وبين خطة إعلام وتواصل. احنا في خطة إعلام وتواصل مش دعاية، معناها التلميذ يلزم المستشار يوضح البروفيل بتاع الإلاف اللي يناسب الأكاديمي باش الأكاديمي ترتاح وهو يرتاح. يعني القصة وين هي؟ هي ملائمة بين ملمح التلميذ والملمح المطلوب من طرف المؤسسة المعنية. تعلق الأمر بالتعليم العسكري أو بأي تكوين بالطب يهندس، معناها ما يمشيش تلميذ باهي خاطره باهي خاطر عائلته ولا المجتمع يثمن الطب يمشيله ولا يثمن الأكاديمية يمشيله، لا المستشار وهذا دوره بدقة أنه يساعد في الاختيار. ولذلك كي يأخذ معلومة صحيحة وينطبع، هو ينطبع لأن الجميع خرج معناها حتى نفسياً منذ 30 سنة حتى مرة لو قعد تسليط الضوء 4 أيام في الأخبار بتاعت 8 في تونس تقرير بثلاثة دقائق يوميا يتحدث عليهم العملية كي يتحدث عن المستشارين. فلذلك هذا التثمين الذي فعلا تأثرت به وكتبت عليه مقال موجود في أونليني، يكفي تكتب مستشيخ الزوالي جريدة المغرب تلقى المقال تفتخر بهذا، لأنه فعلا بدأنا في الطريق الصحيح. مناش منطق الترويج أو الدعاية بمنطق أنه التلميذ نساعده على أن هذه فرصة يدرسها، معناه يشوفها دكوي سجي، وإذا يتوافق ملمحه مع ذلك فنشجعه على الاختيار، يلزم يتوافق الملمح. وهنا يدخل دور المستشار والجلسة اللي يعملها مع تلاذة. هو مش يعمل في معلومة لترويج سلعة، مو هذا الخلط الموجود. المشكل اليوم من هب ودب ولا يحكي على
14: به يعطيك الصحة. يعني لهيك الحكاية ما هيش دعاية، وبقدر ما هي خطة تقريب بين ما تطلبه المؤسسة الأكاديمية العسكرية، ونقولوا احنا الصورة المناسبة للتلميذ المتميز بالضبط. الذي يرغب في الانضمام للمؤسسة الأكاديمية العسكرية. هذا مهم جدا. يعني لهنا كي نحب نقولوا راو لتلامذاتنا المتميزين واللي عندهم الرغبة بطبيعة الحال والمعلومة مش واضحة، راو المستشار التوجيهي المدرسي والجامعي راو ينجم يوضح له رؤية، خاصة انه عاش في ايامات تاع الاعلامية وشاف عن قرب وتشكلت لديه صورة مناسبة حول أهمية والقيمة وقيمة الفضاء في حد ذاته اللي يتكون فيها في المستقبل التلميذ المستقبل وطالب المستقبل مع المنطق العسكري للكلمة. هذا في الجانب، الجانب الأول أنه راو ثم تغيير كبير، وثم تأكيد على أنه راي الحكاية ما هيش ترويجية وإنما مهمة جدا. طيب وش نمشو سي مصطفى؟ يعني تشكلت لديك الصورة، الصورة اللي نقولوا احنا المناسبة اللي تخليك تقول راو للتلميذ انجح وبتميز، كأن رغبت في الانضمام الى الاكاديميات العسكرية راي الابواب مفتوحة للمتميز بطبيعة الحال، وهذا موجود حتى في الدليل تلقى انه راو سكور بالمنطق الاكاديمي الكلمة سكور راو للمتميز، يعني سكور التعاملية وكيشوفوهم نشوفوا انه ثم تلامدة خذيت انضمت للاكاديمية العسكرية ومعادلتها فوق 14 و15، يعني شفنا عملنا جرد في الدليل والدليل تنزله وزارة الدفاع وفيها العناصر هذه وتنرجعوا لهم بالتدقيق، خاصة فيما يتعلق بالشهادة شهادة الماجستير المهني والوزارة البحث هذه بتفسر هنا سيد نقيب. أنت بعد ما خرجت من الأيام هذه وكتبت، ولكن الصورة اللي تخليك تقول راو نقولوا احنا الأكاديميات العسكرية البحثية والعلمية كيفاش تشوفها أنت تويك بعد كمفكر كتقارن بما هو موجود القيمة العلمية أول حاجة، قيمة الانضباط، أعطينا صورة واضحة لهنا.
16: هو من العلامات تاع الاخذاو ليزو
15: 21001
16: هي علامة جودة عالمية، معناها هو مؤسسة تونسية كثيرة، دونك الجودة هي في عديد المؤسسات، وذاك علاش نؤمن بالتعاون بين المؤسسات، خاطر المؤسسات كي تتعاون لمصلحة الجميع، معناها مصلحة اللي يعطي في الخدمة، خاطر المدخلات نتاعو تتحسن، كي تتحسن هو بطبيعته، خاطر هو شوف فما معضلة في تونس نخلطه، يقول لك الشعبة دي باهية ولا خايبة ديما بحكم مطلق، ما فماش باهي وخايب، مدخلات الباهية تصنع الباهي، معناها أنت كي تشوف في تونس عندنا هندسة وطب، مش خاطر هي الشعبة واللي جماعة اللاتر يقولوا عندها نوت نيجاتيف، خاطر اللي يضعفوا الضعاف في الباك يمشيوا لشعب إنسانية وأدبية. فالمسألة هي كي السيستام، مدخلات ومخرجات وعمليات في الوسط، إذا تقبل أنت ضعاف ولا متوسطين ولا يميلون نحو الأسفل ولا تقبل متميزين، كل ما تكون مدخلاتك أفضل أنت باش ترتاح أكثر. ولذلك المؤسسات الجامعية مثلا، ناخذ مثال عكسي توا، بعض الإقبال على التعليم الخاص مثلا مش جاي لأنه للجودة بتاع التعليم الخاص فقط، لأنه التلميذ التونسي احيانا رغم انه متميز ما يلحقش على اللي يحب عليه، ما عندوش اسي، خاطر محدوده البقاع الجيده راه صحيح. يعني قلت لك لتفوتش 30-40% الاخر كله جيستيون دو فلو، معناها شو معناها جيستيون دو فلو؟ معناها مؤسسات ساعات اختصاصات مفروض تتنحى ما تنحاتش، خاطر السد الجامعيين كان نحيوا الاختصاص، مش عارف نحبش نسمي باش ما تبداش وصب، اما كثير من الاختصاصات لازمها تتنحى، ما تنحاتش مش خاطرها في سوق الشغل غير موجوده، خاطر الماكينه لازمها تدور، معناها فما جامعات موجودة في الجهات الكل وهي تخرج في البطالة، ورغم ذلك موجود. احنا نحكيه وأذوما يمثلوا نسبة كبيرة، دونك هيك 30% نرغب في أنه يتنافسوا عليها المتميزين. الصورة اللي خديتها هي أنه المجهود اللي قاعد يتعمل جاب نتيجته، سألتني بين احنا بدينا من 2024 صارت حملة أولى، وقتها عجزت عدد محدود كنت منهم، يعني في العوينة عملنا يوم وثم زاد العدد عم نقول فيها نتمنى تزيد أكثر، وحتى حطيته كاقتراحات في المقال مثلا خلال السنة، لا نكتفي بشهر ماي ولا جوان ولا يعني خلال السنة، ما المانع في جميع المؤسسات
14: هذه خليها من بعد في اخر الحصه. اعطيني اقتراحاتك يعطيك الصحه. الفكره اعطيني الصوره، الفكره تو اللي تمثلتها وقلت انت راي بطبيعه الحال القيمه العلميه ما فماش فيها نقاش، هذا مهم جدا حول راي الشهاده وفي نفس الوقت العمل الاكاديمي والعلمي وفي
16: علم الجوده
14: الدولي هذاك الكل باش نفهموه في جزئياته مع سيد النقيب سهاء الشباب. تو نحكوا على الاختصاصات الشهادات المسار كامل من البداية للنهاية. التلميذ التونسي حب يعرف يعني يتخرج مهندس، كيفاش يتخرج مهندس، كيفاش يتخرج يعمل يتخرج يتحصل على شهادة ماجستير مهني ولا شهادة ماجستير بحث علمي. فسرنا الجزئية هذه فيما يتعلق بالشهادة العلمية.
15: دونك احنا في مؤسسات التعليم العالي العسكري عندنا زوز مسارات، عندنا مسار تكوين في نظام إمد اللي هو متوفر في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، إجازة علوم وتكنولوجيا وعلوم إنسانية واجتماعية ثم ماجستير علوم عسكرية، أو إجازة ماجستير علوم قانونية، أو إجازة وماجستير محاسبة ومالية. ثم في الأكاديمية البحرية عندنا إجازة وماجستير في أنظمة بحرية قيادة سفن. في مدرسة طيران برج العامري عندنا إجازة في الحركة الجوية اللي هي نكون فيها لفائدة ديوان طيران مدني ومطارات. ثم في مدرسة صحة عسكرية عندنا عديد من الاختصاصات شبه الطبية، يتحصلوا تلامذة على إثر 3 سنوات في شهادة الوطنية للإجازة، علوم التمريض، تصوير الطبي والمداوات بالأشعة، تخدير والإنعاش، العلاج الطبيعي. بالنسبة للمسار الثاني اللي هو التكوين الهندسي اللي متوفر في مختلف الأكاديميات العسكرية، سنتين مرحلة تحضيرية، ثم حسب الاختصاصات المتوفرة بكل مؤسسة يتم توجيه تلامذة إلى مسار الهندسي. دونك مرحلة تحضيرية ثم تكوين هندسي. بالأكاديمية العسكرية عندنا اختصاص اتصالات، هندسة إعلامية، هندسة مدنية، إلكتروميكانيك وتقنية الأسلحة. بالنسبة للأكاديمية البحرية عندنا ثلاثة اختصاصات، قيادة سفن وأنظمة بحرية، طاقة وتقنية بحرية، وهندسة إعلامية. أخيرا في مدرسة طيران برج العامري عندنا عديد من الاختصاصات في مجال الطيران، سياقة الطائرات، جولان جوي، هندسة ميكانيكية، تيليميكانيك، جغرفة رقمية، هندسة إعلامية. دونك فما تكوين 5 سنوات في الإمد وإلا في التكوين الهندسي، واللي يتخرجوا هنا ضباط برتبة ملازم أول، وفما تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا ضباط صف تلامذتنا برتبة وكيل.
14: بهيتك الصحة لكل حال. هذا التكوين تو التلميذ يعني في البدايات يعني يختار يقول أنا نحب نظام أمد، يعني يختار يقول نحب في التكوين الهندسي، وإلا بعد تصير الاختيار الأولويات هذه في الجزئية. التلميذ بعد ما يقدم الملف متاعه وهو في سياق التقديم عنده حلمة وعنده رغبة أنه يكون مهندس، وإلا يكون نهايته حب يخدم في يكون عنده شهادة في الماجستير في البحث ولا الماجستير المهني. هل أنه من البدايات تتحدد المسار متاعه وهو يبدأ عارف، وإلا تصير بعد كيفاش العملية تصير؟
15: هي أول حاجة فرصة خلنا نقدموا مناظرات الانتداب ونحكيوا عليهم، خاصة التلامذة إن شاء الله سنة ربي يوفقهم ينجحوا في مناظرة البكالوريا، وتكون هذه فرصة باش ياخذوا أكثر معطيات. دونك احنا المؤسسات هذه والاختصاصات اللي حكينا عليهم ذوما الكل يلتحقوا لهم التلامذة عن طريق مناظرات انتداب، وهما 3. دونك عندنا مناظرة انتداب تلامذة ضباط لفائدة الأكاديميات العسكرية، دونك ذوما يتخرجوا بعد 5 سنوات تلامذة ضباط في يقراوا في الأكاديميات. في المناظرة هذه تلامذة وقت اللي يسجلوا والتسجيل يكون على موقع ويب وزارة الدفاع باش يلقاو جملة من الاختصاصات والمسالك التكوين اللي يلزمهم يرتبوهم حسب هما شنو يفضلوا
14: رغبته،
15: والمسارات هذية باش يلقى فيها التلميذ مكان التكوين، التكوين اللي هو إمد وإلا هندسي وكذلك جهة الانتماء وين باش يخدم نهار آخر، لأنه نكونوا احنا في الأكاديميات العسكرية لفائدة الجيوش وكذلك لفائدة هيكل وطنية أخرى. وهنا يدخل دور مستشار الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي، لأنه فما بعض الشعب كما شعبة رياضيات عندها عديد من الاختصاصات باللي باش يرتبهم، ويمكن ساعات تكون فما شوية خلط بين الاختصاصات، وهذاك علاش احنا نظمنا الأيام الإعلامية، وهذاك علاش نقوم بإصدار دليل التوجيه متاع مؤسسة التعليم العالي العسكري باش التلامذة ياخذوا أكثر طيب على كل مسار على كل اختصاص باش يرتب. هذه بالنسبة لتلامذة ضباط. ثم عنا زوز مناظرات أخرين، مناظرة اللي يتمكن التلامذة من الالتحاق مدرسة الصحة العسكرية، وهنا ما يكونش فما عديد الاختصاصات، فما أربعة اللي حكيناهم: علوم التمريض، التصوير الطبي ومداوات بالأشعة، تخدير الإنعاش وعلاج الطبيعي. هذه مناظرة أخرى التلامذة ينجم يشاركوا فيها، حتى ينجم يشاركوا في الزوز. هذه تكوين مدة 3 سنوات ويتخرجوا برتبة وكيل ويلتحقوا بالعمل في صفوف الإدارة العامة للصحة العسكرية بمختلف المستشفيات والمساحات العسكرية. أخيرا المناظرة اللي خليناها في الأخر هي مناظرة انتداب تلامذة ضباط صف في اختصاص حركة جوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، اللي هذوما تلامذة يقرأوا مدة 3 سنوات يتكونوا في برج العامري ويتخرجوا بعد 3 سنوات ويلتحقوا للعمل في اختصاص حركة جوية، تحصلوا على الإجازة الوطنية ويخدموا في ديوان الطيران المدني والمطارات.
14: هذه كانت جديدة ولا كيفاش؟
15: أي صحيح، هذه مناظرة جديدة، أول مرة تنظمت سنة الفارطة، وسنين إن شاء الله زيدة موجودة. هي باش تتولي إن شاء الله سنويا لست حاجيات ديوان الوطني، ديوان الطيران المدني والمطارات.
14: موجودة في دليل الانتداب،
15: موجودة
14: هي البرشة يعني التلميذ لهنا الحقيقة، يعني التلميذ يعطيك الصحة سيد النقيب سي مصطفى. يعني كي نجي نشوف الدليل نلقاو انه شمل كل الاسئله اللي نجم يطرحها التلميذ والعائله التونسيه وحتى المستشار. يعني بعد ما عمل زياره ميدانيه وشاف نقولوا احنا المكان اللي باش يلتحق له تلامذتنا نهار اخر، راهو فضاء جاذب تاع علم تاع عمل تاع انضباط تاع تكوين لشخصيه، شخصيه التونسي في المستقبل اللي ينفع بلاده. هذا مهم جدا. يعني كي نجي نشوف المستشار التوجيه المدرسي والجامعي كونت لديه الفكره هذه، قراء الدليل كي ينزل يمشي للتلامذه تويك، وهذا مهم جدا باش يحكي على الاختصاصات وكل شيء. كيفاش نجموا احنا ننزلوا المعلومات هذه؟ هذه مهم جدا، عمليه تربويه بالاساس، هي تربيه على التوجيه. لهنا المستشار التوجيه المدرسي والجامعي كيفاش يوضح المعلومه اللي يتلقاها المستشار والموجوده في الدليل، حتى ان التلميذ ينجم تتكون لديه الصوره المناسبه، وبالتالي كي ينجح وينجح بتميز بطبيعه الحال يقول أنا باش نشارك في مناظرة الالتحاق بمؤسسة التعليم العسكري بوزارة الدفاع. تفضل.
16: نجاوبك على 3 مستويات، 3 لحظات نسميها في مسار التربية على التوجيه وإعطاء المعلومة. فما اللي يعملوه الناس كل اللي هو تدقيق معلومة معينة، مثلا تو باش نعطيك معلومة ثمينة كان يعرفها التلميذ يتجنب برشا أخطاء. هذيك يلزمه المستشار بحكم تجربته يعرفهم المعلومات، تجنب الأخطاء الشائعة. وهذا إعطاء معلومة. لكن فما التربية على الاختيار تبدا من السنه حتى في الاعدادي وفي السنه الاولى الثانوي والثالثه، انه هو في علاقه بالتلامذه. وقت اللي انت في حصه اعلام جماعي، فما حصص جماعي ما معنى يا اخو قسم يا اخو مجموعه اقسام، المعلومه متاع انه احدى اختيارات الممكنه في مسارك اعرفش فما في الاكاديمي قد تحتاج الى هذه المعلومه، من توا ابدا ابحث، يعني كون ملف التلميذ. ففما التربية على التوجيه والاختيار اللي تبدا بمسار بعيد بالتاسعه من الاولى الثانوي من الثانيه، هذايا مجال عملي هيرا مالرزمون العدد محدود، ولكن هذا ما يفعلونه. دونك النقطه الاولى هي نقطه معلومه، تدقيق معلوم اللي هي بونكتويل طف، والا معلومه تتعطى في بدايه المسار، يعني بالاعدادي والثانوي تا تربية على الاختيار. وفما مرافقة وفما مقابلات يقع فيها انه تعاونوا باش يفهم روحه باش يفهم شخصيته، خاطر نجم يكون هو عنده امكانيات لكن شخصيته ما تركبش على ملمح المطلوب في الاكاديمي. فما ملمح معين راه معناها يلزم يكون يساعد التلميذ على معرفة نفسه، معرفة الاختصاصات المدرسية اللي توصل وأفاقها الجامعية والمهنية. كي نقول مدرسية شو معناها؟ يعرف شعبة الرياضيات كي يختارها مثلا راهو حل أبواب كثيرة. اختار الاقتصاد والأداء راهو ضيق الاختيار لأن أكاديمي، وهذا إيجابي نعتبره، البعض يعتبره سلبي نعتبره إيجابي. أنك أنت تقول الرياضيات، هو فعلا الرياضيات ياخذوا منها أكثر ناس، هي لولا خطر أولا ساعة لأنه الرياضيات حتى مش كان في الأكاديمية، هي في الجامعة التونسية بصفة عامة أكثر بكالوريا فيه اختيارات بعد في الجامعة هي الرياضيات. صحيح. فالتلميذ كان شد الصحيح في شعبة معينة ولا ما يعرفش باش يختار وباش يحل، خلي الباب مفتوح مفتوح على كل الاختصاصات الممكنة الباقية، ياخذ رياضيات. وهذا فرصة باش نشجع الرياضيات، خاطر الرياضيات توا ما تتجاوزش معناها خمسة بين 5-6% فقط، وهو عدد قليل
14: قليل.
16: فمعلومة بنت بكري مهم باش نقولها، وكل عام يقولوها لنا في الأكاديمية 33 سنة هي موجودة، واللي هي ردوا بالنا منها لخاطر نظام التوجيه والاختيار يختلف عن نظام التعليم العالي اللي هو لا تأثير لترتيب الاختيارات. في الأكاديمية فما تأثير، شو معناه؟ الخطأ الشائع ساعات ما نعرفوش ماها منهم يعطي قيمة. مثلا في التوجيه الجامعي ما فماش قيمة للترتيب. أنت أطلب اش تحب، كان باش تطلب شعبة وما تتحصلش عليه جرب حظك. فما النيفو سامبل على الاخر اللي هو يعطي معلومه وقت يسالوه، يجي تلميذ في الليسي في مكتب اصغاء في حصه اعلام جماعي يعرضوا في الساعه شنو فهم، عنده معلومه دقيقه يعطيها له. هذا النيفو البسيط اللي نجم يعمله اي استاذ، خاطر المستشار بالاعلام والتوجيه هو عنده اساتذه مكلفين بالتوجيه في كل معهد يرجعون اليه بالنظر يعطيهم المعلومات اللي اخذها. ونتمنى في السنوات القادمه يعقد تشريكهم حتى في الزيارات وتشريك التلاميذ لازم معنا اذا نجموا نطولوا في المده، معناها مش مجرد حملة اللي عام كامل، يزيدوا لسادة مكلفين بالتوجيه، يزيدوا التلامدة، يزيدوا حتى أولياء لما لا. معناها هي الفكرة شنو؟ يولي داخل في تقاليدنا الإعلام هذا. هذا نيفو المستشار وقتها هو بيرسون ريسورس معناها في المعهد، ونكثروا منهم لبيرسون ريسورس وإلا ننتدهم مستشارين، خاطرهم 136 إلى حد جمعة التالي الإحصاء، عدد محدود، وهذا قلت محدود جدا،
15: مستدعينهم الكل
16: مستدعينهم الكل هو مش برش بونك حتى كيف أما يقع انتداب عدد كبير، وإلا يوليوا هما بيدهم توا حاليا قاعدين يكونهم. أي مستشار عنده في كل معهد أستاذين مكلفين هو مطالب تأطيرهم ويقع إعلامهم يعطيهم المعلومات اللي يخدهم. فالمستويات مختلفة في تبليغ المعلومة، ولا أعتقد أنه أهم مستوى هو مستوى التربية على الاختيار. ما معنى التربية على الاختيار؟ مش مجرد إعطاء معلومة، معلومة ركتها وتدخل الموقع تلقاها، نجم تسأل تلقاها ثبت منها صحيحة ولا. أما الأهم هو المطابقة، أنه تدرس علاقة بين التوجيه نحو شعبة معينة ومدى توافق الشخصية بتاعها. معناها في الاخر الاختيار يكون ذاتي. الطفل ماهوش قاصر، الشاب يعني 12 13 14 15 ما نتعاملوش معاه كانه احنا باش نوجهوه، لا
14: يتمتع بالاستقلاليه انه قدره على الاختيار. احنا نرافقوه
16: بالرافقه، ننميوله القدره على الاختيار، ننميوله القدره على انه يبحث المعلومه حول ذاته حول الشعب حول الافاق حول اخر ذلك. وهذه تتسمى التربيه على التوجيه والاختيار.
14: يعطيك الصحه سي مصطفى. سيد النقيب سوها الشباب، نرجع توا احنا توا بدينا نحكوا على الدليل، بدينا نحكوا على الاختيارات وكل شيء، قلنا يا جماعه تلامذتنا انجحوا وانجحوا بتميز، واللي عنده الرغبه في انه ينضم الى مؤسسه التعليم العالي العسكري راهي الابواب مفتوحه للمتميز بطبيعه الحال، ونأكدوا على اهميه ان يكون متميز. ليه نحكوا على؟ لانه التعليم العالي العسكري زاد فيه جوده تعليم وفيه تطور كبير وفيه كذلك افاق مهنيه كنا نحكوا فيها تويكا. توا احنا نحكوا على فلسفه الاختيارات هذه، كيفاش تم عملية؟ احنا تو دخلنا سيفيني في الفلسفة، فسرينا انت كيفاش تم العملية. قلتي قبليك نظام رغبات قداش من من من نقولوا احنا من اختيار التلميذ ينجم، وهذه تو توضحوا لنا اكثر. تفضل سيد نقيب.
15: هو موضوع الاختيارات هي تختلف شوية على التوجيه الجامعي، لأنه تلامذة يلزمهم يرتبوا كل الخيارات اللي متوفرة للشعبة هذيك. دونك تختلف الاختصاصات حسب شعبة البكالوريا، كل شعبة عندها اختصاصات خاصة بها حسب المسالك المتوفرة وحسب حاجيات المتوفرة عام هذيك، لأنه نحن راو حاجيات متاعنا الانتداب تكوين وتوظيف. ثم النقطة الثالثة هو الترتيب، مهم لأنه يرتب كما يحب التلميذ، معناها حسب رغبته هو، ما يتبدلش حتى شيء إذا كان حط حاجة قبل الأخرى إذا كان هي رغبته. لكن الأخطاء اللي قاعدين يتيحوا فيهم التلامذة أنهم يغلطوا في الاختصاصات، لأنهم برشا اختصاصات وفيهم جهات انتماء. نجم نلقاو على سبيل المثال تكوين هندسي لفائدة جيش البر بالأكاديمية العسكرية، تكوين هندسي لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية. دونك هذوما زوز مسالك، هو نفس التكوين ونفس المؤسسة، لكن جهة الانتماء تختلف.
14: يعني يلزم التلميذ يحسن اختيار جهة الانتماء،
15: هذه المرحلة الأولى. ومرحلة ثانية خاصة في التكوين الهندسي، المؤسسة هي اللي باش تأثر على الاختصاص الهندسي.

0: من الاول ما ينجمش من بعد يبدل بعد المرحله التحضيريه، وهذاك علاش الاختيار مهم جدا. دونك هو يحدد له التكوين نتاعو، مسار نتاع التكوين هندسي او في نظام ايمد، يحدد له المؤسسه تحدد له اختصاص الهندسي، وكذلك باش يختار من الاول وين باش يخدم بعد 5 سنين. وهذيك علاش دور المستشار اللي زار مختلف المؤسسات، وكانت فما لقاء وكان فما نقاش مع مختلف الإطارات اللي عطاوا صورة حتى على الجهات، العمل بالجهات وخصوصية كل جيش وكل مؤسسة، وبالتالي الاختيارات هو يرتب كما يحب على رغبته. لكن إذا كان خذي اختصاص ما عادش نجم يبدلوا من بعض.
1: هذه توضيح مهم جدا للتلميذ، ولكن في دليل الانتداب نشوفه انه مجموع اخر فرد موجه في السنه الفارطة زاد، هذه كيف ما نلقاو الدليل التوجيه الجامعي راهو السيستم تاع سكورينغ هذيها وسكور نتاعك زاد راهو الرغبه ما هي، اما لازم تتوافق و ثم شروط اخرى.
0: هو المجموع نقاط اخر موجه ما هوش شرط وما هوش معناها ما يأثر حتى شيء بالنسبه للتوجيه نتاعنا. احنا حطيناه هذيك الاخر موجه باش نعطيو فكره للتلامذه اللي يشاركوا في المناظرات، وهي مناظره على مستوى وزاره الدفاع، وممكن في بعض الاحيان التلامذه ما تجيهمش اجابه ويقولوا علاش ما جاوبوناش. دونك احنا حبينا نوضحوا التلامذة اللي راهو فما معناها عبيد توجهت بالمجموعة هذيك باش ياخذوا هما فكرة، ولكن هي مناظرة وفيها شروط أخرى. الشروط الأهم واللي ما حكيناش عليهم، دونك أولا فما شروط أساسية. أولا عند التسجيل يلزم التلميذ يكون عنده الجنسية التونسية، ويكون أعزب، عمره بين 18 و 23 سنة، متحصل على بكالوريا دورة رئيسية وبمعدل 10 على الأقل، يكون طول القامة على الأقل 1.60 للفتيات و 1.67 للفتيان، وعنده 12 في مادة التربية البدنية. هذوما شروط
1: عامة للكل.
0: شروط عامة للكل. ثم في مرحلة ثانية بعد ما يسجلوا تلامذة ترشحات متاحهم على موقع ويب وزارة الدفاع الوطني، وبالنسبة لسنة التسجيل إن شاء الله يبدأ بتاريخ صدور نتيجة البكالوريا، وتدوم فترة التسجيل 3 أسابيع فقط. آخر أجل تسجيل إن شاء الله سنة يوم 19 جويلية، يكون هذا آخر أجل. بعدها هي باش نختاروا حسب مجموع النقاط، معناها الطريقة احتساب مجموع النقاط، باش نرتبوا التلامذة ونختاروا الأوائل من كل شعبة اللي يشاركوا. وبالتالي هنا تختلف فما بين عام وعام، فما عام يكون إقبال أكثر من عام آخر، وإن استدعوا التلامذة إلى مراكز انتداب اللي يتم تنظيمها على 4 جهات. احنا حاولنا نقربوا للتلامذة للمراكز الانتداب باش تكون فما مساواة بين جميع الجهات. دونك عندنا مركز الشمال اللي هو تونس، الشمال الغربي بيجا، عندنا في الوسط سوسة، وفي الجنوب جيبس. دونك يتم دعوة التلامذة حسب أقرب مركز لهم، ويقوموا بثلاث اختبارات: اختبار نفساني، اختبار طبي، واختبار رياضي مدة 3 أيام. وعلى ضوء الاختبارات هذه فما شروط أخرى تظهر كما طول القامة. عندنا زادة كيف ننتدبوا لهياكل وطنية أخرى كما الإدارة العامة للحرس الوطني، إدارة العامة للديوانة، ديوان الوطني للحماية المدنية، الهيئة العامة للسجون والإصلاح. هذوما جهات يشترطوا طول 1.70 متر على الأقل للذكور، و1.65 متر للإناث. كذلك فما شروط في حدة النظر في بعض الاختصاصات، فما شروط زادة في اختصاصات كما سياقة طائرات والاختصاصات اللي تكونهم الأكاديمية البحرية. بعض يقوموا باختبارات أخرى تكميلية، وهذه الكل تكون موثقة في عنا منظومة اللي هي يتم توثيق فيها النتائج، وحسب الشروط المتعلقة بكل اختصاص بعد يتم توجيه التلامذة، وبالتالي التلميذ هو رتب اختيارات، لكن ينجم يكون هو الاختيار متاعه الأول أو الثاني ما فيهش

0: ما تستجيبش للشروط مثلا حدة النظر أو
1: أي
0: غيرها، نتعداو للاختيار الثالث. وهذيك علاش مجموع النقاط آخر مواجهة
1: أي
0: ماهيش ديما مقياس، لكن هي حطيناها باش نعطيو أكثر صورة، باش نقربوا للتلميذ،
1: أي
0: نعطيوه معلومة باش نهار آخر وقت اللي لا يقدر ما يتمش استدعاء
1: أي
0: ويعرف اللي راهو ممكن مجموع نقاطه هي اللي ما خلتوش يتم دعوته.
1: به هذا بالنسبه لمجموع النقاط واللي نبينوا فيها انه التلميذ ثم شروط، الشروط مرتبطه بكل سلك وكل مجال، وفي نفس الوقت زاد ثم احتساب رصيد. يعني لهنا كي نجي نشوفوا الاحتساب تاع الرصيد نلقاو انه في الرياضيات والعلوم التجريبيه والتقنيه والاداب والاقتصاد والتصرف الكلهم تلتقي، وهذا سي مصطفى اللي كنت زاد في التوجيه المدرسي والجامعي، انه ثم 3 مواد اللي هي الإنجليزية والعربية والفرنسية. يعني قيمة هالمواد هذه في أنها تدخل في اختيارات التلميذ في المستقبل، إن كان تعليم جامعي مدني يا سيدي ولا تعليم جامعي عسكري. كان تعطينا الوضعية هذه توضيح للتلميذ التونسي بأهمية أنه راه تكون متميز، وما التميز متاعك زاد مرتبط بامتلاكك للقدرات اللغوية. تفضل.
2: هو
1: زاوية صغيرة دي نفتحوها باش أكدوا
2: من
1: عليها.
2: 2018 ولا فرنسي أنجلي واخذين في الفورمول متاع التوجيه كله من 2018 يقبل مش تو معناها فورمول جينيرال تاع الناس كل كيفاش نصنعوا التوجيه الجامعي. ومن ناحية أخرى القراية في أغلبها في الشعب بالفرنسي هي معضلة في تونس. تعرفوا أكبر سبب من أسباب احنا نعملوا خط أخضر كل سنة كجمعية نسمعوا تلامذة، ساعات يكلموني تلامذة أونلين بربي يعطيني شعب ما فيهاش فرنسي. هو باكليتر معناها القصة باش تفهم تعرف علاش وصلنا الوضع هذا. علاش اني اكدت بكري انه الاكاديمية والشعاب متميزة يلزم يتنافسوا على الباقيين، خاطر فما نسبة كبيرة من التلامذة اللي هما باش يلقاو صعوبة في التوجيه، خاطر نظامنا يجمع بين خصاء مفارقات. مثلا هو نظام ان تعطي شعبة لكل ناجح في الباك وتعطي خدمة لكل صاحب شهادة، هو جاي من نظام الاشتراكي، فكرة قديمة معنا دخلت عليها نظام ليبرالي ما داخلين في بعضهم، فهمت؟ فلذلك الفكرة هي أنه في خضم منظومة مختلطة هجينة معنا يلزم نمنع ما يمكن أنه يمنع بالطريقة هذه المتنافية. على تو نعطيك تعليق على السكور مهمة راهو باش نعطيك أنت، خطر فما خطأ شائع عند التلامذة يقول لك في التوجيه الجامعي ولا في الأكاديمي سكورها قداش. هذا سكور عبناول للاستئناس فقط. لماذا الاستئناس فقط؟ لأنه إذا احنا نعتبر روحنا نجحنا سنة في الحملة هذه والبرنامج هذا نجح، السكور ذاك يلزمه يزيد برشا سنة، يلزمه يزيد 10 بونت. القصة هي
1: يجي برشا تلامذة، خاطر
2: تلامذة باش يسمعونا، كي باش يسمعونا باش يتنافسوا أكثر، فهذا الرقم سيرتفع بالضرورة. إذا ما ارتفعش سكو احنا نقصنا في الجهد، مربوطة ببعضها. لأن شو معناها هو الرقم ذاك بتاع آخر موجه؟ آخر موجه هو المتنافسين، نوعية المتنافسين، هل هي معناها هي شكون قاعد يجري في الكورس؟ إذا جراو نعطيك بالطرائف مثلا في 2000 اول ما طلعت البريبا ليترير مدام زالي اسمها مديره، عملت بينا اجتماع المستشارين الكل، قالت نجيكم لاي بقعه انتم في تونس، جبتها المهديه يعني باش عملت حمله باش تولي التحضيري انساني وادبي يمشي له البهين، خاطر سكورو كي تحل كان 80 و90 ولا من بعد طلع 130 و140، خاطر طبيعه المدخلات هي تحكم على السكور، معناها كي يطلبوها الضعاف مع بعضهم الكل هي تطيح. فلذلك الحمله هذه الهدف منها هو انه السكور هذاك يطلع.
1: يعطيك الصحه على كل حال، هو اكيد هو باش يطلع، وخاصه احنا كحكينا على اللغات باش نقولوا راو مهم جدا انه التلميذ في الشعب العلميه انك تكون متمكن من الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبيه يا سيدي والتقنيه والاعلاميه، ولكن زاده متمكن من اللغات الانجليزيه العربيه زاده. علاش لاحظت لهنا حضور العربيه في السكور ماهيش موجوده
2: في
1: الفورمول، ماهيش موجوده في الفورمول جلوبال في في في في الشعب التوجيه الجامعي، خاصه في العلمي نحكيش على الادبي.
2: لا الفورمول جلوبال ربال لا نحكيش
1: في التوجيه، في التوجيه
2: تولي الباشوليات الكل
1: نحكي على انك من بعد السكور نتاع الشعب، سكور نتاع الشعب في التحضيري الهندسي
2: ما تلقاش
1: لا، وبالتالي لهنا موجوده في كل اختصاصات الشعب الكل، رياضيات ولا تقنيه ولا العربيه موجوده. هذا مهم انه نحكوا عليه، انه راه التلميذ لازم تكون متعدد القدرات اللغويه عربيه فرنسيه وانجليزيه،
0: خاصه في المؤسسه العسكريه هي اللغات هذوما 3 مطلوبين.
1: يعطيك الصحه، لهنا كانت واضحين الفكره هذه.
0: احنا الاختصاصات اللي يتكونوا احنا يتكونوا تلامذة بالفرنسية التكوين، لكن في العمل بعد يستحقوا الانجليزيه في عديد من المجالات، سورتو المجال الجوي ولا وفي البحر، خاصه هما هم الكل يتواصل معنا، واحنا عندنا زاد اطارات بعتلي يشاركوا في تبادل زيارات، وراو احنا تلامذتنا حتى ملي هما يقراوا في الاكاديميه العسكريه عندنا تبادل زيارات مع مؤسسات من دول صديقه وشقيقه عديده، وعندنا تلامذة يقوموا نختاروهم ويقوموا بالتكوين متاعهم كامل في مؤسسات أجنبية، مشاريع ختم الدروس، كذلك من بعد عديد من التربصات تصير، وعندنا تلامذة وإطارات يشاركوا في المهام الأممية، وبالتالي اللغة الإنجليزية مطلوبة جدا، الفرنسية يتكونوا بها، وكذلك معناها دونك يعملوا إشانج زادا كيف كيف مع الدول الأجنبية، والعربية اللي هي اللغة اللي نخدموا بها احنا في المؤسسة العسكرية، احنا النصوص متاعنا المراسلات متاعنا كلها بالعربية، بالتالي هو الضابط اللي باش يتخرج من المؤسسة العسكرية مهما كان اختصاصه يلزمه يتقن اللغات الثلاثة.
1: هذاك علاش احنا تويكا يعني المسارات الكليكا تاكد على اهميه امتلاك القدرات اللغويه، وانت حكيتي فيها في ان كانت في المؤسسه العسكريه في مستوى التبادل والانفتاح، في مستوى التكوين، تكوين الضابط انه راهو علمي صحيح، ولكن داخل العلمي ثم عندك مهارات للتواصل وللقيام بالانشطه المهنيه المتوفره في المؤسسات العسكريه، هذا مهم. ولكن انت احنا نحكي على سكور ونحكي على التميز، ثم جانب اخر اللي هو موجود في الدليل اللي تحكي على انه راهو التلميذ المتميز سي مصطفى واللي عنده رغبه في الانضمام المؤسسه العسكريه والتكوين الجامعي العسكري، ثم عنده حاجه اخرى انه راهو نجم يقرا بالتعاون مع مدارس عليا عسكرية أجنبية، وهذا موجود في الدليل. وكانت توضحي هنا أنه التلميذ كيفاش ينجم، كان ثم إمكانية أنه يشوف الدليل يقول أنا نحب نقرأ في سياق التعاون بين الأكاديمية العسكرية الدولية، ماذا بي نقرأ في مؤسسة عسكرية أكاديمية خارج الوطن. كانت تفسري هنا الجزء هذا سيد النقيب.
0: أنا في إطار التعاون دولي مع عديد الدول الصديقة والشقيقة، مثلا كما الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، قطر واليونان وغيرها، تلامذتنا جيهم فرص أنهم في إطار التعاون هذية يقوموا بزيارات مرحلة التكوين، وإلا نختاروا منهم المتميزين باش يقوموا بالتكوين متاعهم كامل في أحد الأكاديميات العسكرية للدول هذية، كذلك مشاريع ختم الدروس. وفي نفس الإطار عندنا تلامذة من دول صديقة وشقيقة زادة يجيوا يتكونوا عندنا نحن في المؤسسة متاعنا، دونك هذه التبادل شنو هو، هي فرصة باش تلامذتنا يكتسبوا خبرة من الخارج ويجيبوها لنا، واحنا كيف كيف ننفتحوا على المؤسسات الاكاديميات العسكريه الاجنبيه، لانه عندنا عديد الاختصاصات اللي ما تلقاها كان في المؤسسات العسكريه، كيما الالتحاق بقوات الخاصه، قياده سفن، سياق الطائرات، ثم اختصاصات تكون ديما في العاده حتى في الدول الاجنبيه في المؤسسات الاكاديميات العسكريه ومؤسسات التعليم العالي العسكري، وبالتالي الانفتاح هذانا هذا يخلينا نكونوا ديما نواكبوا تطورات في عديد المجالات جديده اللي قاعده توا، كيما مجال الفضاء قاعد يتطور، كيما مجال الذكاء الاصطناعي، دونك كلهم قاعدين هذوما مجالات قاعده تتطور بسرعه، واحنا نحبوا نواكبوا وهذه من خلال التعاون.
1: يعطيك الصحة سيد النقيب سهى الشباب، وأنت ممثلة عن وزارة الدفاع، لتوضيح فلسفة الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرة الانتداب بمؤسسة التعليم العالي العسكري. سي مصطفى أنت عندك نافذة تحب تفسرها لنا، مرحبا بك.
2: تذكر عام 2024 في الحملة جابوا لنا اللي جي الأول اللي خرج لإيطاليا والأردن وبريطانيا وحكاوا وعملوا فيديوهات موجودة أونلاين زاد، وكانوا خرجوا لبرا وجاوا من الأوائل في دراستهم في الخارج، معناها التونسي والتونسية كي يخرجوا لبرا يجيوا الاوائل في منافسه مع معاش نسيت اسميهم اما في 2024 جبتوهم باش يحكيوا على تجربتهم اللي في البحريه قري في ايطاليا واللي في الاردن واللي في بريطانيا ظهر لي ثلاثه جاوا وحكاو شنو عملوا وكيفاش جاوا من الاوائل اينما كانوا معنا.
1: يعطيك الصحه سي مصطفى الشيخ الزوالي وانت مستشار التوجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياه المدرسيه شكرا على الاضاءه هذه ساكس ستوري بالنسبه لتلامذتنا
2: شكرا وفخورين بها طبعا
1: الحال احنا ديما فخورين بابنائنا المتميزين ونقول لهم راه كل متميز ويرغب في الانضمام الى المؤسسات العسكريه الاكاديميه بصفه عامه يمكن له انه راوي حق الحلم بتاعه وثم برشا اختصاصات وشهادة علميه وميادين الحقيقه مهمه انه التلميذ يثبت ذاته فيها في داخل البلاد التونسية بطبيعة الحال احنا شنو نحبوا نحبوا ولادنا ديما ينجحوا في تونس. شكرا سيد النقيب سهى شباب ممثل عن وزارة الدفاع يعطيك الصحة
0: عايشك. كان تسمح لي اخر حاجة جوست نحب نتوجه للتلامذة والاولياء في الختام ان شاء الله ربي يوفقهم هو توا الاختبارات على قريب ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله نتائجهم متميزه وراهو المناظرات الانتداب موازيه للتوجيه الجامعي وبالتالي المشاركه في المناظرات هذه هي حاجه اضافيه وهي فرصه اضافيه وراهو التلامذه نتاعنا عندهم عديد الامتيازات من بخلاف اللي حكيناه الكل راهو دونك التلامذه نتاعنا عندهم مجانيه السكن واللباس والاعاشه النقل الصحه عندهم منحه يتخرجوا بوظيفه وحتى قبل التخرج نتاعهم عندهم شهرين دونك هذه فرصه
1: يعطيك الصحه
0: فرصه باش تكون عندهم خيار اخر للتوجيه الجامعي وراهو ينجم يكون خاصة بعض الشعب كما الرياضيات والعلوم التجريبية ينجم يكون عندهم ثلاثة خيارات إضافية للتوجيه الجامعي إذا كان يشاركوا في ثلاثة مناظرات.
1: على كل حال كان توضيح بالنسبة للمسارات والمستقبل قدم هنا السيد النقيب سيد سهى الشباب ممثل عن وزارة الدفاع يعطيك الصحة التوضيحات والإضاءات والمستقبل واضح إذا اخترت أنك تنضم إلى مؤسسة التعليم العسكري العالي العسكري بوزارة الدفاع شكرا لكم مرة أخرى نختم ملا سيدي بغنية عبد الحليم حافظ وحية قلبي وأفراح إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. حديث المسرح.
2: To be or not to be.
3: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
4: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
5: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
6: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح. موعدنا ينطلق الآن، موعد يقدمه لكم تقنياً الزميل أنيس الحميدي، ومن أمام الميكروفون في الإعداد والتقديم سميح قزدلة. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1. التردد الأفقي عنا يسا 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مش نسمعوا نغم قصير ثم نستقبلوا ضيوفنا في هذا الموعد من حديث المسرح. طبعا مع تحياتي سميح قزدلة، مرحبا بكم جميعا، كل عشاق الفن الرابع، كل المسرحيين أينما كانوا في تونس وخارجها.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قديم من ضربة. تذكرش قديم من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني كي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفي أنا في هذا الموعد المباشر. تابعونا طبعا وتسمعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم جميعا. كما قلت في بداية هذا اللقاء كالعادة نسلط الضوء على مجموعة من المستجدات المسرحية. كذلك نتحدث على آخر الأعمال، آخر الأنشطة، آخر المهرجانات. كما قلنا شهر جوان ربما هو الشهر اللي يعني تختتم فيه الأنشطة الثقافية الخاصة بالموسم الثقافي هذا، وتبدأ بعده البرمجة الصيفية بعروضها المتنوعة، وعروضها الحقيقة بالأساس تكون موسيقية. موجود طبعا المسرح وغيره لكن بنسبة قليلة، يعني أغلب المهرجانات الآن تختتم في هذه الفترة، وكذلك الأعمال الجديدة كذلك تقدم في هذه الفترة. سنذهب مباشرة إلى مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير، ومعنا مباشرة على الخط مدير المركز وهو الممثل والمخرج أيضا الأستاذ فوزي اللبين. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا سماح، تحية لك.
6: مساء الخير سي فوزي.
7: عايشك، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة ثقافية.
6: تحية لك، وطبعا من خلالك لكل طبعا الفنانين والمسرحيين اللي يعني تشتركوا معهم طبعا في تقديم آخر الأعمال، وكذلك في المشاريع والرؤى المسرحية المتنوعة. سي فوزي، قبل ما نتحدث ساعة على المركز ناخذ هكا فكرة وناخذ فكرة على إنتاجاته، خلينا نرحبوا أيضا بالمخرج سليم همامي اللي شاركته في عمل من إنتاج طبعا المركز، وتقدم مؤخرا أمام لجنة اختيار الأعمال المسرحية المحترفة والهاوية يوم غرة جوان، وعمل جديد بعنوان أمك تانجو أو عروس المطر. وطبعا المخرج سليم الهمامي. أهلا وسهلا سليم، مرحبا.
8: أهلا بك مدام سماح، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، وشكرا لكل المستمعين إذاعة الوطنية، يعطيك الصحة.
6: ثقافية، مرحبا.
8: ثقافية،
6: مرحبا، مرحبا بك سليم. قبل ما نرجع لسي فوزي، ربما خلينا ناخذ فكرة على سليم الهمامي، يعطينا فكرة. نعرف أنه أنت أيضا إلى جانب أنك أكيد مسرحي، لكن أيضا باحث، يعني تشتغل على هذه التيمات اللي تقدمت في العمل الأخير.
8: هو العمل هو بداية كان هو ريشيرش تاع الماجستير متاعي.
6: نعم.
8: كان بعنوان أمك تانجو من الممارسة الفرجوية أو من المخيال الشعبي إلى الممارسة الفرجوية. وبطبيعة الحال تواصلت معايا مع الدكتوراه، لكن وتاني ظرف حبست، وكان كان لي باش يكون العمل هذا هو الداعي أني نرجع للتاز ونكملها إن شاء الله، في علاقة زادة بالميثولوجيا الشعبية أمك تانجو.
6: نعم، أنت درست في المعهد العالي للفن المسرحي أو الكيف؟
8: أنا عملت 4 سنين الكيف، وبعد عملت عامين لزاد تونس.
6: لزاد تونس، نعم، الماجستير يعني في تونس بطبيعة الحال. نعم، جميل. هذا يعني قدمت أعمال خلال هذه الفترة، أعطينا فكرة.
8: يعني في الفترة اللي تخرجت 2011 أنا تخرجت 2011 أول عمل لي كان في ماكسيموم درامية وربحية بالكاف كممثل في مسرحية يحيى العمل مع المخرج محمد صالح عروس.
6: نتذكرها يحيى العمل الذي ذولي تعديت في اليوم العالمي للمسرح حاجك منك في 24 ساعة مسرح. نعم
8: بالضبط
6: ذكرت.
8: وبعد مشيت للمركز الدرامي والربحية بالقيروان قدمت، كان لي أول فرصة في الإخراج مع مدير المركز الدرامي سي حماد الوهيبي قدم التحية كان بعنوان لا أتذكر شيء
6: المهم يعني عمل مع حماد الوهيبي
8: حلم سنة دمال عجوز كانت مسرحية رئيسية بعد ذلك خدمت مع مدام فاتحة في الإخراج زادة مسرحية الرسالة السحرية وبعد فتح لنا الأبواب ماكسون درامية وركحية بالمنستير في عملنا هذا اللي هو تم تقديمه أمام لجنة الشرائط.
6: جميل يعطيك الصحة، يعني تمشي هكا خطوة خطوة معناتها بخطى
8: بخلاف وأنا أشتغل كممثل بطبيعة الحال خدمت مع شركة تيزيري مع روك وبعد في شركة فاصل الإنتاج قدم عمل من الشرائط وتجربة متواصلة.
6: نعم يعطيك الصحة ما زلت باش نرجع لك طبعا سليم، خليني نمشي لسي فوزي. سي فوزي قبل كل شيء مركز فنون درامية والركحية طبعا بالمنستير هذا إنتاج جديد ليه أمك تانجو أو عروس المطر. ذكرنا قبل كل شيء بإنتاجات المركز إلى حد الآن.
7: من الأعمال اللي قدمها المركز تعرف لي أنا تقلبت الإدارة تقريبا في 23 23 كان سنة تقريبا لخلاص ديون ومحاولة نخرج الإنتاجات القديمة، فكانوا فما زوز إنتاجات اللي هما نائب شعب طلال أيوب وغضب لي كمال علاوي ثم وتات بعد 2024 سنة تقريبا خدمني فيهاش خدمناش فيها هذا الكل. و 2025 بدينا في العمل هذايا من في تقريب نفس التوقيت هذايا بدينا في ماي. تعرف اللي العمل معناتها تواصل منذ ذلك الوقت إلى تقريبا يومنا هذا مع ظروف تمر بها المرك.
6: يعني قعد تقريبا عام ونص العمل؟
7: عن عام بالضبط عام. هو العمل حضر تقريبا في نوفمبر 25 هو العمل الحاضر. يبقى إشكالية أنه اللجنة تجيك ومازال كي جات السوسة أو كالتنقلات هذيك الإشكاليات وإحنا الإمكانيات مكسبحناش باش نمشيو نقدموا في تونس فبالتالي قعدنا هالستة شهور هذوما ننتظروا في قدوم لجنة الشرائط والحمد لله على في خلال الفترة هذيك زادة وصلنا العمل وصلنا البحث والحمد لله ما نتا كان العمل متميز.
6: نعم اخترتوا انكم العمل هذا يكون على رئيسية؟
7: هو العمل هذا هو كان ضمن مجموعة من الأعمال اللي تقدمت للسونتر في 2023 على إثر البلاغ اللي هبط السونتر.
6: نعم
7: و مالوريزمون الفترة هذيك 2024 قلت لكم ما خدمناش فوقفت الأعمال والنظر في الأعمال هذيك.
6: نعم
7: في 2025 رجعنا للأعمال هذيك وتم اختيار العمل هذا واللي هو عرائسي.
6: نعم
7: والحمد لله معناتها أنا قدمنا فيه وكان العمل معناتها نهار واحد جمعنا ملك شرائط.
6: نعم العمل طبعا من إخراج سليم همامي وأعطينا فكرة سليم أعطينا فكرة على الفريق الكل
8: وهذه حاجة باهية برشا أني نشكر ساعة الفريق كامل كسواء تقنيين موسيقيين ممثلين إدارة إنتاج يعني المركب الثقافي جمعية أمواج. دونك بالنسبة للعمل هو نص محمد بن صالح العوادي نص بعنوان أمك تنجو عروس المطر هي كما نعرف الناس الكل عشنا معها ونحن صغار وكبرنا معاها ولكن نسيناها. والعمل هذا حاولنا أنه نرجعوا هالميثيولوجيا هالعادات اللي كانت قبل ونرجعوها في صيغة أخرى اللي هي صيغة الفرجة حتى يتمكن المتفرج من مشاهدة الهزيج اللي كانت قبل يا حسرة. يعني يمكن نقول يا حسرة سيفري، يعني أنا كنت صغير ونجري وراء أمي وراها يعني حاجة بسيطة حاجة مني سينوغرافيا وصنع رأس الدكتور وليد دوسيعي.
6: بدي خليني نتوقف عند العرائس لنشوف الصور. نحب نحيي برشا وليد، يعني خليني أقول هنا يتفوق على نفسه سي فوزي وسليم، لأنه الوجوه مش تنطق، يعني كأنها حقيقية بصراحة.
7: حقيقة أنا سبق وتعاملت معها في العديد من الأعمال خارج حتى المركز، وحتى في المركز كان عنده ورشة في تار المركز في 2023. الحقيقة قاعد يقدم في خدمة حلوة وقاعد يقدم وقاعد يبدع، وبالحق معناتها العرايس كما تحكي انت
6: فما تفاصيل العرايز. يعني حتى في النظرة والعينين والكل كأنهم حقيقية مش عرائس.
7: الحقيقة تعاملنا مع بعضنا حتى كي كان فما بعض الأشياء ربما حتى على مستوى المانيبيلاشيون الحقيقة كان سوبل برشا. معناتها وليد ما شاء الله عليه، معناتها فنان وإنسانين زاد رائع، معناتها متفاهم ومتعاون ومع بعضنا الحقيقة وصلنا إلى نتيجة مزيانة برشا، معناتها على مستوى العرايس على مستوى الديكور. دعت الديكور والديكور مزيان، لك البيوت هذوك نتاع الأمازيغ اللي الحقيقة زاد كانت ورام خدمة كبيرة وتعب كبير.
6: صحيح. إلى جانب وليد الوسيعي، تحية ليه.
8: تحية ليه سي وليد، بطبيعة الحال غني عن التعريف، فنان في
6: فنان حقيقة
8: وتعاملت معه كثير. دونك بالنسبة للموسيقى كانت من تصميم وتسجيل وتلحين الدكتور عماد مسعود. بالنسبة للممثلين نذكر سليم عمر أستاذ تربية مسرحية، سابين السبيعي أستاذ تربية مسرحية، معز شعبان أستاذ تربية مسرحية، ريم عبد المجيد أستاذ تربية مسرحية، معز محمد فوزي اللبان أستاذ تربية مسرحية.
6: سي فوزي يعني يمثل زينا في العمل.
8: يمثل تقني موسيقى يعني اللي شاد المانيبيلاسيون أستاذ تربية مسرحية زاد اللي هو صديقنا بديع القربي. تقني الإضاءة والمسرحي شكري سلامة. قام بالتصوير زاد العمل أثناء عرضه أمام الشرائات اللي هو الفنان الفتي اللي هو قصي عامري.
6: هذه المجموعة
8: هي المجموعة تقريبا.
6: نعم سي فوزي، شنو اللي شدك في العمل حتى انت تكون تمثل فيه ايضا؟ الو سي فوزي، الو سليم، ما زلت معايا؟ الو سليم، ذولي خط انقطع ومانيش قاعدة نسمع فيهم. الو خلينا نسمعوا نغم ونرجعوا. أنيس
9: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
10: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
11: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
10: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
12: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
10: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
13: تحية لذاتكم ثقافية، شكرا.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: نعود إذن، يرجع الصوت إن شاء الله. مرحبا بك سي فوزي لبين، مدير مركز فنون درامية والرقحية بالمنستير. أهلا وسهلا مرة أخرى.
7: مرة أخرى سماح.
6: أي الآن الصوت أحسن أفضل. رحبوا كذلك بالمخرج سليم همامي. أهلا وسهلا بك سليم مرة أخرى.
7: شكرا.
6: مرحبا
7: سيسيم بربي معي.
6: أي حيوا بعضكم تنجم وراء.
7: حي صديقي مالا كهو مدرمين.
6: كنا أعطانا سليم فكرة عن الفريق، كنت توقفت عند أيضا أعطينا فكرة في البداية على إنتاجات المركز وعلى إنه على ظروف ربما إنجاز هذا العمل. أمك تانجو أو عروس المطر اللي تقدم يوم غرة جواء أمام لجنة اختيار الأعمال المسرحية المحترفة والهاوية، وهو من إنتاج المركز. وكما قلت تحدثنا على الفريق، وتوقفت عند نقطة سي فوزي على شنو ربما اللي خليك أو جذبك لهذا العمل. أولا حتى لين المركز ينتقيه باش ينجو، وثاني حاجة أنك تكون ضمن فريق التمثيل.
7: في البداية الحقيقة هو العمل.
6: نعم.
7: الأعمال اللي تقدمت الحقيقة لكل مهنة، وتقريبا فيها ثلاثة ولا أربعة، هم خمسة، فيها ثلاثة أعمال رئيسية. هذه النقطة الأولى. هذا شدني الحقيقة لأنه عمل رئيسي مختلف، لأنه استنسنا برشا بالعرائس الطاولة، مارينيتا تابل، و العرائس المحموله ماهيش ماخذه حظها برشا في تونس، وانت تعرف سماح لي.
6: نعم.
7: تقريبا قله قليله معناتها اللي يخدموا بالعرائس المحموله، لان بالحق معناتها هي تقنيه ماهيش سهله بالكل.
6: صحيح.
7: صعيبه، والتعامل معها في تحريكها في التنقل بها على الركح يعني ماهيش سهله بالكل.
6: نعم.
7: هي كانت مغامره، هذه اللي شدني معناتها اني تكون معناتها مختلفة. نشوفنا تقريبا أعمال قليلة، آخرها أعمال بيراوش الحقيقة.
6: أي.
7: من الأعمال اللي شدت انتباهي، والحقيقة معناتها تمنيت أنا في فترة معينة تكون معهم في محارك.
6: هو كأنه زيد عمل ميراوش افتح الشهية، رغم أنه التجربة العرائسية موجودة من قبل في تونس، لكن نحس أنه مسرحية ميراوش نحسها أنها كانت هي القادح لهذه الموجة الآن. يعني تقريبا الآن الفنانين كلهم يسعوا أنهم يقدموا عمل عرائسي، فما تطور في مستوى المواضيع والفكرة وحتى في تقديم العروسة. نعم.
7: صحيح. وهي الحقيقة كما كنت تحكي ميراوش عمل حقيقة متميز جدا على جميع المستويات.
6: نعم.
7: وكان بالحق معناتها كان كدافع كالقادح اللي خلى برشا ناس اللي ترجع للفن العرائس. فن العرائس قديم برشا في تونس، احنا مانيش اليوم كيما تجربة كبيرة، وخير دليل هو المركز نتاعنا، المركز الوطني لفن العرائس، من اللي كان قبل مركز علاء الدين.
6: نعم.
7: يعني أسماء كبيرة في المركز هذا.
6: نعم.
7: يبقى بالنسبة لي الحقيقة العمل هذاك كان قعدت في ذهني حقيقة، وتفرجت فيه في العديد مرات، تفرجت فيه في فضاءات مغلقة، تفرجت فيه في فضاءات مفتوحة. شد انتباهي برشا الحقيقة.
6: نعم.
7: وكان من أهم الأسباب اللي خلتني نختار العمل هذا
6: العرائسي. نعم. نعم.
7: تجربت إني نكون فيه الحقيقة أنا عندي عندي الرغبة وقلت لك ما تمنيت حتى لو كان يكون
6: تكون في ميراوش.
7: يبقى أني الحقيقة أنا كمدير مركز ما كانش عندي الرغبة كبيرة برشا باش نكون في العمل هذا لعدة أسباب تقنية ولوجستية يطول شرحها على المستوى الإداري وعلاقته الإداري بالعمل الإبداعي. الحقيقة فيها برشا إشكاليات وبالخاصة توها
6: علاش يعني الإداري ما عندوش حق يمارس
7: صعوبات وهنا ديجا توا بعد المذكرة الأخيرة الحقيقة كان صعوبات برشا وعلى مستوى معناته انك انت تكون اداري وتكون بعد موجود في عمل فن العمل الفني هذا وتلقى روحك مضطر اما انك تخدم كمتطوع بلاش معناتها ما تخلصش والا ما تخدمش وتشوف حد اخر فهمت يعني فيها برشا
6: يعني الاداره تعيق الجانب الفني الجانب الابداعي
7: تعيق بالباهي.
6: قبل ما كانش الشرط هذا موجود سي فوزي اللي ترجع على المشكلة مرة أخرى. سليم ما زلت معنا؟ يظهلي مشكلة في المنعش في الاتصالات ولا في الاتصالات
7: لأن ألو سمع فيه أنت؟
6: أنا نسمع فيك سي فوزي
7: أنا نسمع فيك
6: يا بيه الحمد لله بيه قلت أنه يعني المسألة هذه أنه الجمع بين الإدارة والإبداع ما كانش موجودة قبل
7: لا هي موجودة من قبل أخي ولكن كان ما كانتش معناتها من الإشكاليات الكبيرة واللي تقلق على مستوى الإدارة وكانت حتى الإدارة تغض الطرف بأنه فما إبداع وفما فن وفما ناس قاعدة تخدم وفما إنتاج متميز يميز الجهة ويميز المركز. يبقى الآن بعد المذكرة الأخيرة اللي الحقيقة معناتها خلتنا معناتها راجعوا روحنا في برشا أشياء كمديرين معناتها أنت يا تكون مدير يا تكون فنان والحقيقة مقلقتني هنا أنا نحكي على روحي على قلبي
6: اللي فنان اللي فنان فنان مش تقلقوا أكيد
7: لا أنا قلقتني على الأخير الحقيقة معناتها أنا فنان ومن أهم الأشياء اللي خلتني ندخل للسنتر هي نكون مبدع
6: نعم
7: نكون إداري معناتها الأمور الإدارية مثلا معناها ثانوية بالنسبة لي
6: هذا توجه ربما أنه اللي يديروا المراكز يكونوا إداريين
7: أي توجه مؤقت في انتظار أنه يكون القانون الأساسي للمراكز
6: واضح
7: يقع معناتها تأسيسه
6: بطبيعة لكن ما زلنا ما نعرفوش وقت باش يكون
7: هذا المؤقت اللي الحقيقة عنده مدة مؤقتة وعلى 3 سنين نسمع فيه مؤقت هاو تو هاو تو هاو تو الحقيقة أنا الحقيقة أزعجتني برشا العملية هذه وقلقتني وما نعرفش لأي مدى من بعد حتى العمل هذه كي بشي يعرض وعنا هو بينتو عروض إن شاء الله بشي يكون عنا مشاركة في المهرجان الدولي المهرجان الصيفي في ليلة مخصصة للأطفال في الرباط المنستير يعني ما نتسائل من بعد باش كنا نعرض من هالشيء انا في كل حالات باش نعرض خاطر ما نجمش ما نعرضش وما نجمش فهمتني من ما نتفاعلش يبقى من بعد تقول بون
6: شنو جاي في المذكره بالضبط؟
7: هو الحقيقه المذكره الاخيره تمنعنا كمدير مراكز انه نخلصوا على حتى اي انجاز او اي نشاط يعمل المركز.
6: لانه انتم المديرين يعني هو المفروض اللي باش يقوم بعمل مثلا ابداع ما هو باش ياخذ ترخيص من الجهه اللي يشتغل فيها لكن انتم المديرين يعني شكون باش تاخذوا
7: هيك الاشكال انت ما تنجمش ماكش باش تاخذوا من جهه اخرى ترخيص انت مدير وانت باش تخلص روحك
6: مش باش تعطي روحك ولا تعطي روحك ترخيص
7: احنا مانيش ضد احنا معاها معاها النظام مش معقول واحد يكون هو مدير ويكون هو يخلص روحه ولكن كنا نتمنى تكون فما حلول اخرى كنا انا نحكي على روحي على قلبي بما نتكلم باسمي نتمنى تكون فما حلول اخرى من نوع انه تكون خلصنا عن طريق مؤسسه عن طريق تياتر ناسيونال عن طريق باش ما نقعدوش معناتها هكا في ضبابيه
6: لانكم انتم بالاساس فنانين يعني لما اختاروكم لاداره مراكز الفنون الروحيه لانكم فنانين بالاساس الاغلبيه على الاقل
7: الاغلبيه فنانين الاغلبيه مخرجين والاغلبيه معناتها ديسينوغراف الاغلبيه ممثلين معناتها تلقى روحك انت بقى تقول بون مش نلقى روحي اداري بحت سي با مون تريك معناتها ماهيش الحقيقة ماهيش من اهتماماتي برشا أنا واحد دونك يبقى هذا العمل الذي بدينا عليه من عماون وكان لابد يرى النور الحقيقة المخرج هو الحقيقة اللي شد صحيح أن يكون موجود معه كده فيها قال لي فوزي انت عندك تجربة كبيرة وخدمت برشا في الأطفال وماذا بيه تكون
6: معايا
7: فهمتني. ورغم اللي أنا معناتها تجربتي على مستوى الماريونات معناتها تقريبا محدودة معناتها ما عنديش تجربة على مستوى أنت العرائس أكثر من إني عملت دي ستاج ولا قريت في المعادي ولا ديرني
6: أما ما جربتش يعني في أعمال
7: يعني
6: بالنسبة لك هي فرصة زيادة أنك فرصة تجرب نفسك يعني
7: على مستوى الجهة راك ما تلقاهمش هذوما على مستوى الجهات
6: لو
7: على مستوى العاصمة على مستوى المركز
6: تلقاهم
7: فرص من النوع هذا على مستوى الجهات ما عندكش الإمكانية معناتها
6: نعم باش تجرب باش
7: أنا نعتبرها مغامرة وعلى مستوى على مستوى جهة وداخل معناتها الجمهورية أنك معناتها تعمل عمل عرائسي بعرائس محمولة فأنا نعتبره حاجة تحسب للمركز الحقيقة معناتها
6: طبعا.
7: وتحسب لأبناء الجهة على مستوى التجربة على مستوى كثر من دعم الخبرة وندعم الاكسبيريونس وندعم جيني اللي هي حاجه ضروريه
6: نعم
7: دونك حسيت كما قلت كما قال لي سيد مغرب مش كنت معايا الحقيقه كانت عندي الرغبه
6: نعم
7: كنت معاه كانت تجربه الحقيقه جميله جدا.

0: عنده الاكسبيريونس وعنده التجربه هذه وبحث فيها ومغروم به وتقدم للمركز بالمشروع هذا. وانا كمركز الحقيقه رينا انه المشروع هام هام على خاطر الحقيقه هي اسطوره امازيغيه مغلى في القدم تمس تقريبا تونس من شمالها الى جنوبها الى جانب شمال افريقيا الكل تقريبا تشاركوا في هالاسطوره هذه واللي تربينا بها احنا كصغار واللي ماذا بينا نوصلوها حتى لاولادنا وصغارنا توا بطريقه على الاقل مسرحيه جميله. الحقيقه احنا كمركز استحسننا هذا العمل نص الحقيقه جميل نص جميل جدا هنا تحية لصديقنا محمد العوادي اللي هو استوحى هذه النص هذايا وعاد كتابته على أسطورة أنذار أو عروس المطر اللي ساخها بطريقة جميلة الحقيقة وحلوة برشا وطريفة ومع كم الإخراج الحقيقة عطاها جانب آخر من الإبداع ومن العمق إلى جانب تبيع الموسيقى إلى جانب العراس يصنعهم وليد فكانت الحقيقة يعني فما أرموني فما تناغم كبير ما بين كل العناصر فالحقيقة ملول بالتجربة زاد الواحد كانت عنده معناتها رؤية إنه مشروع باش يكون متميز.
1: نعم جميل
0: بالنسبة لنا كمركز.
1: نعم سليم أمك تانجو طبعا إلى جانب البحث وغيره لكن كقصة شنو حرصت إنه بالظهر من خلال هذا من خلال هذه الشخصية ومن خلال هذا العمل.
2: أمك تانجو هي خلينا نقول متفق في كتابتها لأنه كي بحثت فيها في الماجستير نتاعي خذيت الاسطوره من كتاب روني باسي اللي هو 99 قرن من تاريخ الامازيغ. هزيت الاسطوره هذه في تقريبا اربع اسطر ولا خمسه اسطر ومشيت لصديقي واخويا محمد بن صالح العوادي. صديقي انا راني نحب نخدم المسرحيه هذه. تسليم قال لي اسطوره هذه. قلت له انا نحب الاسطوره هذه علاش اليوم احنا نحكوا على اسطوره وتبقى في حكايه اكا هو مشات على روحها علاش هالاسطوره هذه ما تتبدلش وتولي فرجه علاش نبقوا ديما احنا نتخيلوها ولسبو نشوفوها مره في حياتنا هات نولوا نشوفوها ديما وخاصه اذا كان تم توزيعها على نطاق واسع نجم ندوروا بها تونس كامل المسرحيه والعباد الكل تسترجع
1: الذكريات
2: الذكريات الجميله دي خاصه وانه المسرحيه مقدمه للعائله للناشئه يعني البو وولده نجموا يجوا يتفرجوا فيها مع بعضها. انا نهار العرض جاتني تلميذه صغيره قريتها في البيلوت قالت لي مسيو انا راني ما فهمتش المسرحيه. وي انتريسون علاش لانك انت ما تعرفيش بنتي اسطوره امك طنبو هذه ولا امك طنجو لانه حتى التسميه في حد ذاتها نختلفوا فيها من من من جنوب للشمال. الجنوب يقول امك طنجو امك طنبو بالباء والشمال يقول امك طنجو
1: والساحل يقول امك طنجو
2: فوالا كل واحد يقول صحيح امشي للجنوب تقول لك احنا صحاح امك طنبو نقولوا
1: نعم
2: فهمتني بون التسمية انا ما قلقتنيش برشا حتى اني في الاغاني بتاع المسرحيه تم اختيار اغاني من جنوب ومن الشمال ومن الوسط يعني حاولت اني نمس تونس كامله في علاقه بالاغنيه لانه
1: أي ما هو فما مشترك يعني سليم حتى في الاغنيه تقريبا نفسها يعني من الشمال للجنوب
2: تختلف في ابيات
1: أبيات.
2: ثم أبيات تختلف كي الحق تعبته سي محمد صالح عوادي تعبته في الكتابة كل مرة يبعث لي يقولوا لا زيد الأسامي رو نحب أسامي أمازيغية رو نحب كذا رو نحب كذا دونك هالمشروع هذا ما هوش مجرد مشروع.
1: ألو سي فوزي مرة أخرى الخط ينقطع. سي فوزي ما زلت معنا؟ ألو سي فوزي لا أدري اليوم شنو المشكلة في الاتصالات يظهرلي مشكلة ماهيش منا نتصور خاطر احنا قاعد الصوت يوصل لنا حتى معناتها هاك تسمع فيه تخشريش يعني الصوت موجود أما ما نعرفش شنو اللي قاعد يصير تويك. سي فوزي ألو أهلا بيك سي فوزي مرة أخرى. ألو

0: نواصل إذن في هذه الدقائق طبعا بعد هذه الانقطاعات للأسف خارجة عن نطاقنا. مرحبا مرة أخرى بسي فوزي اللبين مدير مركز فنون درامية والركحية بالمنستير وكذلك المخرج سليم الهمامي. مرحبا بكم الاثنين مرة أخرى.
1: مرحبا.
0: يذل يدي يعني تأمر على المسرحية طبعا على سبيل الدعابة
1: أمك تنجو
0: به أمك تنجو حرصت في هذا العمل على الأسطورة المعروفة إن هي كما معروفة اللي هي كما قلت عروس المطر اللي هي أمك تنجو اللي طبعا في الأسطورة يخرجوا مع أمك تنجو باش يطلبوا المطر ويطلبوا الغيث النافع وإلا زدتوا إضافات أخرى. سليم
2: هو العمل كان نقل الأسطورة كما هي حاولنا أنه نحافظوا على الأسطورة حتى لا يتم خلينا نقولها حتى لا يتم تشويه. لأن الموروث الشعبي بتاعنا غني وغني جدا ولا يتطلب أي تدخلات وأي إضافات في
0: نعم به فكرة
2: يكفي أن يطرح بطريقة فنية فقط.
0: نعم أي شنو ما يعني اخترتوا كما هي معناتها كما معروفة في الذاكرة ما كانش فما جانب آخر خيالي ربما ولا
3: شوف يسمح الروح يا من
2: أفضل في فوز
3: بعد منك سليم.
0: أي تفضل.
3: هو ما اكتعرف معناتها هي قصة معناتها وحكاية وأسطورة موجودة من شمال تونس إلى جنوبها مع بعض الاختلافات البسيطة كما كان يحكي سليم وفوزت المسرحية ديجا احنا نقولوا هذه سميها تغنجة ولا رعاية لها تسليت واحنا في بارنا نقولوا لها أمك تنجو يعني عندها برشة أسماء وعندها القايمة وعندها
0: القايمة يعني موجودة زي في تونس
3: قايمة دونك الحقيقة أسطورة أنظار هي أسطورة تحكي لأنه خلينا نبدأ من أمك تنجو نعرف الشكل الخارجي إنه نعمل عروسة ندوروا بها من دار لدار ونغنيوا عليها أمك تنجو يا نساء تربت ربي عشتها وقت اللي الدنيا تشيح وما فماش مطر وما فماش والمرأة تخرج لنا من الدار تصب عليها الصلماء ولا يعطيهم فلوس ولا اللي هو حسب الجهة. احنا رجعنا للاسطوره الاسلاميه هي اسطوره انظار وكيف في الاسطوره اللي تقول انه هالعروس المطر هدية اللي كان لابد من يتقدم قربان للاله زي انظار فهمتني لابد من قربان والقربان لابد تكون فتاه جميله وهذا الفتاه دي كي تتقدم هي قربان الاله انظار يسيب لهم الخير نتاع المطر فهمتني فهذه هي اسطوره وفيها جانب يعني إله وأسطوري. احنا حبينا نبعد شوية على الجانب هذا بالنسبة للأطفال بالأخص وحاولنا نبسط أكثر وخرجنا من أنظار الإله إلى أنظار الشرير المشعوذ وهذا القربان حافظنا عليه بطريقة أخرى أن هذه الفتاة اللي تقدم روحها كتضحية على قريتها باش تحاول تنقذ قريتها لأنه وقت اللي يتغشش هذا الإله يصب جام الغضب متاعه على القرية ويشيح النهر ويشيح والدنيا سخونة ومفهمش مطر والناس معش لاقية باش تشرب وبالتالي هي تتقدم كفتاة لأن كلهم يمرضوا كلهم يحسوا بالعطش كلهم يحسوا بالمرض انطلاقا من الوباء اللي ينشروا هذا المشعو إلا هي خاطر هو معجب بهذه الفتاة وبالتالي ويوعدها بحياة جميلة ويوعدها بمملكة جميلة وبحياة أفضل وبالتالي هي ضحي في سبيل قريتها وبسبيل عائلتها وبسبيل بوها والوطن متاحة باش يعيشوا في خير وفي سلام
0: جميل.
3: وبالتالي حاولنا نقربوا هذه الأسطورة ولكن بطريقة جميلة ونخرجوا بالاخر بكل باك
0: العبره
3: العروسه هذيك اللي هي ام التانغو ونغني ونشكل مع بعضنا.
0: نعم كذلك شفت فما رموز يعني امازيغيه يعني في العمل كذلك هكا تحيننا شويه ام التانغو لتانيت كانها تانيت ايضا يعني فما تشابه كبير.
3: هذا سيسليم
0: سيسليم
2: بون هي ما تم تداوله في الموروث الشعبي انها في شكل تسليد يعني في شكل تانيت. التانيت اللي هو المراه هذه اللي تم تقديم نفسها كقربان.
0: نعم
2: بالنسبه الرموز والعلامات الموجودة على حتى في البروجيكسيون يعني في القبوات اللي تم اعتمادها حاولنا أنه ما نخرجوش من طابعها الأمازيغي خاصة أنه توكن ثبتوا احنا في البيوت كل بيت فيها رموز تعني بالأساس علاقة بساكنها. دونك مثلا احنا كي نلقوا مثلا اكال اللي هي شخصيه الفلاح دونك باش نلقوا رموز نتاع الفلاح اللي هي السبوله واللي هي القمح واللي هي دونك الاشياء هذيك باش نلقوها لكن برموز امازيغي
0: يعني كانت رموز. الرسومات يعني على هالبيوت هذه تحاكي الشخصيه يعني او
2: الشخصيه وتحاكي يعني اللي يفهم في في في في, في الرموز ينجم كي يغسل البيت يعرف مول الدار شنو.
0: نعم
2: فهمت دونك تانير اللي هي الحكمه والعجوز دونك باش تلقى حاجات ترمز لها الحكمه. مثلا سيفاو اللي هو سي محمد فوزي اللبان اللي هي شخصيه الحاكم يعني الزعيم تاع القريه دونك باش نلقوا الياز اللي هو رمز الرجوله رمز الفصوله رمز الصدق ورمز دونك هذه الاشياء الرموز هذيك حاولنا انه نحاكوا بها هالعالم هذا داخل البيوت هذه نتاع الامازيغ.
0: جميل جميل جدا شكرا. وهذا زاد يعني سليم يخلي ربما المتفرج المشاهد انه يطرح اسئله هكا ولا سليم
2: طبيعه هو احنا العمل اذا كان ما طرحش اسئله دونك ماهوش عمل.
0: نعم
2: دونك يلزم يتسائل يتفرج شنو هاك الرمز هذاك علاش عملتوا بون اسئلتك في محلها
0: يلقى الاجابه سليم والا بعد العرض
2: ثم عندك دو يعني زوج حلول تلقى بها الاجابه اما انك تستفسر كما فعلت سامح توا والا يرجع ويشوف الرموز هذيك شنية ويحاول يفهم.
0: نعم
2: تسمع بيت ما تفهمش تسمع بيت ماهيش اختصاصها دونك يحاول هي دعوه انك تبحث دعوه انك تفهم دعوه انك تسال.
0: نعم
2: واحنا موجودين للاجابه بطبيعه الحال
0: اكيد وهي حاجه منا وفي تراثنا وتاريخنا وهويتنا فالمفروض ان نكونوا نعرفوها يعني الصراحه يعني
2: المفروض انه خاصه رمز الياز اللي هو معروف اللي هو روني باسي في كتابه يقول الكلمه التي لا تتوسطها الزاد ليس امازيغيه دونك هنا شوفوا وين وصلنا يعني بالمنطق نتاع الحروف نتاع الامازيغ دونك تري انتريسون نكونوا فاهمين اش ما خاطر احنا الى اليوم نتعايشوا معاها مراه.
0: نعم طبيعة
2: احنا عندنا بلايس مثلا انا في سيدي بوزيد عندنا بلايس سند الجبل معروفة
0: ايه بطبيعة
2: يعني لحد الان اسمه امازيغ ويتكلموا امازيغ لغة تفناك اللي هي لغة امازيغية
0: فناك هكا اسمها فناك
2: تفناك تفناك
0: تفناك
2: دونك
0: هي زادة كل لهجة حتى الامازيغية عندها لهجات يعني
2: بطبيعة ويفهموها كان هم على فكرة وإلا المطلع على الأمازيغي
0: صحيح أنا حتى كنت في مهرجان جمار في تطاوين مشينا لشنني فأهالي شنني قالوا لي احنا مثلا نهجتنا مختلفة يعني على القرى الأمازيغية الأخرى
2: سمع برشا اختلافات بطبيعه الحال هو هنا التاريخ هو اللي سمع هذه الاختلافات راهو بالنسبه للغه الامازيغيه لغه واحده
0: اي اما المشترك يعني هو نفسه
2: اللهجه هو احنا في تونس في تونس نحن من نختلف لهجات تختلف
0: نعم.
2: ما بالك في الأمازيغ يعني
0: نعم بي لفتة جميلة يعني منكم مي. انكم تحاولوا انكم تقدموا حاجة كما تخلي الجمهور وخاصة الأطفال يتسائلوا ويبحثوا ويلقوا يعني أيضا مقترح جديد مختلف عن ربما عن السائد. سي فوزي العمل هذا قلت مش يكون عنده لقاءات في الصيف يعني في المهرجانات الصيفية
3: إن شاء الله. إحنا بعد تقديم العرض الأول في 1 جانفي أمام اللجنة إن شاء الله عنا مجموعة من المهرجانات اللي قاعدين الحقيقة نتفاوضوا معها تو. اليوم بركة كنت مع سيد رئيس جمعية مهرجان دول المنستير قاعدين نتفاوض إن شاء الله على العرض اللي بيكون موجود في المهرجان. عنا مهرجان عجر كثير عندنا كيف مهرجان الست المدوني فمجموعة من الحقيقة
0: مشاركات
3: من المشاركات فما زاد روسبين العرائس اللي هو برنامج دوت ثالثة يشرف عليه المركب الثقافي اللي هو يكون على شاطئ البحر قاعدين زاد نحاول انه مش يكون ربما العرض هذا باش يكون موجود في التظاهرة هذه. يعني عندنا مجموعة الحقيقة من العروض تو في الصيف هذه في انتظار البرمجة بالطبيعة تاع إدارة المسرح.
0: نعم وطبعا أنشطة المركز تتواصل يعني بالندوات اللي فيه عفوا النوادي يعني اللي فيه والورشات هكا ولا
3: أكيد أكيد أنا بتبعتنا الحقيقة رغم اللي كنا معناتها متوقفين وكانت عندنا إشكالية على إشكاليات على مستوى التفويض المالي وعلى مستوى حتى الميزانية لكن ما وقفناش. أنا ورشة السينما والصورة تشتغل عندها 4 شهور توا ما يخدم على روحها وقاعدين الحقيقة قاعدين يقدموا وعملنا عملت لنا عملتها تقريبا 8 أفلام قصيرة وفيلم طويل وإن شاء الله الفيلم هذا باش يكون عنده مشاركة في في في في عمان في مهرجان كبير في عمان معناتها تو قاعدين زاد ينشطوا قاعدين
0: نعم واللي هو طبعا يشرف عليها الفنان قصي العامري.
3: انا قلت له عن قصي العامري حقيقه سينمائي متميز جدا
0: نعم.
3: وانا هني نقول لك تو على امواج اذاعتكم سيكون له شأن كبير ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: بالتوفيق وانا نتفكر بعض ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: معناتها متميز جدا
0: نعم. يعني الصيف مش يكون فتره راحه ولا فتره عمل
3: احنا فتره ما نجموش يكون فتره راحه. كنت نحكي لك تو تقريبا على الاقل شيء فما 4-5 عروض فما شراكه بتكون مع المركز الثقافي الجامعي
0: نعم.
3: ونحن عندنا مده تو قاعدين نشتغلوا على مهرجان دول المسرح الجامعي
0: نعم. كان حدثنا البارح سي حمادي سيفي تحدث على هذه الشراكة بينكم يعني
3: سلام بشكون عنا شراكة مسلة متميزة وأنا بيدي حتى كفوز اللبنان متى طول عمري عضو في المهرجان دي سواء نعم. في لجنة اختيار العروض سواء في الإشراف على الورشات في العروض باش نكون عندنا زاد
0: العشرينية هذه السنة فستكون احتفالية كبيرة
3: الاحتفال بالعشرين سنة سلا وش يكونوا مجموعة من الدول زاد الهامة باش يكونوا في بحلينا إن شاء الله
0: نعم إن شاء الله
3: بخلاف هذا إن شاء الله بخلاف هذا فما الورشات باش تواصل إن شاء الله فهمتني فما باش يكون عندنا آخر الصيف أو بداية الخريف دورة ثانية تاع المهرجان اللي لقينا روحنا مضطرين باش نأجلوه اللي هو مهرجان المنستير لعروض الأداء الفردي اللي هو
0: وقتاش باش يكون؟
3: ولا هو كان الحقيقة في مارس
0: أي.
3: كنا في مارس ما لحقناش باش نجمو خلينا لجوان في جوان كيف كيف حتى بارح بركة جانا تفويض مالي
0: فما ضغط كبير نعم
3: إن شاء الله باش يتأجل إلى موفى شهر سبتمبر إن شاء الله
0: إن شاء الله.
3: مع افتتاح السنة الثقافية الجديدة
0: الثقافي.
3: إن شاء الله باش يكون في الفترة هذيك
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك سي فوزي
3: شكون عندك العادة شراكة في خليفة قبولي وشكون عندنا العديد من
0: أكيد هذه المحطات القارة بطبيعة الحال والهامة. شكرا لك سي سليم همامي، يعطيك الصحة كل التوفيق. إن شاء الله العمل هذا يلقى حظه ويتروج ويتوزع، أكيد لأنه الأهم أنه يتوزع بطبيعة الحال ويشوفوه أكثر ويتشاف أكثر في الجهات وفي تونس العاصمة وفي غيره. كل التوفيق والنجاح سليم همامي. شكرا شكرا سي فوزي لبين، كل التوفيق لمسرحية أمك تانجو عروس المطر. شكرا لكم الكل على المتابعة. شكرا أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ومن أمام الميكروفون سميح قزلة أحييكم، ونلتقي غدا في حدود الساعة 10 صباحا في المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
1: حديث المسرح.
4: Be or not to be.
5: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
6: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
7: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
8: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت.
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية طبعا للدكتور شفيع بزين. هذا مجلد يعني في سلسلة قراءات في الأدب التونسي، وصدر هذا الكتاب عن دار أمينة للنشر والتوزيع. مبروك صديقي هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، يبارك فيك، وإن شاء الله إذا كما قلت هو جزء ثاني من سلسلة وسميه مشروع قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان حول تخيل الروائي أو الرواية والقراءات في الرواية التونسية. هذا الجزء صدر مؤخرا مع معرض الكتاب حول سرديات الذات أو كتابات الذات التونسية، وسيليه يعني جزء ثالث ثم جزء رابع، وإن شاء الله مشروع يتواصل. وهذا واجبنا في تقديم قراءات في الأدب التونسي.
1: تقديم قراءات مهمة في الأدب التونسي المتنوع في الحقيقة، فيما يتعلق بالسيرة الذاتية، ما يتعلق أيضا باليوميات أو فن اليوميات، وكذلك أدب الرسائل وغيرها من الفنون، وخاصة أيضا فن غير معروف يعني كتب عنه إذن شفيع بزين إذن أيضا في هذا الكتاب، هو ما يسمى بمحكي السفر. ننطلق صديقي إذن في سرديات الذات هذه التي ظهرت أو هي انتشرت ليس في تونس فقط وإنما في العالم والأدب العربي، هي كتابة الذات. لماذا تكثر ويقع الاهتمام كثيرا اليوم بهذه الكتابات المهمة يعني والتركيز على هذه الذات؟
2: شكرا. أول شيء حتى نوضح المصطلحات، يعني كتابات الذات وسرديات الذات، لماذا هذا المصطلحان في نفس الوقت في العنوان في الغلاف؟ هو كتابات الذات هو مفهوم أوسع أو مصطلح أوسع يشمل كل كتابة ذاتية يكون فيها الكاتب هو الكاتب المنشأ، ويكون هو موضوع الكتابة في نفس الوقت. والذات التي تكون موضوع الكتابة هي الذات المرجعية، الذات الواقعية، الذات التاريخية، ومجال الكتابة هو التجربة الذاتية، الحياة الخاصة للكاتب، وتأخذ أشكال عديدة سنأتي إليها. لماذا سرديات الذات العنوان الكبير؟ لأن نحن كما نعرف كتابة الذات تتنوع أشكال الخطاب فيها، ولكن يظل الخطاب السردي هو الخطاب المهيمن على الكتابات. مثلا سيرة ذاتية كلها سرد، محكية السفر كلها سرد، الرسائل فيها سرد، واليوميات فيها السرد. إذن كتابة الذات مهمة لسببين على الأقل، ولماذا الاهتمام بها لدى الكتاب، ولماذا الاهتمام بها لدى النقاد؟ بالنسبة إلى الكتاب التونسيين خاصة، لأن هذا مجال اهتمامي أساسا، بعد الثورة ازدهرت كتابات الذات، أولا لأن كتابة الذات تتطلب مجال من الحرية، لأنه فيها بوح وفيها اعتراف وفيها كتابة عن الجانب الشخصي وفيها جرأة وشجاعة إلى ذلك. هذا كله متاح، صار متاحا للكتاب التونسيين بعد الثورة. ثانيا هناك تجارب ذاتية مهمة في ثورة، مثلا الكوفيد مثلا فرضت على الكتاب العزلة وخلتهم يلتفتون أكثر إلى الجانب الباطني، الجانب الذاتي إلى غير ذلك. إضافة إلى أنه هؤلاء الكتاب كان عندهم كتابات عديدة مرقونة أو مخطوطة لم تصدر ولم تخرج إلى النور، بتطور مفهوم الكتابة، مفهوم الإبداع، مفهوم الأدب، ما عادش مقتصر على الجانب التخيلي. فبالتالي هنا أصبح الكاتب يلتفت إلى ذاته أكثر ويكتبها، ولكن طبعا لا يؤرخ لها كما يؤرخ لها غيره من المؤرخين، وإنما يعيد كتابتها بطريقته الأدبية.
1: إذن سنبدأ الحديث عن السيرة الذاتية، ونميز إذن السيرة الذاتية عن محكي الذات، عن محكي السفر عفوا، عن اليوميات الخاصة، عن كذلك أدب الرسائل في الجزء الثاني من هذه الحصة. السيرة الذاتية،
2: السيرة الذاتية بدأت بها في الكتاب وخصصت لها الفصل الأول لسببين. الأول أن السيرة الذاتية هي تعتبر أهم شكل من أشكال أو جنس من أجناس كتابات الذات، أولا نظرا لأن أغلب الكتاب في فترة من فترات حياتهم يتجهون إلى كتابة سيرهم، وتعتبر السيرة الذاتية بالنسبة إلى الكاتب خلاصة التجربة الحياتية والأدبية وغيرها. وثانيا لأن القراء والنقاد يهتمون بالسيرة الذاتية أكثر مما يهتمون بكتابات الذات الأخرى، والسبب طبعا واضح لأن السيرة الذاتية بالإضافة إلى كونها تشتمل أو تحتوي على مساحة من البوح والاعتراف وكتابة الجانب الخاص، هي تسمح بالتوسع في سرد الحياة الشخصية، وبالتالي تسمح بكتابة الهوية وإعادة بناء المعنى في حياة الكاتب.
1: نعم، تقول يعني في هذا الكتاب: لعل أهم ما يميز السيرة الذاتية عن الرواية، فضلا عن تمييز خطابها المرجعية الذاتية عن خطاب الرواية التخيلية، حاجتها إلى التبرير. فغالبا ما يجد الكاتب نفسه مطالبا أو مضطرا إلى تبرير كتابته لسيرته والإجابة عن أسئلة عديدة، منها: لماذا أكتب سيرتي؟ هذا سؤال طرحته أمال مختار.
2: أهلا. وأمال مختار هي سيرتها أنقذتني الكتابة التي صدرت منذ مدة قصيرة، هي ما كانت موضوع أساسي في قراءاتي في السيرة الذاتية وبدأت بها الكتاب.
1: نعم، هذا مهم،
2: واعتبرتها سيرة مهمة. ومن الأسئلة فعلا التي تطرحها كما قلت التبرير، فالكاتب كاتب السيرة الذاتية خلافا للرواية أو غيرها مطالب بأن يجيب القارئ منذ البداية عن السؤال: لماذا أكتب سيرتي؟
1: نعم.
2: لأن القارئ يحتاج إلى هذا التبرير. لماذا؟ حتى لا يشعر بأن الكاتب يتبجح أو عنده نرجسية في الحديث عن النفس، وحتى القارئ يجد في السيرة الذاتية ما يهمه هو، لا يهم الكاتب، يهمه هو، أي أنني أقرأ سيرتك لأنني أجد فيها ما يهمني، مثلا أجد فيها بحثا عن معنى الحياة، أجد فيها التجارب قد أستفيد منها، أجد فيها معناها مواقف وقيما قد تفيدني، أجد فيها أيضا معلومات عن الكاتب تهمني كقارئ أو كباحث.
1: نعم. كتاب ثاني يعني اهتممت به هو كتاب ظل أعرج لزهرة الظاهري. يعني تقول لي: لا شك أن العديد من السيرة الذاتية تعلقت بالهامشي، مثلا ككتاب الأيام، المستنقع، الخبز الحافي، سنعود إليه في حصص قادمة، غير أن كتاب زهرة الظاهري في كتابها يعني هناك تصوير لحياة البؤس والهامشية، وكذلك اعتماد من هذه الرؤية المختلفة في كتابة السيرة الذاتية. نعم،
2: أغلب السير الذاتية أغلبها تتعلق بهذه الحياة الصعبة، الحياة ربما الهامشية، الحياة التي فيها كثير من المعاناة أو العوائق. وكاتب السيرة الذاتية في سيرته دائما يؤكد على أنه استطاع بفضل الكفاح، بفضل العلم، بفضل الكتابة أن يتغلب على هذه العوائق. هذه الفكرة موجودة في سيرة زهر الظاهري ظل أعرج، ولكن وجدت أنها تتميز هذه السيرة بميزتين. الميزة الأولى هي أنها مزجت أو زاوجت بين الكتابة السيرة الذاتية والكتابة الروائية، يعني أنها أرادت أن تكون سيرة ذاتية ولكنها ربما مقنعة ومموهة بالكتاب الروائي. ثانيا، هي صحيح تنتمي سيرتها إلى الهامش، وهي تنتمي إلى المناطق الهامشية في تونس، ولكنها وكم
1: مرأة سيدي بوزيد. نعم،
2: سيدي بوزيد، وهي أيضا المرأة، لأن تتحدث عن سيرة المرأة اللي هي بطبيعتها مقصاة ومهمشة ومقموعة، لكنها معناها شجاعتها وجرأتها أنها لم تقل لنا إنها برغم ذلك استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتغلب على هذه العوائق. لا، هي قالت أنا سيرتي صنعتها الظروف، وأساسا والدي هو الذي كان له دور كبير في صناعة سيرتي أو شخصيتي، ولذلك هي عنوانتها ظل أعرج.
1: نعم، مهم جدا. نعم، ربما تتشابه مع كتابة حياة الرئيس أيضا. بغداد وقد انتصف الليل فيها، جمعت فيها إذن بين مقومات الكتابة الروائية وبين السيرة الذاتية. على خلاف ذلك ربما نجد كتابة شكر السلطاني في كتابة الذاكرة وذاكرة الكتابة في كتاب ذاكرة مغيلة أكثر التصاق بالسيرة الذاتية أكثر من قربها ربما من القصة أو من الرواية، ربما لأنه شكر السلطاني عاش هذه الأحداث في أغلبها في منطقته، في منطقة ذر المغيلة، وذكرياته جمع بين الذاكرة وبين الحاضر، وفي هذا الحاضر صور إذن ما عاشته تلك المنطقة إذن من مظاهر قتل ومظاهر خوف ومظاهر إذن هؤلاء الرعاة الذين تعرضوا إلى تجارب إذن مؤسفة مؤلمة في سنوات إذن انتشار الإرهاب في تونس. يعني نتحدث هنا عن العشرية التي مرت بها تونس في تلك المرحلة. صديقي نحن لن نطيل. نعم، تفضل تفضل.
2: لو سمحت، ما أردت أن أبينه في هذا القسم المتعلق بالسيرة الذاتية التي ذكرتها هو أن السيرة الذاتية في جوهرها تقريبا هي تكاد تكون متشابهة.
1: نعم،
2: ولكن ما يميز الكتابة عن كتابة هو طريقة أو أسلوب الكتابة أو يعني ما يسمى المشروع السيرة الذاتي.
1: نعم،
2: أمير مختار ركزت في على دور الكتابة.
1: نعم،
2: في سيرتها ودور الأب. زهرة الضاري دور ركزت على كيف تكون حياة الفتاة أو المرأة في تلك المنطقة يعني مهمشة ومقصية. شكري السلطاني الذي ذكرته هو اعتمد على أسلوب الذكريات، التذكر والحنين إلى الطفولة ولا الماضي. وحياة الرئيس في الواقع هي تقول إنها كتبت السيرة في إطار الرواية أو في أفق الرواية. أنا أعتبر أن لا، هي مزجت بين السيرة الذاتية ومحكي السفر.
1: ومحكي السفر، نعم، السفر. هذا مهم جدا. هكذا تنتقل بنا إلى محكي السفر، هذا الفن في الحقيقة الذي ربما يعني يجمع إذن بين ما يسمى بالتخيلي وكذلك المرجعي وكذلك الرحلة في المكان والزمان.
2: صحيح. شوف، أنا أعتبر هذا المقال وهذا الفصل مهم جدا في الكتابي. لماذا؟ لأنه اشتغلت بجنس سردي ذاتي صعب جدا ونادر جدا في الكتابة العربية. فوجدت النصوص الرحلة كثيرة، لكن محكي السفر يعني قليل. ما هو محكي السفر؟ ما الذي يميزه؟ بينت أن محكي السفر يتميز بأنه صحيح أنه يتعلق بتجربة الرحلة، تجربة السفر، كما هو على داء مثلا حياة الرئيس أو كما هو بالنسبة إلى يعني نصوص عديدة ذكرتها اشتغلت بها، حفيظ قربي، بان، الكاتبات عديدات. ولكن محكي السفر الحقيقي هو الذي تقحم فيه الكاتب أو الكاتب الذات، ويتسع محكي السفر لجوانب من السيرة الذاتية، وبالتالي تكون تجربة السفر مجالا لإعادة اكتشاف الذات. هذا لم يتحقق تقريبا إلا في نصين. النص الأول هو نص بغداد وقد انتصف الليل فيه لحياة الرئيس، والنص الثاني هو ولي خطوات في فلسطين لنجاة البكري.
1: نعم،
2: البقية غلب عليها أدب الرحلة.
1: أدب الرحلة وبحكي السفر، يعني نجاة البكري مثلا، نأخذ هذا الكتاب يعني الذي طبعا يتحدث عن رحلة إلى فلسطين، إذن إلى بعض
2: السنوات التي قضتها
1: هناك، وفي الحقيقة بعض المشاهدات التي ركزت فيها على زمنين، زمن الاستقرار والهدوء وما يسمى بنقل إذن تراث شعبي وعادات وتقليد فلسطينية، وزمن ومن ثان أو حالة ثانية وحالة التوتر الذي نقلتها لنا بسبب ممارسات الكيان الصهيوني أو المحتل الغاصب دي طبعا الأراضي الفلسطينية.
2: نعم. أنا اعتبرت أن محكي السفر وركزت خصصت يعني محكي السفر النسائي.
1: نعم.
2: لأن هذه تجربة لافتة لدى الكاتبات التونسيات، أولا لصعوبتها، لأنه محكي السفر النسائي يجب أن يجمع بين تجربة السفر التي لا تتاح لجميع النساء
1: طبعا،
2: والكتابة عن تجربة السفر وهذا أيضا لا يتاح للجميع.
1: نعم.
2: هناك فرق اختلاف واضح بين تجربة حياة الرئيس وتجربة نجاة البكري. حياة الرئيس سافرت للدراسة في الجامعة البغدادية في العراق، وجعلت من هذه التجربة مجالا لاكتشاف الذات ولبناء هوية متفردة وللدلالة على معنى المغامرة ومعنى الريادة وغيرها. بالنسبة إلى نجاة البكري تجربة مختلفة، لأنها تتعلق باكتشافها للمعاناة الفلسطينية ومعاينتها للتجربة عن كثب، بل أكثر من ذلك هي انتقلت في هذا الكتاب من المعاينة والملاحظة والمشاهدة والشهادة إلى الانخراط في التجربة والمشاركة في المقاومة، لأنها كانت لها دور إعلامي ودور في الطب والعناية بوضعية المرأة الفلسطينية إلى غير ذلك، وبالتالي هي تبقى تجربة متفردة.
1: ما حكي السفر وأدب الرحلة، أهم ما يميز إذن الفنين، يعني هل هناك اختلافات دقيقة بين ما حكي السفر وأدب الرحلة؟ ونحن نعرف قيمة أدب الرحلة في المدونة السردية العربية القديمة وحتى الحديثة. نعم.
2: عبارة دقيقة التي استعملتها مهمة جدا، لأنها فعلا لا نكاد نلمس اختلافا بين محكي السفر وأدب الرحلة. أنا أبسط المسألة، أقول أدب الرحلة هو اللي يركز على الموضوع. إيش معناها على الموضوع؟ أي على تجربة الرحلة، على المكان وغيره إلى من العناصر، يغلب عليه الوصف والملاحظة والمعاينة. إذن حضور الذات في أدب الرحلة حضور محدود، بينما محكي السفر
1: ممتاز جدا،
2: ريسيد
1: نؤكد على هذا. حضور الذات في أدب الرحلة هو محدود جدا، بل هو هامشي.
2: نعم
1: نعم. هذا مهم. نعم.
2: ومحكي السفر أهميته أنه يتخذ من السفر ومما يعيشه الكاتب المسافر من تجارب، فتكون فرصة لكي يعني يتعمق ويتأمل في ذاته ويستخلص بعض المعاني التي تتعلق بهويته.
1: مهم جدا. إذن هذا هو الفرق، إذن كما أكده دكتور شفيع بزين، بين إذن المحكي السفر الذي يركز على الذات في المشاهدات، إذن في نقل الوقائع التي ترى بالعين وبالمعايشة، معايشة الأحداث أو معايشة إذن الموصفات وما شابه ذلك، وبين أدب الرحلة الذي يهتم بالموضوع أكثر وتحضر في ذات إذن في إطار هامشي مهمش أكثر. ما طبعا الملاحظة الأخيرة، تجربة إذن فتحية دبش أيضا في هذا، يعني ركزت في أدب الرحلة على بعض يومياتها التي نقلتها وهي تعيش هناك في باريس. نعم.
2: فتحية دبش تختلف، هي تقريبا تجربة متشابهة مع نجاة بكري، لأنها تتعلق برحلتها إلى فلسطين.
1: نعم.
2: الاختلاف بطبيعة نجاة بكري أقامت طويلا، سنوات طويلة في فلسطين مع زوجها الفلسطيني، وعرفت وتعرفت واكتشفت عمق الواقع الفلسطيني الذي لا نعرفه من خارج يعني. بينما فتحية دبش كانت زيارتها لفلسطين في إطار ندوة وملتقى أدبي لغير ذلك، يعني لم يدم إلا أيام قليلة، ولكن مع ذلك فتحية دبش أنها استطاعت أن تقتنص تلك التجربة وتكتب عنها، وكتابتها استخلصت منها تلك المفارقة. المفارقة بين أنه التونسي أو العربي بصفة عامة يعني لا يجد صعوبة عندما يكون في إطار رحلة أو سفرة ثقافية أو كذا في الدخول والتنقل كذا، ولكن الفلسطيني صاحب الأرض هو محروم وممنوع من التنقل، ولذلك هي أرادت أن تكون كتابتها شهادة أكثر منها كتابة للذات.
1: ممتاز جدا. طيب صديقي، نحن سنستمع إلى نموذج من هذه النماذج التي درستها، خاصة فيما يتعلق بالفن الموالي الذي سنتعرض إليه يعني في الجزء الثاني من حدق السرد، ويتعلق بفن اليوميات الخاصة أو أدب اليوميات الخاصة. كذلك سنتعرض إلى أدب الرسائل الخاصة. سنستمع إلى نموذج قلت يعني من كتاب النجمة والكوكوت لحفيظة صديقة حفيظة قارة بيبان. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك.
2: نعم شكرا
1: صديقي.
2: شكرا
1: شفية. سنعود بعد الفاصل وبعد النجمة والكوكوت.

0: حدائق السرد. يوم امتدت يد المطرية إلي بالإسطوانة هدية، كانت كل أشواق الأرض براقة ندية في عينيها الليليتين الواسعتين. كنت أحدثها بحرقة عن فلسطين في رواية تنتظر الخلاص، قد يكون عنوانها العراء، ونحن واقفتان أمام قاعة المحاضرات في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة الذي دعاها لتقديم شهادة. يومها امتدت الاسطوانة الفلسطينية هدية للعراء، يعود صوتها ببحة الشجا والشوق والحنين، شوق العواصف في خطاي وفي شراييني نداء الأرض قاهر. رغم عني أتساءل، أما زال الشوق في خطاي؟ أما زال في شراييني نداء الأرض قاهر؟ حتماً، حتماً يا أزاهير، تغرد ريم، تعود الشمس من خلف السحاب، تضيء جانباً من الورق، يتلاشى النغم ويغيب صوت ريم. ترن إلي ثمالة قهوتي، وضحكات تقترب من الردهة، قادمة من غرفة الجلوس لزوجي وابنتي. تستنفر الروح أمام غيوم حبلى بأس شفاف غامض. رجاء لا تطرق بابي، أترك الصباح لي مع وحدة على البياض، بياض يمحو المخاوف والخيبات لترسم الذات الوحيدة حرفها المشع المتعالي على أرض لم تعرف بعد الخلاص. والمساء على أقصاه رفعت صوت المسجلة لتملأ الموسيقى الشجية الدار، تسندني في وحدتي في غربتي وتوتري. أنتظر شقيقتي منيا ببعض المراجع عن الذاتية والتخيل لكتابة شهادة دعيت لها. أعتزم إنهاء الفصل الثامن من روايتي عن خوف دجلة، الخيانة ودعوة الإمام، بحثاً عن فتوى تبيح زواج الأختين. هاتفت الصديقة ألفة يوسف، علها عثرت في بعض المراجع عن واقعة تستدل بها دجلة منتهكة الجسد في مواجهة حسام. أكدت ألفة عدم وجود ذلك. في أقصى توتري أرفع الصوت على أقصاه، وكأس شاي يبلل جفاف ريقي، يطفئ بعض عطش كافر شرير. يشرق النغم المنتشي بأنوار الشموع، يتعالى النغم الطروب بصوت صباح فخر الزلال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجموسة. ولكن الليل قادم والنور رحل الآن، وحليب الجاموسة ينتظر الغد. إن طلع بلا غربان تشوه ضوء الشمس الطالع، أو تسرق الجاموسة قبل أن تدر الحليب. في الصمت العميق الذي حل وقد تلاشى النغم، وبين الورق الذي انغمست فيه، ترتفع أصداء نغم ومقاطع غنائية قد تسللت إلى فصول الرواية. بدهشة طفل أتساءل، أهو صوت الذات يفرض ذبذبات شدوه ليعلو الإيقاع وينسكب النغم في فصول الرواية؟ أم هو التخييل الذي يعلي المعمار، يدعو دجلة لتستنجد بالغناء بلسما يعيد للروح البهجة وللجسد متعة الحياة؟ أم هو مكر روائي الخفي يطوع لأجل غايته كل السبل والفنون؟ في وحدة هذا المساء تخصب الأرض التي أحفر بعيدا عن صخب الآخرين. من كتاب النجمة والكوكوت، حفيظ قربي بن.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أنا موضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين. تحية لك من جديد دكتور.
2: تحية مجددة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الحقيقة سعدت بالحوار الدقيق الثمين الذي جمعنا منذ حين حول طبعا السيرة الذاتية ومحكي الذات والفرق بين محكي الذات وأدب الرحلة. الآن بعد أن استمعنا طبعا إلى مقطع من كتاب نجمة والكوكوت لصديقة حفيظة قرب بيبان، نخوض في أدب ما يسمى بفن اليوميات.
2: أدب اليوميات الخاصة أو فن اليوميات الخاصة هو أيضا يعني شكل أو جنس آخر من كتابات الذات، خصصت له الفصل الثالث. ورغم أنه لا يحتوي إلا على قراءة واحدة أو مقال واحد حول تجربتين مهمتين في كتابة اليوميات التونسية، النجمة والكوكوت كما قلت لحفيظة قاربيبان، وصديقتي قاتلة لفاطمة بن محمود.
1: أيوة.
2: لفاطمة بن محمود. هذان النصان بالنسبة إلي يتميزان جدا عن كتابات اليوميات العادية معنا. لماذا؟ أولا لأنهما يتعلقان بتجربة خاصة جدا. حفيظة كتبت يومياتها في علاقة بتجربة الثورة.
1: نعم.
2: أيام الثورة ما بعد الثورة، ولذلك سمتها وصنفتها جليلة تريتر ضمن ما سمته هي باليوميات الإيديولوجية، واعتبرت أن اليوميات الإيديولوجية يعني هي كتابة

0: ونعرف جميعا أن تلك التجربة يعني أثرت وأثارت الكتاب وغيرت الكثير من الرؤى. كتب الكثيرون عن تجربة كورونا في اليوميات وكذا، ولكن فاطمة الحقيقة كتبت بطريقة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها حولت كورونا إلى تشخيص صديقتي.
1: وهذا ما تقوله بعد إذنك.
0: تفضلي تفضل.
1: فرضت علي كورونا وحدة قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. تقول أيضا: ومن يعيش مثلي في سجن صغير داخل سجن كبير ولا يكون متشائما.
0: نعم.
1: يعني هذا يعني ما عبرت عنه من كونها كانت إذن متشائمة، على خلاف حفيدة كانت ربما تسعى إلى تكريس تأصيل الحرية.
0: نعم.
1: المقاومة أكثر من بصورة إيجابية ربما.
0: نعم.
1: أكثر. نعم،
0: هو صحيح، لكن حفيدة كما قلت معناها الأساسي أو المتكرر جدا في يومياتها.
1: نعم.
0: هو هذا التجاذب، هذا الصراع التمزق بين أحلام الثورة و الآفاق الثورة وما بين انتكاسة الواقع إلى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبة إلى فاطمة، من جهة أولى يعني تشعر بالعزلة وتشعر بالسجن وبالضعف وبالعجز وبالوحدة إلى غير ذلك، وهذا طبعا كما تعرف يعني إطار ملائم لكتابة اليوميات الخاصة. ولكن من جهة أخرى هي استخلصت من تجربة كورونا ومن وباء كورونا معاني إنسانية عميقة جدا، منها مثلا الإنسان، هذا الكائن الإنساني المتطاول والمغتر إلى غير ذلك، كيف أرجعته كورونا إلى حجمه وحقيقته. ثم هي أعادت النظر أصلا في مفهوم الكتابة، وقررت أن لا تستسلم لكورونا وأن تواصل الكتابة، واعتبرت أن الكتابة شكلا آخر من أشكال المقاومة.
1: ممتاز جدا، هذا مهم جدا. وفاطمة بن محمود في صديقتي قاتلة كانت راوحت إذن بين الإطار المكاني الخارجي.
0: نعم.
1: وبين الإطار المكاني الداخلي، المنزل.
0: نعم.
1: ربما المنزل عندها عند فاطمة بن محمود كان مكان أمان وطمأنينة وسكينة إلى غير ذلك، وهذا ما عبرت عنه إذن في يومياتها أو في المعيش اليومي والعادي. نعم.
0: هو اليوميات، يوميات فاطمة بن محمود صديقتي قاتلة ويوميات حفيظة النجمة والكوكوت تؤكد ما تذهب إليه ديدي بياتريس اللي هي منظرة لليوميات أو المرجع الأول لليوميات، كون أن أولا كتابة اليوميات هي أقرب إلى كتابة الكتابة النسائية، بمعنى أنها تناسب أكثر المرأة الكاتبة في حميميتها وفي عزلتها والغير ذلك. ولكنها تؤكد شيئا آخر، هو أن الكاتب اليوميات إذا يتجه في الكتابة من الخارج إلى الداخل، ليس من الداخل للخارج. ولذلك هي ماذا تفعل فاطمة بن محمود أو حتى حفيظة، هي تكتب عن الأحداث التي تجري خارج عالم البيت، لكنها في نهاية في آخر اليوميات دائما ماذا تفعل؟ تعود إلى عالمها الداخلي الذاتي الباطني، ليس البيت فقط حسب وإنما أيضا داخل الذات،
1: داخل الذات. تقول الدكتورة جليلة تريتر إن كتابة المرأة عن ذاتها هي الأكثر تعبيرا عن أزمة متواترة نوعيا، لأنها ارتبطت بصراع النساء ضد أشكال التهميش والتمييز المسلطة عليهن. أنا أسألك بعد إذنك دكتور، إذن كتابة الذات يعني انتشرت كثيرا هذه السنوات الأخيرة في تونس بقلم المرأة. لم أقرأ كثيرا.
0: نعم.
1: لكتابات.
0: نعم.
1: عن فن اليوميات. نعم. لرجل تونسي. نعم. أو كاتب تونسي أعتقد.
0: نعم، تلاحظ في المدونة التي اشتغلت بها في هذا الكتاب فعلا حضور طاغي للكتابة النسائية في مختلف الأجناس التي ذكرتها، حدود أو محدودية حضور الرجل تقريبا موجود في الرسائل وليس في جميع الرسائل، أما السيرة الذاتية
1: الرسائل اختصاص الرجل
0: هو اختصاص الرجل. ولكن هذا ما يؤكد شيئين، يؤكد أولا ما ذهبت إليه الدراسات النظرية أن المرأة الكاتبة لأنها تقصى وتحجب بالنسبة للكتابات العامة

0: أو الكتابات التخيلية بصفة عامة. إذا هي تجد متنفسا ومجالا أوسع في كتابات الذات. والمرأة يعني بحكم أنها تميل إلى التأمل وتميل إلى الحميمة إلى غير ذلك، فتجد في كتابات الذات ما يعبر عن ذاتها. ولكن ثم جانب آخر، جانب آخر هو كتابة الهوية، لأن المرأة تكتب ذاتها لا لتعبر عن عواطف ولا عن مواقف فقط، وإنما لتبحث عن هويتها وتعيد بنائها. وجليلة تريتر أكدت على 3 مقومات في كتابات الذات موجودة في هذه اليوميات أو في غيرها، اللي هي كتابة الأزمة ذكرت أنت، كتابة الأزمة في مجتمع ذكوري إذن يحدد لها مجال الكتابة ولا يعطيها حرية، كتابة المقاومة، المرأة حفيظة وفاطمة تتخذان من الكتابة شكل مقاومة، وكتابة الهوية إذن كما قلنا تتساءل كل واحدة منهما عن من هي، بماذا تتفرد، ما هي رسالتها في الحياة، كيف يجب أن تثبت ذاتها إلى آخره.
1: نعم. إذن فن اليوميات الخاصة هو فن الاعتراف وكذلك المقاومة بشكل عام.
0: نعم، هو فن الاعتراف والمقاومة، وما معناها ما يشجع أو يسمح بهذه الكتابة أكثر هو الحرية. الحرية من جهتين في الكتابة اليوميات، الحرية من جهتين، من جهة الشكل،
1: ممتاز.
0: اليوميات لا تقيد الكاتبة بأي ضوابط فنية أو شكلية أو أجناسية، فقط المطلوب أن يكتب يوم بيوم، يعني أن يتقيد بحدود اليوم فقط. ثانيا هي متحررة من القارئ، وأنا قد ذكرت هذا، متحررة أكثر من القارئ أو من المخاطب. لماذا؟ لأنها تكتب وليس في ذهنها أن تقنع القارئ بأسلوبها أو بقضاياها أو كذا، لأنها وبعضهم يكتبوا اليوميات وليس في نيتهم أن تنشر هذه اليوميات.
1: نعم، نأتي الآن إلى أدب الرسائل الخاصة في الحقيقة، وهذا الأدب أيضا عاد إلى الانتشار مع كاتبات أو مع كتاب أو مع ثنائيات.
0: نعم.
1: سنذكر بعض هذه الأمثلة من الثنائيات التي كتبت عنها صديقي شفيع في هذا الكتاب، وأعتقد أنها تجارب طريفة ومن الأكيد التعريف بها. ننطلق أولا بتعريف موجز بهذا الأدب، أدب الرسائل الخاصة. نعم،
0: أدب الرسائل الخاصة يختلف عن أدب الرسائل بالمفهوم التقليدي ولا البلاغي ولا الكلاسيكي، يعني الترسل، ما يسمى الترسل، يعني الترسل كان محكوما ببلاغة عامة وبضوابط وبسنن وبأغراض أيضا، يعني بالتالي الكاتب في الرسائل القديمة كان يكتب رسائل خاصة ظاهرا، لكنه في الحقيقة كان يعبر عن أناة نموذجية نمطية ويعبر عن معاني متداولة ولا يعبر عن ذاته الخاصة الفردية. في الرسائل الخاصة الجديدة أو الحديثة تحرر الكتاب من هذه البلاغة الترسلية التقليدية، وأصبحوا لا يهتمون كثيرا بالأسلوب، وأصبحوا أكثر جرأة وحرية في كتابة الحميمي والخاص، والأهم ذلك أنهم كانوا وهم يكتبون الرسائل يفكرون في نشرها وفي إطلاع القارئ عليها.
1: نعم.
0: والأطرف من ذلك الطريف هو كتابة رسائل خاصة في فضاء عام، يعني مثلا سونيا الفرجاني كانت تتبادل رسائلها مع
1: ابنتها
0: ريما على
1: في الجامعة. نعم.
0: على صفحات الفيسبوك، يعني كان القراء يتابعون ويقرؤون ويتفاعلون إلى غير ذلك. ومن الطريف أيضا أن الكتابة الرسائلية أحيانا اتخذت من مقام الترسل مجالا لكتابة إبداعية، مثلا آخر مجموعة رسائلية شرفت على إصدارها هي ظلال ساطعة لهدى القاتي، يعني هي تخاطب شخصا لا يجيب، لا يتكلم، لا نعرف هل هو حقيقي أم متخيل، ولكنها افتعلت هذا المقام الترسلي الطريف حتى تكتب في مجال في مقام الحب.
1: نعم، إذن هذا الفن هو تجاوز كونه إذن كتابة عن الذات إلى كتابة الذات.
0: نعم، كتاب شو، وهذا تحيلني على مقال حول رسائل الشابي.
1: نعم
0: بالفعل بينت كيف أن الشابي في رسائله يعني من جهة أخرى أولى يكتب عن ذاته، بمعنى ذاته الواقعية، ذاته التاريخية، يكتب عن تجاربه مع المرض، مع والده، مع الساحة الثقافية، العزلة، تشاؤم إلى آخره، مع أصدقائه، علاقاته بأصدقائه الحليوي والبشروش إلى آخره، ولكنه يكتب ذاته أساساً. ما معنى يكتب ذاته؟ أي أنه يكتب ذاتاً لا توجد في الواقع، وإنما أعاد تشكيلها انطلاقاً من ماذا؟ انطلاقاً من رؤيته الرومانطيقية.
1: نعم،
0: الأناء الرومانطيقية حاضرة حتى في الكتابة الرسائلية،
1: وهذا ما يقوله يعني في رسالة من رسائله يخاطب صديقه: عفوا يا صديقي، فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن نفسي. هذا ما قلته خاصة، وقد كان بودي أن أحدثك في ما هو أجل وأسمى. إذن هناك اختلاف بين أن نقرأ نصوصا شعرية أو قصائد لأبي القاسم الشابي في أغاني الحياة، وبين أن نقرأ أيضا هذه النصوص الرسائل التي تتعمق في بعض التفاصيل التي عاشها أبي القاسم الشابي في مرضه، في حياته اليومية، وفي بعض التفاصيل التي لم يكتب الشعر.
0: وتأكيدا لكلامك أذكر فقط مثالا، أنه الحليوي مر في بعض رسائله للشابي تحدث إلى الشابي وتحدث عنه كما هو، معناها صورته كما هي في شعره، يعني الشعر الوطني أو الشعر المنطقي، يعني الشابي الثائر، الشابي المتمرد، الشابي المقاوم، الشابي الذي يعيش في عالم متسامن. هذا الكلام كيف رد عليه الشابي في رسالة مهمة؟ قال له: يا صديقي، أنا يعني أبسط وأحقر من أن أكون بهذا الشكل. فماذا فعل الشاب؟ إذن الشاب أطلعنا على صورة أخرى
1: مغيبة،
0: ليست الصورة الرومانطيقية.
1: نعم.
0: الحالمة المثالية إلى غير ذلك، وهذا أيضا ما أكده درويش وسميح القاسم إلى غير ذلك في رسائلهم، عندما يعني أراد في الرسائل أن يحطم الصورة الصورة النمطية. وأيضا غسان كنفاني في رسائله غادة السمان عندما قالت غادة في المقدمة إن هذه الرسائل تكسر لنا هذه الصورة النمطية المؤسطرة لغسان، وتطلعنا على الجانب الإنساني فيه.
1: نعم، مهم جدا. الكتاب أيضا تعرض إلى نماذج أخرى، رسائل فتحي الدبش وحسن المصلوحي بين الضفة الخاصة والضفاف الفسيحة، كذلك محمد بحوش، رسائل محمد بحوش إلى سيمون وايلز عن كتابة العشق، إلى من كتابة العشق إلى كتاب العاشقة، وما ذكره منذ حين دكتور شفاء بالزين حول رسائل عاشقة إلى رجل صامت لهدى القاتي. شهادات أدبية أخرى ضمنها شفاء بالزين في هذا الكتاب. أنت تهدي هذا الكتاب في الحقيقة المهم الثمين إلى دكتورة جليلة تريتس.
0: طبعا كان هذا واجب، وكان علي أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه جليلة تريتر يعني أولا أنا أعتبرها مرجعا أساسيا في كتابات الذات بصفة عامة، وفي السيرة الذاتية بصفة خاصة. جليلة تريتر أنجزت وتروح الدكتوراه حول مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي، وأصلت وأسست لهذا الجنس. وجليلة تريتر ثالثا هي من أهم الذين اشتغلوا بكتابات الذات النسائية العربية، ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذه الكتابات، وأن لها خصائص يجب أن تدرس، وأنها مرتبطة بقضية جوهرية لا يمكن أن تتحقق في كتابات أخرى، هي قضية الهوية.
1: قضية الهوية، وهذا ممتاز جدا. يعني في الحقيقة الكتابة التي تضمنتها أيضا هذه النصوص هي مخصوصة باعتبار أنها تعرضت إلى ما يسمى بسرديات الذات، انطلاقا طبعا من نماذج تونسية كانت إذن قد اشتغلت إذن على هذه الفنون التي ذكرنا، ويتعلق الأمر بالسيرة الذاتية بمحكي السفر. وكانت هناك فرصة لإبراز الفرق الجوهري الدقيق بين محكي السفر وأدب الرحلة، وكذلك نماذج من أدب اليوميات الخاصة وكذلك أدب الرسائل الخاصة. هذا الكتاب الحقيقة سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية الدكتور شفيع بزين، هذا الكتاب صادر في دار الأمينة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة قراءات في الأدب التونسي. هذا الكتاب مهم جدا، وأعتقد أنه ثمين، صدر إذن في 471 صفحة من الحجم الكبير، وهو أعتقد متوفر في المكتبات إذن التونسية. دكتور شكرا ومحبة لهذا الحوار الثمين الدقيق.
0: شكرا لك يا من القلب سي محمد على هذا الحوار الدقيق الممتع أيضا، شكرا لك.
1: مستمعي الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
2: ومعكم تحلو الأوقات مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا، تحينا لكم أينما كنتم، تحينا دائما لكل الأوفياء، لجميع أصدقائنا قبل اللقاء كالعادة تفاعلات، وتحينا لجميع من هاتفنا، تحينا لهادية الخميري والتي أكدت أيضا أنها وفية لإذاعة تونس الثقافية وقد هاتفتنا قبل اللقاء، تحينا أيضا لعمر الابراهيمي الوفي دائما إذاعة تونس الثقافية، سندس الجمالي أهلا وسهلا ودمتي أيضا مستمعة وفية، السيدة النجاتي كالعادة طبعا تفاعلا وتناغما مع أجواء الثقافية، معز المكني يحيي التلامذة والطلبة، أهلا ومرحبا بالجميع إلى حدود الساعة 8 في قيادة تقنية لزميلنا أنيس الحميد الذي يرجو لكم دائما الحب والجمال والبهاء والنقاء، وفقرات متعددة أركان مختلفة في انتظاركم، فضلا عن ذلك أيضا بقى من الأغاني.

على قلبي يلعب خلينا نروح يا بابا أنا خايف منا ابعدني عنا.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا صغير. طبعا والأغنية أساسا لكذا مساهر، الرحلة متواصلة، وأنا أحط رحلنا هذا المساء بمدينة العلوم التي تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات لفائدة تلاميذ التعليم الإعدادي. الموعد 17-18-19 جوان، وهذا يندرج ضمن إطار أساسا رئيسي هو الجهود الرامية إلى تبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة، والهدف الرئيسي هو دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. طبعا تستهدف هذه الدورة تلاميذة المرحلة الإعدادية، وتتضمن ورشات نظرية وأخرى تطبيقية حول عدد من المحاور الرياضية، من بينها أساسا ربما المتتاليات العددية والإحداثيات والتناظر المحوري والتناظر المركزي، فضلا عن هندسة المثلث، إضافة إلى علم المثلثات والاحتمالات. التأكيد أساسا من مدينة العلوم أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة لتلاميذ المرحلة الإعدادية، وأن التسجيل يتم مباشرة بفضاء الاستقبال بالمؤسسة. إذا نذكر دائما بالموعد الذي سيتواصل من 17 إلى 19 جوان، يعني 3 أيام خاصة بالمدرسة الصيفية في الرياضيات، وهي من تنظيم مدينة العلوم. رجاءنا دائما التوفيق للجميع. رحلتنا متواصلة، نتحدث بعد قليل عن البكالوريا.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحياتنا دائما لكم مستمعينا الأفاضل. ونذهب مباشرة لضيفنا هذا المساء الأستاذ توفيق شحدورة، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا دكتور رمزي، مرحبا بك.
0: أهلا ومرحبا. وأنت تتابع هذه الأيام، إذن هذه المناظرة، مناظرة البكالوريا، شدت إليها كل العائلات توفيق.
1: والله المناظرة الوطنية، احنا كل عام نناظر المناظرة الوطنية، بس نبدينا بالبكالوريا، مشينا بين الجهات، مشينا بعض المعاهد داخل الجمهورية مع المجموعة، فهمتي، وان شاء الله معناتها الظروف طيبة برغم بعض معناتها الكلام اللي على الفيسبوك نتاع الغش ونتاع معناتها، أما الظروف الحق تعدت طيبة، وإن شاء الله التلامذة إن شاء الله معناتها مسيرة طيبة للتلامذة، وإن شاء الله معناتها النجاح يحالفهم، فهمتني، وإن شاء الله معناتها بالتوفيق لجميع التلاميذ اللي معناتها قاعدين يستاجوا في مناظرة البكالوريا، والعاقبة إن شاء الله للمناظرة السيزيام ومناظرة النوبية.
0: خلينا في البكالوريا. إذا أنتم تتابعون كمكتب وطني وتنسقون مع الفروع في الجهات. أي تتواصلوا مع تلامذة البكالوريا،
1: تتواصلوا مع تلامذة، نحكيوا معهم مع الأولياء متاعهم، كيفاش كان التحضير، كيفاش كانت فهمت المتابعة متاعهم، كيفاش كان تحفيزهم، خاطر يلزم التلميذ يدخل المناظرة، فهمتني، يلزم يحفزوا. ونحن المناظرة دي نقول لهم ديما، فهمتني، المناظرات الوطنية ما أنت حكاية مستوى، إذا التلميذ عنده مستوى ما أنت يخول له باش ينجم، وستان كود شانس ينجم التلميذ يحضر معناتها موضوع بالصدفة في المنغود يجي هو بيدو، فما يظهر برشا مواضيع بعدين ما يجيش هو، معناتها ستان كود شانس أبار مستوى الواحد، ستان كود شانس لل أنا نثبت أنا في البكالوريا اللي حضرناه في اللي لقيناه منغود، ومعناتها الحمد لله رب العالمين، معناتها
0: سي توفيق. أما هي البكالوريا ماهيش نتاع أيامات المناظرة، البكالوريا راهي تنطلق من السنة الأولى ابتدائي، وقبل الابتدائي تبدأ معناها الأولياء. هذا طبعا هذا رأيي البسيط المتواضع جدا، أن الولي طبعا عندما يرزق بابن لابد أن يعده إعدادا جيدا، أخلاقيا، أدبيا، تدريجيا يتحرك معه ويسير معه في المراحل العمرية المختلفة وفي جميع مراحل حياته، وبالتالي يكون ثم تأطير وثم تكوين إلى أن نصل إلى البكالوريا، ويكون آنذاك التلميذ أو الابن يكون جاهزا لهذه المناظرة وغيرها من مناظرات الحياة.
1: فعلا دكتور رمزي، معناتها بالنسبة للتلميذ معناتها من الابتدائي كما قلت الإعدادي للثانوي يلزم متابعة، ويلزم الولي فهمتني يوفر لولده، يوفر الأبناء معناتها في جميع مراحل الدراسة نتاعهم، معناتها ظروف طيبة وتكوين مستمر، معناتها متابعة، فهمتني، مع
0: مهمة الكلمة هذه المفردة تشدنا، المتابعة. مع أحيانا بعض الأولياء أستاذ توفيق، ونحن نتحدث عن ظاهرة الغش هذه الأيام، يعاتبون أبنائهم، يلومون أبنائهم، ولكن من سهر على تربية ابنك الذي غشه؟ أنت الذي سهرت على هذه التربية، الآن أنت تحاسبه.
1: والله احنا شوف بالنسبة مش مسألة نحاسبوه، ما حتى
0: لا تحدث عنك، لا يظهرني ما فهمتنيش، قلت لك التلميذ اللي غش اليوم والعناوين عديدة، هاوش نقرأ لك بعض العناوين أستاذ توفيق. الغش في البكالوريا، بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة، هذا موجود في سليانة، أي موجودة في تونس العاصمة. الغش في البكالوريا، بطاقات إيداع بالسجن في حق أستاذ ثانوي وآخرين، وزير التربية في ندوة صحفية إقرار خطة وطنية لمقاومة الغش في البكالوريا. انظر وهنا فضيحة في الباك، أستاذ وتلميذ في السجن بسبب بيع أدوات الغش. بكالوريا 2026 تفكيك شبكة مختصة في الغش بالعاصمة، جاهزية تامة لانطلاق امتحان البكالوريا وسط تدابير صارمة. ما هذا؟ شنو أين القيم يا أستاذ توفيق؟ وهنا أردت أن أعود معك، قلت لك الولي لابد أن يسهر على متابعة ابنه منذ الولادة، لا نتحدث عن امتحان بكالوريا. يبدو لي هذا المطلوب أستاذ توفيق.
1: صحيح، هذا مطلوب ويزم الولي، علاش يقول واحنا ديما ننبه ديما نقولوا يزم الولي ديما يتبع التلميذ نتاعه وديما سرتو توا الاف نتاع الانترنت نتاع البورتابل هذوما هما اللي خلاوه معناتها التلميذ
0: ما عندهمش حتى علاقه.
1: لا عندهم علاقة، معناتها يتفرجوا هما
0: شو معناها المشكل اليوم في الهاتف؟ المشكل في الهاتف؟
1: لا مش مشكلة في الهاتف، مش الهاتف عبر الهاتف، أنا نحكي على عبر الهاتف موجودك التواصل موجود، معناتها الذكاء الاصطناعي قاعدين يتعلموا التلامذة من الحوايج.
0: يا سي توفيق أنا توا كان ربي ولدي تربية صحيحة وتربية سليمة، وسائل التواصل وسائل التكنولوجيا الحديثة ككل بصفة عامة يقع استعمالها استعمال جيد واستعمال إيجابي يا سي توفيق.
1: لا جوستمون هذاك علاش قاعدين يستعملوا فيها في كما احنا بار اكزومبل توا نحن في تونس بار اكزومبل الشباب والواحد يقلد الأوروبيين ولا يقلد البر على الحوايج الفارغة نتاعهم.
0: لا ما عندهمش حاجات فارغة،
1: اما على حوايج الثقافه نتاعهم وعلم
0: ما عندهمش. لا لا لا
1: قاعدين احنا قاعدين نستعملوا قاعدين فهمتني الشباب نتاعنا قاعد معناتها يمشي في الحوايج السيئه، معناتها حوايج مش
0: استخدام سلبي
1: ولا استخدام سلبي. هذا كان المشكل.
0: انتم كجمعيه علاش ما نظمتوش مثلا قبل البكالوريا بفتره بشهر باكثر على الاقل؟ أن انتظرت من الجمعية الوطنية أولياء التلاميذ والطلبة أنها تنظم لقاءات توعية، لقاءات إرشادية، يكون لها لقاءات متعدة من خلال مكاتبكم الجهوية، وبالتالي ربما هذا سيساهم على الأقل في الحد من هذه المظاهر المختلفة.
1: احنا دكتور رمزي رانا معناتها كل سنة معناتها ننظموا ملتقيات وننظموا معناتها ندوات في ويحضروا فيهم التلامذة ويعرفوا فيهم الأولياء في جميع في برشا مواضيع، معناتها العنف المدرسي، عملنا معناتها تعاطي مخدرات، عملنا معناتها وقدمت وعي وقعد واحد باقي يتسمى مقصرين معناتها يلزم
0: معناتها مقصرين. نسمع سي توفيق راهو انتم متطوعون
1: صحيح.
0: أنتم تتطوعون، البعض أحيانا عدد كبير المستمعين الآن ربما يعاتب الجمعيات والمنظمات، لا راهو أعضاء الجمعيات رئيس الجمعية وبقية أعضاء ده معناه الكاتب العام ومين مال وعدد من الأعضاء كل مكلف بخطة في الجمعية، هم يتطوعون بالأساس لخدمة الآخرين دون مقابل راهو حتى نؤكد هذه المسألة. وبالتالي البعض يقول لك اللي جي منكم مبروك، معناها هنا نثمن مجهوداتكم المختلفة من أجل أبنائنا من أجل تلاميذاتنا ومن أجل أيضا الأولياء. لما أكدت ذلك أنا أستاذ توفيق أردت أن أؤكد نقطة رئيسية هي التربية على المواطنة، التربية على المواطنة في جميع تجلياتها. أردت أن أتناول معك هذا الموضوع هذا المساء أستاذ توفيق، التربية على المواطنة حتى نتجاوز كل عمليات الغش وكل هذه السلوكات، سلوكات المنحرفة بين قوسين والتي تؤدي بنا إلى الضلال والضياع وأيضا إلى الانقطاع المدرسي وغير ذلك. اليوم عندما نتحدث عن الغش وهذه العناوين التي قرأتها منذ قليل فأنا أتحدث هنا عن عدم اهتمامنا بأبنائنا وعن عدم تربية أبنائنا على قيم المواطنة. دعنا نتحدث عن قيم المواطنة أستاذ توفيق.
1: شكرا جزيلا دكتور رمضي على إتاحة هذه الفرصة الحديث على موضوع أساسي في بناء الأجيال وصناعة مستقبل تونس ألا وهو التربية على المواطنة واحترام القانون لدى التلميذ.
0: نعم.
1: إن المدرسة ليست فضاء للتعليم.
0: نعم.
1: واكتساب المعارف فحسب، بل هي أيضا مؤسسة لتكوين المواطن الصالح وغرس القيم النبيلة التي تقوم عليها المجتمع. فالمواطنة ليس شعارا نرفعه في المناسبات، وإنما هي سلوك يومي يتجسد في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والقيام بالواجب قبل المطالبة بالحقوق. إن أبنائنا التلاميذ هم مواطنو الغد، وما نزرعه فيهم اليوم من قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية سنجنيه مستقبلا في شكل مجتمع متماسك وأمن متقدم. ولذلك فأن التربية على المواطنة يجب أن تبدأ داخل الأسرة.
0: نعم.
1: وتتواصل داخل المدرسة وتدعمها مختلف مؤسسات المجتمع. ومن أهم مظاهر المواطنة لدى التلميذ احترام المؤسسة التربوية والمحافظة على تجهيزاتها واحترام الإطار التربوي والزملاء والالتزام بالنظام الداخلي.
0: نعم.
1: والابتعاد عن العنف بكل أشكاله.
0: نعم.
1: احترام القانون يبدأ من احترام القواعد البسيطة داخل المدرسة، ثم يتحول إلى ثقافة وسلوك يرافق الإنسان طوال حياته. كما أن المواطنة الحقيقية تقوم على قبول الاختلاف والحوار والتسامح والعمل الجماعي وخدمة المصالح العامة. فالمواطن لا يبني بالشعارات،
0: لا يبنى بالشعارات،
1: إنما يبني بالعمل والانضباط والشعور بالمسؤولية تجاه المستعان. ونحن في الجمعية الوطنية أولياء التلاميذ والطلبة نعتبر أن الأسرة شريك أساسي في هذه المهمة، لأن الطفل الذي يتعلم في بيته احترام القانون واحترام الآخرين والالتزام بالواجبات يكون أكثر قدرة على الاندماج الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع.
0: نعم، مهم جدا ما تفضلت به صراحة.

0: أيضا مسؤول عن ذلك، لأن ربما المؤسسات الإعلامية المختلفة لابد أن تكون لها برامج، أن تصوغ برامج متعددة ومختلفة وتعمل أساسا على غرس قيم المواطنة لدى التلامذة ولدى المستمعين بصفة عامة ولدى المشاهدين، وخاصة فضائياتنا بين ظفرين، الفضائية الوطنية الأولى والثانية. أين كل ذلك؟ فقط نتحدث هاو تلميذ غش. نحن أيضا من ساهم في ذلك كأولياء، كإعلاميين، كمربين، جميعنا مساهم في ذلك. أستاذ توفيق،
1: صحيح دكتور رمزي، معناتها المسؤولية مشتركة من الجميع.
0: نعم.
1: معناتها يلزم معناتها تضافر الجهود، يلزم معناتها العباد الكل فهمتني نتفقوا ديجا ونعملوا معناتها برامج مشترك.
0: نعم.
1: في المؤسسة التربوية بين الأولياء بين الإدارة التربوية بين فهمتني، وقد ما نعملوا باقي شوية معناتها يلزم نكثروا من هذه معناتها الندوات ومن هذه الملتقيات لكي معناتها عموان نقصوا شوية من حدة هذه التوترات وهذه التجاوزات
0: والانحرافات.
1: نعم.
0: للتقليص من الانحرافات.
1: من الانحرافات. صحيح.
0: نعم. نعم، لأن الانحرافات هنا ربما عدد كبير من المستمعين الآن يقول ركزتم على الغش، هذه عناوين الغش في البكالوريا، ولكن نحن نتحدث عن امتداد السنة، طبعا نتحدث عن العنف، نتحدث عن المخدرات، نتحدث عن انحرافات عديدة وهي الإرهاب الحقيقي، واليوم نتحدث عن أمن قومي لا ينطلق إلا من المؤسسة التربوية. البعض الفترة الأخيرة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتحدث عن إصلاح، عن أي إصلاح تتحدث؟ هو وزارة التربية وإصلاح، وأحيانا ملايين تكدس. سابقا لدى عدد من الوزراء أيضا سابقا 2017-18 وغيرها ملايين مئات الملايين في النزل تذهب هكذا هباء لا لشيء، العنوان هو الإصلاح التربوي، ونحن لازلنا إلى الآن ننتظر أيضا المجلس الأعلى للتربية كي ينظر في عملية إصلاحية شاملة. أستاذ توفيق، أنت منذ قليل ذكرت فيما ذكرت هذه الوسائل المختلفة، وسائل ربما وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت خاصة التكنولوجيا الحديثة وقلت الهواتف وغير ذلك، هي وسائل مساعدة يا سي توفيق، هي تساعد، راهي التكنولوجيا هي تساعدنا في حياتنا اليومية والعادية، هي أدوات مساعدة وليست معرقلة أستاذ توفيق.
1: شكرا دكتور رمزي. نحن في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة،
0: نعم،
1: نؤمن بأن العالم الرقمي أصبح معناتها جزءا من حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: فهمتي، فلم تعد تكنولوجيا مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت أداة للتعلم والعمل والتواصل والحصول على معلومات، ومن هنا تبرز أهمية الثقافة الرقمية التي،
0: نعم،
1: تعني القدرة على استخدام الوسائل الرقمية بوعي ومسؤولية وأمان.
0: نعم.
1: لقد وفرت التكنولوجيا فرصا كثيرة للشباب من خلال الوصول إلى المعرفة والتكوين عن بعد وتطور المهارات والتعرف للمواهب والإبداع.
0: نعم.
1: كما ساهمت في تسهيل التواصل وتقريب المسافات بين الناس. لكن في المقابل تطرح الثورة الرقمية تحديات عديدة، من بينها انتشار أخبار زائفة والإشاعات والتعرض لمحتويات غير مناسبة والتنمر الإلكتروني وانتهاك الحياة الخاصة، إضافة إلى الأفراد في استعمال الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي على حساب الدراسة والعلاقات الأسرية والأنشطة الثقافية والرياضية. لذلك فأن الثقافة الرقمية لا تعني فقط معرفة استعمال الهاتف أو الحاسوب، بل تعني أيضا التثبت من صحة الأخبار قبل نشرها، احترام أخلاقيات التواصل عبر الإنترنت،
0: نعم،
1: حماية المحتويات الشخصية، الاستخدام متوازن للتكنولوجيا، توظيف الوسائل الرقمية في التعليم والمعرفة والإبداع. كما أن الأسرة والمؤسسة التربوية ووسائل الإعلام والجمعيات دورا أساسيا في نصر الوعي الرقمي وترسيخ قيم المواطنة الرقمية لدى الناشئة.
0: نعم، هذا معقول ومنطقي. إذا

0: أستاذ توفيق، قبل أن نختم معك، قبل أن نختم، أنت تؤكد قيمة العالم الرقمي، قيمة التكنولوجيا في حياتنا، ولكن سطرت مسألة تقول أنت ضروري جدا أن نستخدمها استخداما جيدا وحسنا. هذا ما فهمته.
1: نعم
0: نعم. إذن هنا التربية على المواطنة من ناحية، وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام جيد، وبالتالي بعدها لن نحاسب أحدا آنذاك، لأننا سنجني مجتمعا راقيا ومجتمعا متقدما. هذا ما فهمته.
1: نعم صحيح دكتور أبزي، إن التحدي الحقيقي اليوم ليس في امتلاك التكنولوجيا بل في حسن استعمالها.
0: نعم.
1: فالثقافة الرقمية أصبحت من مقومات المواطنة الحديثة، وهي سبيل لبناء جيل واعي قادر على الاستفادة من مزايا العالم الرقمي.
0: نعم.
1: وتجنب مخاطر بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع والوطن.
0: نعم.
1: صفة عامة.
0: إذن نحن نخدم وطننا أساسا، نخدمه من خلال تربية أبنائنا. إذن اليوم من يتحدث عن الغش في الامتحان، إذن لابد عليه أيضا أن يساهم في الحد من ذلك من خلال المساهمة في تربية حسنة وراقية للأجيال المختلفة.
1: وهذا هو المطلوب، هذا هو الطالبين، وهذا هو اللي نأكد عليه في جميع المناسبات، في كل الاجتماعات اللي نعملوه مع الأولياء مع التلامذة، ديما نؤكد على هذا، وديما معناتها نحاول باش معناتها نوعيهم ونحفزهم لما يفير خير معناتها للبلاد والعباد.
0: نعم نعم. إذن العمل على تنمية هذا الوعي الوطني من ناحية، والعمل على تعزيز خاصة انتمائنا، الوعي بهذا الانتماء، ونشر ثقافة أخرى، ثقافة الخير، ثقافة التسامح، ثقافة الانتماء الفاعل لهذا الوطن. ربما هذا الذي تنقصنا قيم عديدة هي أساسا قيم المواطنة. إن ربينا النشأة على قيم المواطنة، إن ربينا النشأة أيضا على الاحترام، احترام المتبادل وغير ذلك، إن ربيناهم على حسن استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، ونحن نتحدث عن اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، ولكن نستخدمه سلبيا للأسف شديد، إن ربينا أبناءنا على الاستخدامات الجيدة فنحن سننجح وسنجني ثمارا طيبة. هذا هو.
1: عايشك، شكرا دكتور رمزي على المتابعة والمستمرة.
0: العفو.
1: لمشاغل التعليم ومساعدة التلاميذ ومساعدة الأولياء، ويعطيك الصحة.
0: العفو.
1: على المساندة والدعم المتواصل للإذاعة الثقافية والدكتور رمزي.
0: العفو.
1: خاصة.
0: العفو العفو أستاذنا. شكرا جزيلا الأستاذ توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

قلتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك

صدوك عني العيدا يا زين.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais. Enquête par Lionel Meny. أي هذا الكتاب عنوانه غرق اللغة الفرنسية انتصار الإنجليزية. وهذا العمل فيه تحقيق صدر هذا الكتاب عن مطابع جامعة لافال وباريس في 2024 وهو يحوي 266 صفحة. ليونيل ميني لغوي متخصص في اللغات السلافية من أصل فرنسي وخبير في الدراسة المقارنة الفرنسية في كيبيك وفرنسا ومقيم في كيبيك وأستاذ في اللسانيات بجامعة لافال منذ أواخر ستينات القرن العشرين. وهذا الكتاب الذي صدر أولا في كيبيك ثم في فرنسا في نوفمبر 2024 يتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الظاهر من الجليد ومنافسة الإنجليزية داخل متن اللغة الفرنسية ومنافسة الإنجليزية في مكانة اللغة الفرنسية، وفيه 13 فصلا إضافة إلى مقدمة وخاتمة. وفي هذا الكتاب حديث عن أن اللغة الفرنسية باتت لا تناسب الأجانب الذين يواصلون استخدام اللغة الإنجليزية، بينما تناسب الإنجليزية الفرنسيين حتى داخل أراضيهم. ويلاحظ الباحث كيف أن كلمات مركبة توجد ضمن الاقتراضات الكثيرة التي تأخذها الفرنسية من الإنجليزية، بينما نسبة الاقتراض من الفرنسية قليلة. ويقيم المؤلف في الوقت نفسه الاقتراضات التي أخذتها الفرنسية والإنجليزية، ويشير إلى أن هذا الأخذ نابع من يسر في التعامل الفرنسي مع العبارات الإنجليزية وعسر في التعامل الإنجليزي مع العبارات الفرنسية. وعلى الرغم من تغلغل اللغة الإنجليزية في الفرنسية، يبقى ليونيل ميني متفائلا مستندا إلى بعض الأرقام، إذ في الفصل العاشر المعنون بتقييم متفائل لعدد الناطقين بالفرنسية في العالم، تركز دراسته على مكانة اللغات وتوزيعها وموقعها ضمن اللغات المدرسة والمتعلمة ونسبة المنشورات باللغة الإنجليزية وعدد المتحدثين والدول الأكثر تعددا للغات. ويعود المؤلف في الختام إلى أسباب رفض بعض الألفاظ الإنجليزية في كيبيك، مثل استعمال سبونسور بدلا من أرينا، ويشير أيضا إلى مزايا بعض هذه الألفاظ خاصة من حيث كونها أقصر من الناحية الصرفية. ويعكس هذا الموقف حجة تبدو بعيدة إلى حد كبير عن تلك التي تسعى إلى ترسيخ استعمالات لغوية معينة وتدعو إلى سياسات للغة الفرنسية ولا سيما في كيبيك ممنهجة. ويدعم ميني بعض أفكاره بعناصر من الجغرافيا السياسية، ثم يتناول مسألة تراجع مكانة اللغة الفرنسية على الصعيد الدولي ومكانة اللغة الفرنسية في التعليم، ويقدم توصيات تبدو معتدلة جدا بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه انتشار الإنجليزية التي يصفها المؤلف بالهيمنة، وهي عبارة في الحقيقة ليست لسانية. ربما نشير إلى حوار أجري مع المؤلف فيه حديث عن سبب تأليف هذا الكتاب. يجيب المؤلف إن الهدف الأساسي هو توعية الجمهور بمشكلة لا يتطرق إليها كثيرا في فرنسا، وهي تدهور لغتنا. يقول: أنا أعيش في كيبيك وهنا نحن واعون جدا بالقضايا اللغوية لأسباب تاريخية مفهومة، أما في فرنسا فالوعي أقل بكثير. أقضي تقريبا نصف السنة في كل من البلدين، وعندما أصل إلى فرنسا أشعر دائما بالصدمة من المشهد الذي أراه في الشوارع، في المتاجر، في الإذاعة، في التلفزيون، هذا الحضور القوي للغة الإنجليزية. هذا الكتاب في الحقيقة يبين كيف أن القلق على اللغة ليس قلقا مرتبطا فقط بنا نحن العرب، ويمكن أن نجده أيضا بالنسبة إلى من يتكلمون لغات أخرى. وهذا قلق في الحقيقة لا يدرس لسانيا، لأنه أثر النفس في تراجع اللغات، وينبغي أن نبحث في العلل التي تراجعت لأسبابها لغة وهيمنت لغة أخرى وهي أسباب مرتبطة طبعا بمجالات علمية وسياسية وبهيمنات ربما تكون في سياقات معينة. قدمنا لكم كتاب Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais, enquête لليونيل ميني مع تحية توفيق غري.
0: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
2: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، نواصلها دائماً مع هذه الموسيقات المختلفة ومع الأخبار الثقافية.

انقطاع دام 6 سنوات كاملة تستعيد مدينة تبرق أحد أبرز رموزها الثقافية والفنية بعودة مهرجان تبرق للجاز، والذي ارتبط اسم المدينة به لعقود طويلة وجعل منها وجهة عالمية لعشاق موسيقى جاز وموسيقات العالم. تأتي هذه العودة لتعيد إحياء تظاهرة ثقافية كانت جزءا من الذاكرة الجماعية للجهة وللمشهد الثقافي التونسي بعد سنوات من الغياب، وقد أثارت الكثير من التساؤلات حول مصير واحد من أعرق المهرجانات في البلاد. طبعا هذا ما كتبه الأستاذ نذير عزوز. وهذه السنة قالت تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 20 للمهرجان من 2 إلى 9 إجويليا في نسخة تسعى إلى الجمع بين المحافظة على روح المهرجان التاريخية والانفتاح على التجارب الموسيقية الحديثة من خلال برنامج فني يجمع بين أسماء ساهمت في صناعة مجد المهرجان عبر العقود الماضية وفنانين تونسيين ودوليين يمثلون مختلفت الاتجاهات الموسيقية المستلهمة من الجاز وموسيقى العالم. يعود تاريخ مهرجان تبرقة للجاز إلى سنة 1973 حين تأسس ليصبح أحد أقدم وأهم المواعيد الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي. وقد نجح هذا المهرجان على امتداد أكثر من 50 سنة في استقطاب كبار الفنانين العالميين وتحويل مدينة تبرقة إلى منصة دولية للحوار الثقافي والتبادل الفني، ما ساهم في ترسيخ صورة المدينة كعاصمة تونسية للموسيقى والانفتاح الثقافي. طبعا هنا نتحدث عن تاريخ هذا المهرجان. الدورة الجديدة تسعى، يقول الأستاذ نذير عزوز، تسعى إلى إعادة ربط المهرجان بجمهوره وبالفضاءات الطبيعية الساحرة التي تميز تبرقة، حيث ستحتضن المدينة أيضا سلسلة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم. طبعا الجميع يعرف ومن زار تبرقة وحضر مهرجان جاز سابقا يعلم جيدا أيضا العروض في الطريق، طبعا لأن المسرح يعج بالجمهور والحضور بأعداد كبيرة، فتصبح طرقات تبرقة وخاصة الطريق الموجود قرب في وسط المدينة طبعا قرب المسرح يصبح بدوره مفتوحا والعروض مجانية. إذن ما يسمى بستريت جاز، تتحول الشوارع والساحات في تبرقة إلى فضاءات نابضة بالموسيقى ونابضة بالفن، وتمنح السكان وتمنح أيضا زوار تبرقة في تلك الفترة أساسا، وهذه المدة كما ذكرنا منذ قليل من 2 إلى 9 جويلية تصبح طبعا فرصة معايشة أجواء المهرجان خارج القاعات التقليدية وخارج المسرح. ولا يمثل مهرجان تبرقة الجاز مجرد تظاهرة فنية كما قال، بل يعد مشروعا ثقافيا وتنمويا متكاملا يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بجهة تبرقة من خلال استقطاب الزوار واستقطاب الفنانين والإعلاميين من تونس وخارج تونس، وهذا يعزز مكانة الجهة كوجهة قادرة على احتضان التظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي. تحمل هذه الدورة دلالات خاصة لا تمثل فقط عودة حدث فني عريق، بل تعكس أيضا رغبة في استعادة مكانة تبرقة على الخارطة الثقافية والسياحية المتوسطية وإحياء تقليد فني ظل حاضرا في الذاكرة الجماعية رغم سنوات التوقف. وقال الأستاذ نذير عزوز، بين زرقة البحر وخضرة الجبال وبين إرث الجاز العالمي وآفاقه المتجددة
تستعد مدينة طبرقة لاستقبال جمهورها من جديد في موعد يعد أساسا الموعد الأبرز، وأيضا يعد الجمهور هنا بسهرات رائعة ومميزة. ولا ننسى أن هذا الموعد أيضا يعد احتفالا خاصا بالموسيقى والحياة والذاكرة، ويعتبر أيضا عودة طال انتظارها لأحد أبرز المهرجانات التي صنعت هوية المدينة الثقافية عبر الأجيال. لن نستمع الآن للجاز، بل سنستمع لياسمين الخيام.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، ونسعد دائما بكم مستمعينا الأفاضل. نذهب مباشرة طبعا لضيوفنا هذا المساء في هذه اللمة طبعا، واللمة كالعادة تزدان بأبنائها وتحضر معنا هذا المساء الشاعرة أستاذة نعيمة نور. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا سي رمزي، تحية للجميع، باقة ورد وتحية ود لكل الحاضرين أصدقاء والمستمعين، وأرجو أن نقضي أوقات ممتعة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يحضر معنا أيضا الوفي لإذاعة تونس الثقافية المبدع مصطفى خزندار، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير لكل المستمعين والضيوف الكل،
0: أهلا ومرحبا. أيضا نقولها للشاعرة الأستاذة سعيدة الفرشيشي.
3: مساء الأنوار، مساء الفل، مساء الرياحين إلى كل المستمعين، وإليك سيدي الدكتور رمزي.
0: العفو، أهلا وسهلا. أيضا نقولها للأستاذ توفيق شحدورة.
4: أهلا وسهلا دكتور رمزي، وأهلا ومرحبا بالمجموعة ككل، مجموعة لمتنا، وحنا سعداء جدا بوجودنا في
0: السنة. أهلا ومرحبا بكم جميعا. طبعا يحضر أيضا معنا الأستاذ خالد العويتي الذي نحييه تحية الكبار، وهو دائما أيضا يزخرف ويوشي اللمة بطريقته، وأفضل دائما أفضل الانطلاقات تكون بالشعر، ولا نعلم شعراءنا هذا المساء ماذا أعدوا لنا. لا نعلم من سيقدم لنا القصيدة الأولى، تفضلوا.
3: إذن الهروب
0: الأستاذة سعيدة الفرشيشي، تفضلي.
3: شكرا شكرا. أبدأ بقصيد يحمل عنوان الهروب إلى العذاب الجميل. أقول أعد رسم خارطتي، وأعد أنت تصميم كل دروب حياتي، أعد لي هنا الرشد بعد ضياعي على طرق كنت بالأمس أسلكها غير ذات ثباتي، أعد لي فؤادي الذي تاه عبر الأزقة في الظلمات، أعد لي الضياء الذي مات في مقلتي بريقه عند توجع ماضية من ذكرياتي، أعد لي صفائي، أعد لي نقائي، أعد لي فؤادي، أعد لي، أعد لي، أعد يا حبيبي ذاتي لذاتي. فقبلك كنت على عتبات الجنون تمزقني ثورة الشك والكبرياء، وقبلك أهببت أو ربما كنت يوما أغون، ولكنني ما وصلت إلى متعتي أو شفائي، لأني مريدتك المشتهاة بحضنك هذا الصباح، هرعت إليك بكل التحدي الرهيب وكل هنا ثورة وانفتاح. تمهل تمهل أي آسري وتأمل، فلا كان باب ببيتي وقلبي أمامك يقفل، سألتك لكن أجبني، ترى ما الذي عنه تسأل، أنا أترجاك لتدخل الآن سرا فأحرى وأحلى دخولك جهرا، أنا لست دارية أين أذهب، فمنك إليك أنا الآن أعرب، فهل سيهون عليك عذابي وأنت بحب تلهو وتلعب عذاب الهوى يا حبيبي جميل، فدعنا معا بالهوى نتعذب.
0: لا جميل،
3: شكرا شكرا.
0: إذن ونحن ممتنون لك، وأيضا أنا ممتن طبعا للجميع دائما بهذه الإبداعات ضمن هذه اللمة لمتنا، ولا يوجد أفضل من الامتنان. سيد المصطفى، ماذا تقول عن الامتنان؟
2: الامتنان لا يقتصر على كونه أعظم الفضائل، بل هو أب الفاء،
0: أبو الفضائل. نعم نعم، جميل جدا. إذن الامتنان أب الفضائل. ماذا أيضا؟
2: من يزرع المعروف يحصد الشكر.
0: من يزرع المعروف يحصد الشكر. الشكر هو من بين أيضا من بين هذه الأدوات ومن بين هذه التفاعلات. نعم. تفاعل والتواصل. أستاذ توفيق ترغب في الكلمة، تفضل.
4: صحيح دكتور رمزي، حين نتحدث في عن الامتعان،
0: الامتعان
4: نتحدث فقط عن كلمة شكر تقال. نعم. في مناسبة معينة، بل نتحدث عن قيم أخلاقية وإنسانية عظيمة يجعل الإنسان أكثر سعادة وأكثر توازنا وأكثر قدرة على بناء علاقات سليمة مع الآخرين.
0: نعم، هذا سنعود لك. إذن ونحن نتحدث عن الامتنان، الأستاذة نعيمة نوار ماذا تقول عن الامتنان؟
1: هو حقيقة عندما طرح علي هذا التساؤل الآن تبادر إلى ذهني تساؤل آخر، يعني هل الامتنان طبيعة أم ثقافة؟ هل هو طبيعة في البشر يعني ولدت معه وهي بالفطرة وجبل على ذلك، أم أنها ثقافة نتيجة تطويع الذات وترويضها للامتنان الذي هو يعني نعود الآن إلى تعريفه.
0: لحظة قبل تعريفه، طبعا قبل أن تتحدث عن التعريف قلت إذن هل الإنسان ولد إذن ممتنا أم غير ذلك؟
1: سأعرج على هذا.
0: لا قبل ذلك، أنت هنا عدت بنا لهوبس وعدت بنا لجون جاك روسو.
1: فعلا، لأن هناك من الفلاسفة من يقول أن الإنسان ذئب للإنسان وأن الإنسان شر بطبعه وأنه متوثب وفرداني. طيب. ويميل إلى الاستئثار بكل شيء
0: هذا حوله. هوبس.
1: نعم.
0: نعم.
1: ونعود إلى المرجعية.
0: أما جون جاك روسو، نعم،
1: أنا أردت أن أعود إلى المرجعية. جون جاك روسو والعقد الاجتماعي
0: وعكس ذلك. نعم،
1: أردت أن أعرج على المرجعية الدينية يعني القرآن يعني.
0: نعم. لا لا لا، ودائما ما أبتعد دائما صراحة عن المرجعية الدينية. وأنت
1: العديد من الصور لأنها يعني ذكرت.
0: لا
1: هذا
0: لا، لو تكرمتم دائما فيما يخص، أنا أطلب دائما من ضيوفي القرآن والسنة. طبعا المسألة دقيقة جدا ولابد من التثبت، لأنني لا أحفظ القرآن 60 حزب، لا أحفظ القرآن. لذلك نعم، أنا دائما أطلب من ضيوفي بلطف وبرفق ألا يذكروا ذلك. ومن ذكر آية أو تطرق لآية واستدل بها، نعم، لابد أن يتثبت جيدا لو تكرمتم. ولكن قبل ذلك أعود معك، لو تكرمتي ذكرتي هوبز وذكرنا جون جاك روسو، ذكرنا جون جاك روسو، إذن قلتي الإنسان ذئب الإنسان، جون جاك روسو تحدث عن الطبيعة الخيرة طبيعة للإنسان الخير. لذلك أنت إذن قلتي هل الإنسان جبل على الامتنان أم اكتسب الامتنان؟
1: نعم.
0: نعم، إلى ما وصلت في ذلك؟
1: حقيقة توصلت إلى أن الإنسان أكيد أن له جوانب وأرضية قابلة لأن يكون خيرا، وهذه القابلية يعني مرتبطة فيما بعد، ترتبط بالبيئة وبالثقافة وبالأسرة وبالجانب الاجتماعي والعلاقات، هو الذي يجعل من ذلك الشخص يعني قادرا ومنتبها لذلك فيطوع نفسه ويثقفها إلى هذا المنحى. فالامتنان إذا ما عرفناه
0: قبل ذلك. نعم. حتى نفهم. نعم. قصدك فقط، إذن أنت وصلت إلى نتيجة أن الامتنان يكتسب.
1: بالعكس، قلت أن هناك الأرضية متوفرة، ولو لم تكن الأرضية متوفرة للامتنان لما
0: إذن استطاع هو مجبول على ذلك. ولد
1: هو ممتنة. قابل لذلك، قابل لأن يكون ممتنا، ولكن بالثقافة بالأسرة بعلاقاته بثقافته وتكوينه يجعل منه إما متنكرا ورافضا وساخطا أو ممتنا وشاكرا. وفي كلا الحالتين يؤدي كل حالة من هذه الحالات إلى نتائج أخرى، وهي التي تؤكد أهمية الامتنان.
0: نعم، قبل النتائج أبقى معك، أنت طرحت سؤالا قلتي هل الإنسان ولد بالفطرة ممتنا أم أنه اكتسب الامتنان بعد ذلك؟ هذا هو سؤالك أنت.
1: نعم.
0: قلت
1: نعم.
0: ذلك.
1: نعم.
0: أنا أردت أن أعلم النتيجة في جملة.
1: النتيجة هو أن الإنسان ولد قابلا لكل شيء، قابل لأن يكون ممتنا وقابل لأن يكون رافضا وجاحدا وساخطا. ولكن بالدربة وبال الإنسان ابن بيئته سي رمزي.
0: هذه الإمكانية الثالثة، هذه ذهبت إلى الإمكانية الثالثة وتركت طبعا المقترحين. أنت قدمت قلت أن يكون إما وإما،
1: ولكن قابل قابل لأن يكون
0: نعم
1: قابل، ولكن ما الذي يجعل الاتجاه فيما بعد يميل يسرة أو يمنة؟ وما نحبش نحكي يسار ويمين معناتها من ناحية الإيديولوجية وغيرها، معناتها يا أما أن يكون أن يتغلب الجانب الخير. بماذا سيتغلب الجانب الخير؟
0: نعم، هل ولد خيرا؟
1: اعتقادي أنه لم يولد خيرا بطبعه، ولكن له قابلية أن يولد أن يكون خيرا.
0: نعم.
1: قابلية
0: فقط، قابلية أن يكون خيرا.
1: نعم.
0: وأن
1: يكون شريرا طبعا.
0: قد يكون أيضا شريرا.
1: احنا نحكي على الامتنان، يعني احنا مش نحكي على السخط. لذلك اتجهت إلى الحديث عن الامتنان في حد ذاته.
0: نعم، هنا أعود معك دائما لأننا تسألنا ماذا قيل عن الامتنان، أو ما أجمل ما قيل عن الامتنان، فقلت أنا سألت نفسي قبل ذلك هل أن الإنسان يولد ممتنا أم يولد ساخطا؟
1: وأجبت يولد قابل لأي شيء،
0: للإثنين،
1: قابل
0: وقد.
1: قد وقد.
0: نعم.
1: مرتبط بأشياء أخرى ومعطيات يعني اجتماعية وعلاقاتية وبيئية وما إلى ذلك.
0: نعم. إذن
1: التعريف
0: نواصل. أي التعريف؟ تعريفك؟
1: تعريف الامتنان هو التقدير وتقييم إيجابي للمكاسب، لما هو لدينا، لما توفر لدينا.
0: نعم.
1: لأن تقديرنا لذلك يشعرنا بالرضا، يبعد عنا التوتر، يبعد عنا حتى يعني سبحان الله حتى يعني ملامح الوجه عندما تكون ممتنا تكون أروع وأجمل بكثير.
0: نعم.
1: من أن تكون ساخطا.
0: نعم.
1: والدليل على ذلك الفنان المغني مش نزارتي حبيب معشوق الفتيات شو اسمه
0: إن لم تستحضري
1: العراقي العراقي كذا من الساهر قولي أحبك كي
0: تزيد وسامتي،
1: تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون وسيمة لا أكون جميلة.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن يعني التعبير، هذا التعبير والقدرة على التصريح بالامتنان هي التي تجمل واقعنا وتجمل نظرة الآخر لنا وتجعلنا في علاقة إيجابية في التواصل مع محيطنا.
0: نعم، جميل جدا ما تفضلت بقوسين فقط للتوضيح لمستمعينا حتى هنا، حتى لا ينتهز الفرصة عدد أيضا من المستمعين، البعض منهم الذين يقتنصون من هكذا فرصة ليتوثبون على مؤسسة الإذاعة وكذا. نحن طبعا مع دستورنا، مع قرآننا، ولا أحد يشك في ذلك، فقط لتثبيت ذلك، لتثبيت هذه المسألة. ولكن أنا أطلب لطفا من الحضور دائما حتى لا نخطئ، لأن الخطأ أيضا فرصة لعدد آخر من المستمعين ممن يرغبون في اقتناص مثل هذه الفرص، وخاصة في القرآن يقولون انظروا ها أنهم أخطأوا وقد ذكروا هذه الآية متعمدين ويعملون على تخطئة الناس إلى آخره. لذلك أنا أطلب دائما، أطلب طبعا من يذكر القرآن الكريم أن يتفحص جيدا وأن يكون حافظا وأن يتمعن حتى لا نخطئ، أو أن يكون شيخ طبعا وأن يكون حافظا لدستورنا الذي هو هويتنا ولا نختلف في ذلك. فقط قوس فتحته حتى لا يقول البعض إنه قال وقال وقال، أعلم ذلك. ولكن رغم ذلك سنستمع للأستاذة، وأعلم أنها دقيقة في ذلك وأنها تحفظ أو أنها تكتب بدقة. إذن تفضلي أستاذة نعيمة.
1: فقط أنا استخرجت بعض يعني الآيات يعني من سورة النحل وسورة سبأ وسورة سيدنا إبراهيم. فقط يعني سورة سيدنا إبراهيم يعني الآية فقط تقول
0: سورة إبراهيم. نعم
1: سورة إبراهيم. نعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني دلالة على أن الامتنان يؤدي إلى الكثرة، يؤدي إلى الخير، يؤدي إلى النماء. فقط وأكتفي بذلك لكي لا يقال.
0: نعم رتن أشكرك صراحة. نعم لأن الجميع دائما بغبطة يبحثون عن موطن للمؤسسة. البعض يرغب في المهاجمة دائما، ولذلك نحن نحذر. وبإمكان طبعا بإمكان عدد من المستمعين أيضا الاستماع لشقيقتنا وأختنا إذاعة الزيتونة طبعاً والتنسمي عبق قرآننا من هناك، ونحن يشرفنا ذلك. أعود إليك تفضلي أستاذة سعيدة.
3: شكراً دكتور رمزي. نحن بما أننا نتحدث عن الامتنان، والامتنان هي كلمة كبيرة جداً يغوص فيها العديد، فيها بحور كثيرة، لأنها تلتصق بالجانب الفردي، الجانب الإنساني والجانب الإلهي.
0: نعم.
3: وهنا إذن الامتنان هو شعور داخلي، والعرفان اتجاه كما قلت بالنعم الإلهية، والشكر للإنسان الذي يقدم لنا للفرد يعني يقدم أعمال خيرية أو أعمال إنسانية حسية.
0: نعم.
3: مادية. إذن هو يفوق كلمة الاعتراف بالجميل، يفوقها بكثير، لأن الامتنان أكثر من الشكر.
0: نعم.
3: أكثر من يعني الثناء على الأشياء الوجودية، الأشياء يعني الروحية.
0: نعم. الامتنان فيه اعتراف بجميل الآخر.
3: طبعا.
0: نعم.
3: هو شعور داخلي.
0: نعم.
3: قيم، يعني أرقى من كل الشكر.
0: نعم.
3: وأرقى كل من كل الثناء والمدح والاحترام.
0: نعم.
3: هي كلمة كبيرة جدا.
0: نعم. نعم. كلمة واسعة ومترامية الأطراف. إذن منذ قليل وانظروا، إذن منذ قليل استشهدت الأستاذة نعيمة بهذه الآية من سورة إبراهيم الآية السابعة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وانظروا هنا طبعا ربنا سبحانه ماذا قال؟ قال لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن لن نبقى هناك، نعود للامتنان. تفضل ستوفيق.
4: الامتنان دكتور رمضي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن هناك أشياء كثيرة في حياتنا تستحق التقدير والامتنان.
0: نعم.
4: فالأم التي تسهر على راحة أبنائها تستحق كلمة امتنان، والأب الذي يعمل من أجل أسرته يستحق الامتنان.
0: نعم.
4: والمعلم الذي يربي الأجيال يستحق الامتنان، والطبيب والممرض ورجل الأمن والعامل والفلاح وكل من يؤدي واجبه بإخلاص يستحق الامتنان.
0: نعم. نعم. مهم جدا ما تفضلت به. وانظر، نعم هنا هنا هنا قمة. أنت منذ قليل تقولين اعتراف بالجميل. الأستاذ توفيق يقول هذه الأم التي نعترف لها جميعا بالجميل، هذا المربي الذي يسهر على تربيتنا على امتداد سنوات عديدة المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية إلى آخره، الذي أيضا نحن ممنونون له، وهذا العامل، هذا كل شخص. تفضل المبدع مصطفى، ماذا أيضا في الامتنان لك الكلمة؟
2: الامتنان هو الشعور بال انك تكون مش وحدك، يعني
0: نعم لست وحدك لست وحدك.
2: أي.
0: يعني ان شعور لست وحدك، يعني عندما تكون ممتنا لاخرين ان تشعر بانك لست وحدك.
2: اي كي تبدا معناها حتى بكلمه باهيه يعني، والا تبدا انسان
0: يعني ان تعبر
2: للشخص باش هو يكون معناها ممتن ليك معناتها
0: أنت ممتن له فيزيد. منذ قليل قال وربنا سبحانه قال لأن شكرتم لأزيدنكم. تفضل أستاذ نعيمة.
1: إذن الامتنان يعني فيه عنصرين، هو عنصر داخلي نفسي وهو القناعة بأن تلك الأشياء جميلة ورائعة وتستحق الشكر والعرفان. والعنصر الخارجي والثاني يتطلب الكثير من العقل والتوازن والفهم والإدراك. لماذا؟ لأن التصريح بالامتنان والاعتراف للآخر بالجميل وما إلى ذلك قد لا يكون يعني قد لا يتقبله النرجسي مثلا ولكن يتقبله ويمارسه من له درجة من الوعي تجعله يؤمن بقيمة الآخر لديه وقيمة الآخر في حياته وأن الحياة أخذ وعطاء. فامتناني للآخر يجعل الآخر بشوشا كذلك ومبتسما ويرد لي الجميل سواء يعني تلقائيا أو معناتها في مناسبات أو ما إلى ذلك. إذن لو كان الامتنان أسلوب حياة سيحقق عفوا الكثير من السكينة ومن راحة البال ومن البشاشة والابتسام والتعامل الإيجابي بين البشر، ويا حبذا لو ينتشر ذلك.
0: نعم، إذن في الامتنان قلت عنصراني.
1: نعم
0: ومهم جدا، وكأنك أيضا تقولين هناك باث وهناك متقبل، وأصبح المتقبل باثا والباث متقبلا. نعم فيدباك. نعم نعم، تفضلي أستاذة سعيدة.
3: شكرا. بما أننا نتحدث عن الامتنان فعلا الامتنان يلعب دورا كبيرا في حياة الفرد كما قلت، لأنه هو التقدير والشكر اتجاه العالم العلوي، اتجاه الله سبحانه وتعالى واتجاه الفرد الأشياء الملموسة المادية. أيضا يلعب دورا كبيرا في حياة الفرد من ناحية الصحية، عندما يتحصل الإنسان على نتيجة إيجابية سواء كانت غيبية إلهية أي نجاح، أنا أقصد النجاح يتعلق بالقدر أو أشياء يعني حسية ملموسة، يبقى الإنسان صحيا يدور في فترة زمنية معينة يشكر الله، وهذه الأشياء تعود عليه بالصحة وبالسعادة. يحس كأنه في فترة معينة أو تطول أو تقصر يعني بالسعادة والانشراح، وهذا امتنان كبير يعني من ناحية العلمية له فوائد صحية وفوائد يعني كما نقول يعني تعود على صحته بالإيجابيات. الامتنان إذن يلعب دورا كبيرا باتجاه الفرد.
0: ما تفضلتم به هام جدا. مستمعين الأفاضل أنتم معنا على موجة ملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية، وأنتم الآن تستمعون طبعا لهذه المجموعة الأنيقة ضمن لمتنا الجميع، يتحدث عن الامتنان وأهمية الامتنان وفوائد الامتنان. تفضل أستاذ توفيق.
4: صحيح، كما أن الامتنان دكتور رمزي لا يكون فقط تجاه الأشخاص بل أيضا تجاه الحياة نفسها وتجاه النعم التي قد لا نشعر بقيمتها إلا عندما نفقدها. فكم من مريض يتمنى نعمة الصحة، وكم من شخص بعيد عن أهله يتمنى لحظة تفرق عائلية، وكم من إنسان يمر بظروف صعبة يتسنى معه تبره أمرا عاديا ويتمنى أن يتعدى مرحلة الأزمة بسلام.
0: نعم، إذن هنا وكأنك تقول سنعرف قيمة هذه النعم، نعم ربنا علينا، عندما نفقدها. لذلك لابد أن نكون ممنونين وممتنين لرب العالمين. لا أعلم كيف أشكركم صراحة على كل ذلك، جميعكم طبعا يستحق التحية. يبدو لي أن زميلنا أنيس الحميدي أراد أن يقول لكم أيضا شكرا بطريقته.

0: ونواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، دائما نتحدث عن الامتنان ونتحدث أيضا شعرا وأدبا. منذ قليل كنا نستمع لقصيدة بإمضاء الشاعرة الأستاذة سعيدة الفرشيشي. نعود من جديد إلى الشعر ونعود مع الشاعرة الأستاذة نعيمة بن نوار. أهلا وسهلا من جديد، تفضلي.
1: شكرا. ونحن نتحدث عن الامتنان، اخترت قصيدة قصيرة لوالدتي رحمها الله.
0: نعم.
1: أماها: تراه الوصف ينصفك، تراه القول يرضيك، فأنت الدر مكنون، إله الكون راعيك. مضى عهد وقد شبت وما زلت أناجيك، لقد كنت لي وطنا عشقت كل ما فيك، ولولا الأمر من ربي لعشت الدهر أرثيك.
0: لا لا لا. إذن الأستاذة نعيمة تحيي والدتها وتقول لها إنني ممتنة لك بكل شيء.
1: بالوجود. نعم
0: نعم،
1: بالعاطفة، بتلك المشاعر الجياشة والإحساس الإنساني الراقي الذي يعني بثته في نفسي وفؤادي وروحي.
0: نعم.
1: إذن تحية لها أينما كانت، ولكل الأمهات طبعا.
0: نعم، رحمها رب العالمين. الأستاذة نعيمة نوار بطريقتها هنا، واعتقادي هو رثاء فيه امتنان، هذا هو الجميل. تفضل أستاذة سعيدة.
2: شكرا. شكرا دكتور.
0: شكرا بالسكري.
2: شكرا.
0: والسكر
2: السكر مع الشكر.
0: سكر وليس وليس سكر.
2: لا لا
0: السكر. إذا السكر.
2: نعم. أم نعود إلى الشعر؟
0: نعود بالسكر
1: إلى الشعر.
0: نعم إلى الشعر، تفضلي.
2: شكرا. إذا أقول حلم الساعة الصفر.
0: نعم.
2: الآن تنهبني الخواطر والمشاعر في عياء، الآن أشعر أنني لا شيء في هذا الفضاء. ها أنت خلف البحر في عينيك شوقي، خارق في لا قرار ولا رجاء، وأنا بدونك لم أزل عطشا إلى ظل وماء. إني بدونك لست أحتمل البقاء، فمتى تهل لأقطف القمر الوضيء كثمرة أشهى من الحلم المعتق باللقاء. يا ليتها دارت عقارب ساعتي نحو الأمام أو الوراء، لأراك طفلا كالملائكة الكرام الأبرياء، لأراك عصفورا يزقزق عند شباكي بمعسول الغناء، لأراك تنتشق الحروف قصيدة غزلية قد عانقت نجم السماء، فأغار منه أو تغار الكبرياء. عفوا، فنجمتك الأثيرة لم تكن غيري، تناسخنا إذن هذا المساء. ما زلت أنتظر والقطار والساعة، ما زلت أنتظر القطار والساعة الصفر مثل الآن عاطلة على هذا الجدار. حتى متى يقتاتني وجع التوجس في اعتصار؟ بيني وبينك لست دارية، متى مسافات حلمنا نور ونار؟ لو جئتني، لو جاءني، لو جئتني، لو جاءني، لكنني بمحطة القفراء وحدي في التسلل في انتظار الانتظار. عدل إذن ميقات ساعتك الصغيرة، أرجع قاربها إلى أحلى زمان، حتى تراني الآن أصبحت الأميرة في العرش، أمتلك العلا والصولجان. ولربما أدعوك لشعرائي، ولربما أدعوك من شعراء قصري، فامدح كما شئت سلطاني ونصري بقصيدة عصماء كان ختامها أبيات فخر، ولربما قد قلتها يوما لغيري في الساعة الصفر التي قد أعلنت دقاتها بدء الختام. حلمي تشظى كالزجاج على الرخام. جره تفتح زهرة من الأقوان بين يديك، فلتسقها من نسقك الصافي الحنان لأنها تهفو إليك. وشكرا.
0: نعم شكرا. جميل شكرا جميل دكتور. جدا
3: شكرا.
0: انتم تنتشون مستمعينا الافاضل هذا المساء مع الشاعرتين الأستاذة نعيمة نوار والأستاذة سعيدة الفرشيشي ومع الأستاذ توفيق شهدور الذي يعود من جديد إلى الامتنان فيقول
4: دكتور رمزي من أجمل صور الامتنان أن نعترف بفضل الآخرين علينا وأن نعبر لهم عن تقديرنا في حياتهم لا بعد رحيلهم.
0: نعم
4: فكلمت رأى. فالكلمة الطيبة لا تكلف فهمتني لا تكلف شيئا لكنها تترك أثر عميقا في النفوس وفي مجتمعنا اليوم. نحن بحاجة إلى نشر ثقافة الاعتراف بالجميل والامتنان ونحو الآخرين.
0: نعم نعم رائع جدا أستاذ توفيق. إذن نحن في حاجة تقول أنت إلى الاعتراف بالجميل. هناك نقطة أثارها الأستاذ توفيق وهي أننا أحيانا نتحدث عن هذا الآخر بعد رحيله ونقول نحن ممتنون له بكذا وكذا، إذن لما لا نشكر هذا الآخر، لما لا نمدح هذا الآخر، لما لا نذكر فضائل هذا الآخر وممادح هذا الآخر ومكارم هذا الآخر وهو موجود بيننا.
1: إنه الكبر يا صديق.
0: نعم.
1: إنه الكبر، يعني هناك الكثير من المشاعر تظل مقبورة في النفس.
0: نعم.
1: في رحم الفؤاد ولا يعبر عنها، ويشعر صاحبها أنه لو ذكرها لو أظهرها لو أظهر امتنانه لاعتبر ذلك ضعفا في شخصيته في شخصه في ذكورته أحيانا وما إلى ذلك.
0: وكأن كانت امرأة
1: الكبر موجود يعني بالنسبة للمرأة والرجل، يعني بعض الأمثلة وكل ينطبق على حسب الجنس وحسب الحالة وحسب وبالتالي معناتها هذا يجعل تلك المشاعر الجميلة وذلك العطاء يعني الصدى، يعني هناك الصوت الذي هو التعبير عن الرضا والتعبير عن العرفان بالجميل، والصدى صدى ذلك التعبير هو الشعور كذلك بالفرح بالسكينة بالبهجة من طرف المتلقي كما ذكرت سابقا.
0: نعم. نعم.
1: فيكون هناك تبادل عاطفي وإنساني جميل جدا ورائع إذا ما أزلنا تلك العقد الإنسانية يعني من الكبر ومن العنجهية وال ذكرته فيما قبل يعني
0: النرجسية النرجسية.
1: نعم. وأنا أنصح كثيرا الأزواج والإخوة وفي كل مجلس يعني يتاح لي أن نعبر عن مشاعرنا الإيجابية خاصة.
0: نعم.
1: ربما نتحفظ عن التعبير عن شيء سلبي محافظة على العلاقات العامة وما إلى ذلك، ولكن كم جميل أن نعبر عن إحساسنا الإيجابي تجاه الآخر.
0: نعم.
1: سيكون ذلك بناء جميل لقصص رائعة ولي يعني حياة مليئة بالأوقات الجميلة.
0: نعم لاحظت ذلك لدى المشارقة أستاذة سعيدة، وأنت أيضا حضرت عددا كبيرا من الندوات وعدد كبير من الأمس الشعرية والملتقيات وجالست المشارقة. لما نجد الكلمة جافة لدى المغاربة في حين أنها رقيقة ولطيفة
3: لدى المشارقة؟
0: لدى المشارقة. نعم.
3: أولا بما أنكم تطرقتم إلى كلمة الشكر للذات الأخرى والذات الأخرى هي مكملة لذاتي أنا كموجودة، والذات الأخرى التي غادرتنا وذهبت إلى عالم العلوي كيف لا نقول لها شكرا، وقد قدمت لنا الكثير وعندما ساعدتنا في هذه الحياة الموجودة في هذه الحياة الحسية، قدمت لنا الشكر وقدمت لنا الأشياء الحسية، سواء في العمل أو سواء في أسرنا أو سواء في حياتنا اليومية. إذن يجب أن نقول لها ممتنون لك أيتها الذات التي غادرتينا. وعندما نقارن الامتنان بين المشارقة وفي المغرب الشقيق الذي يجاورنا، يعني بيننا وبينه،
0: لا لا لا نعم. نحن مغاربة،
3: مغاربة نعم.
0: تونس والمغرب والجزائر وليبيا، نعم نعم
3: المغرب الكبير،
0: نعم.
3: هنا ربما تنقصنا القليل، رغم بدأ التشاؤم الآن، القليل من الشعور الرقة والإحساس يعني بالشكر والمعاملة. نحن أناس يعني عمليون ممكن أكثر، أو أناس يعني نتعامل مع الأرقام أكثر من الوجدانيات، أكثر من الحس. لهذا عندما نرى الذات الأخرى عندما تقدم لنا عملا، أما نحييها نقول لها كلمة شكرا، والشكر أقل من الامتنان. لم نصل إلى درجة الامتنان، لأن الامتنان أكبر بكثير، لأنه شعور حسي، شعور وجداني، شعور ينبع من الداخل. وهذا من أي من الإنسان الذي مؤمن بوجودية الإنسان الآخر كما هو مؤمن بوجوديته، أي مؤمن بالعالم الخارجي كما يؤمن بالعالم الحسي العلمي. ما هنا نجد فرقا بين الجانب المغربي بوطننا الكبير المغرب، لأننا عمليين ربما أكثر ومن المشارقة، لأن المشرق نجده يقول حبيبي شكرا ممتنة لك. وأنا أخذت هذه الكلمات، تجدني حتى في عندما أكتب قصيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يشهد حتى سي توفيق وأنت أيضا دكتور، أقول ممتنة، والأخت نعيمة وكل الأصدقاء وهم يستمعون إلي في تونس وخارج تونس. وهنا أنا نزلت يعني هذه الحصة عبر التواصل الاجتماعي، وكلمني الأستاذ غريب يعني من هو الأصل فلسطيني ولكنه مقيم في الأردن، يعرفونني من خلال كتاباتي، أقول ممتنة لك شكرا الثناء، يعني أقول كلمات هذا ربما لأنني شاعرة لا أعرف، رغم أنني أنا معكم رأيتك دكتور يعني واستمعت، قلتم الكثير من الامتنان، وحتى بعد الحصة أو عندما تضمون يعني الفاصل الموسيقي تقوم بالثناء والامتنان لنا إلى درجة يعني نخجل منكم.
0: لا العفو، لا العفو،
3: يعني
0: هذا واجبي
3: صحيح. إذن الامتنان هو يجب أن يكون الإنسان أولا يشكر أخيه الإنسان ويمتن له، حتى وإن قدم له مساعدة ضئيلة. لا نقيم المعاملات بالحجم بالكبر أو بالصغر، بل نقيمها بالمعاملة، لأن في الامتنان حس كبير ينبع من الداخل، من روح الإنسان، من إحساسه بالذات الأخرى التي تكمله في هذه الحياة، حتى وإن تغادرنا بعد فترة زمنية محددة أو فترة زمنية كبيرة. وهذا ما أراه.
1: هو تفاعل، سمحني
0: رمزي،
1: هو تفاعل لمحل حب ذا، لو أن الامتنان يكون بين الأحياء وليس بعد أن يقضم مشاعرنا وقلوبنا الفقد والحنين إلى أيام لا يمكن عودتها. وبالتالي فإن الحياة يعني هي المجال الأساسي والأجمل والأكثر رونقا لو أن يكون لو يكون هناك معناتها تبادل هذه الكلمات، فالكلمة لها وقع جميل. رغم أن هناك من يقول أنا لا أقول كلاما جميلا ولكني أفعل أشياء جميلة. فعلا يعني الأشياء الجميلة مطلوبة، ولكن أيضا الكلمة الجميلة، الكلمة المؤثرة إن كانت صادقة فهي يعني دعامة للعلاقات.
0: نعم شكرا. نعم، هو مهم جدا. منذ قليل أنا طبعا سألتك عن ذلك أو طرحت المسألة معك، قلت لك نحن نرغب دائما في الامتنان للأحياء. نعم، وعدت إليها الآن ومنذ قليل
1: سمحني، ربما كنت لأنني شعرت أني كنت مقصرة في هذا الجانب مع زوجي المتوفي رحمه الله،
0: رحمه رب العالمين. أبدا طبعا، يكفي دائما أن يكفي أن نكون على وعي بذلك أو أن ننتبه لذلك، وأيضا أن نقول ذلك أو أن أيضا أن نحس بذلك، وأحيانا قد لا ندلي بذلك للناس، ولكن هذا مهم، هذا مهم. أستاذة سعيدة،
1: نعم.
0: قبل أن أعود للأستاذ توفيق،
1: نعم.

0: بخلاء وإن كانوا منعمين. هذا مما قاله، وقال الكثير محال عن ذلك. هناك كلام آخر أيضا عن أهل المغرب، طبعا لا يتحدث عن المغرب الأقصى بل يتحدث عنا جميعا.
1: إذن البخل ليس فقط نحن متعودون عن البخل، لا. كلمة البخل أي. هو أن لا نقدم لك العون المادي أي الأشياء المحسوسة،
0: نعم.
1: وإنما هناك البخل الروحي أيضا بين الأشخاص. نعم، كما
0: نبخل بكلمة
1: طيبة جدا، صحيح، نعم. ربما ممكن بابتسامة، لكن أن نقولها أو نعبر عنها فهذه شبه ما مفقودة حقيقة. نحن في الوطن المغاربي يعني حتى في الكتابات، أنا مثلا نشأت في عائلة وجدت أبي يقول لأمي، إلى أمي دلولة بين ظفرين. أنا أقول إلى زوجي حبيبي، دائما أقول حبيبي، نعم. وهذا ما لاحظته حتى السيدة نعيمة، الكثير من الشعراء يبتسمون، كيف تقولين سي مصطفى أو كيف تقولين يعني حبيبي. أنا تعودت لأن أبي يقول كلمة حبيبي، ومن هنا كلمة ما معنى، يقول الكلمة الطيبة، يمتن لأمي ما تقدمه لنا وله أيضا من معاملة، يعني جانب حبي، جانب عاطفي،
0: نعم.
1: وهذا يعني ما نحن كوطن مغاربي نفتقد إليه،
0: نعم.
1: حقيقة،
0: نعم.
1: بالنسبة للمشارقة، وهنا أعود، تجد المرأة في بيتها حتى في معاملتها الحسية تقول حبيبي، حتى وإن كان لم يكن لطيفا معها،
0: نعم.
1: يكون عنيفا معها، كلمة حبيبي لا تفارق شفتاها،
0: نعم.
1: تقول لابنها كما تقول لصديقها أو لزميلها في العمل، وهنا كلمة حبيبي أي وكأنها تقول له أمتن لك أكثر من شكر لك، فأنت في حياتي كل شيء. لهذا جانبي العاطفي الوجداني الروحي.
0: أنت ذكرتني الآن بأمي، أمي لم تقرأ طبعا، وحفظ لكن له كل الغالين على قلبك،
1: شكرا،
0: ولكن فقط تكتب اسمها، هذا ما تعرفه
1: لله.
0: أمي، نعم. أمي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل مرة تذهب طبعا وتستقر هناك لفترة وبعدها تعود، ف أصبحت ماذا تقول؟ طبعا تقول يا حبيبي يا ابني
1: أي
0: وأصبح نعم وتحمل طبعا كلاما جميلا، كلاما طيبا غزيرا، هذا الكلام الغزير بالحب. وبالفعل هي هناك تجالس السوريات والأردنيات والفلسطينيات، نعم، نساء الشام في العمومي، فأصبحت تقول فقط هذا الكلام بقوسين. أعود من جديد للمقدسي، وطبعا هنا نتحدث، هو يتحدث عن القرن الثالث والقرن الرابع للهجرة، مما قاله مثلا وهو يتحدث عن أهل المغرب، قال إلا أن ماءهم ضعيف، ماءهم ضعيف وأدبهم طفيف ولا فيها ظريف، الماء مخزون في مواجين والضرائب موضوعة على أصحاب الدكاكين، تعيشهم في صبرح وأسواق المصر معطلة، والعوام كالأغنام المرسلة، لا تراويح تصلى ولا بقي للفريقين بها ما تكون أقل، إلى آخره. طبعا هنا المسألة يبدو لي أنها تاريخية، أننا ورثنا هذا الجفاء
1: وربما سياسي أيضا. وربما سيصير هناك بما أنه يتكلم يعني على
0: لا هو يتحدث لا لا المقدسي هو حالة طبعا هو جغرافي هو جغرافي
1: لأنه ربما يعني زار كل الدول المغرب العربي الكبير لأنه ليس أن يقيم
0: هو زار مملكة الإسلام هو تحدث قال

0: عارف.
1: لم نترك صحيح. مكانا طبعا ولا بلدا لم نزره في مملكتي الإسلامي. نعم. وتحدث عن المشرقي وتحدث عن المغربي وتحدث طبعا عن البلدان وبتفاصيل وبدقائق. نعم. وكان دقيقا جدا في كل شيء. أردت أن أذكر البعض من جمله وهو يتحدث عن أهل المغربي. نعم. ونحن أيضا نحن ممتنون للمقدس الذي تحدث عن أجدادنا. أستاذ توفيق تفضل. أستاذ توفيق نعود معك للامتناني.
2: دكتور رامي في عالم يمتلي بالسرعة والضغط يبقى الامتنان من أزمة القيم الإنسانية.
1: نعم.
2: فهو لا يغير ما حولنا فقط بل يعيد نظرتنا إلى الحياة. فنشكر الله على نعمه ونقدر من أحسن إلينا ونظر ثقافة الاعتراف الجميل في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا.
1: نعم.
2: لأن كلمة صادقة قد تصنع فرحا كبيرا في حياة الإنسان.
1: نعم.
2: وكلمة شكر صادقة لا تنقص من قيمة صاحبها بل تزيده احتراما ومحبة في قلوب الناس.
1: نعم. منطقي ومعقول جدا ما ذهبت إليه بالفعل. الكلمة الطيبة وربنا سبحانه تحدث عن الكلمة الطيبة واعتبرها مفتاحا واعتبرها أيضا جمالا واعتبرها طيبة وقال إليه ويقصد بها إلى رب العالمين. إليه هو إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا صدق ربنا إلى الله إذن يصعد الكلم الطيب وما أحوجنا إذن إلى الكلمة الطيبة.
3: فعلا صديقي يعني أقدم قصيد إذن
1: وسنسعد بذلك تفضلي.
3: ونحن نتحدث عن الامتنان أيضا وعن العلاقة بين العقل والنفس في الامتنان.
1: نعم.
3: أليس كذلك؟
1: نعم.
3: ولذلك اخترت قصيد جدل هو حوار بين العقل والنفس. حوار العقل والنفس حوار الفكر والحس حوار لا مآل له سوى التصديق باليأس سوى التصديق بالنقص فلا العقل يلائمه جنوح النفس للوهم ولا النفس لترتاح للام النهي والمنع فلا دين تدين به سوى الإقلاع للشهب وتطويع لآلئها كأطواق تزينها فلا العقل يجاريها مصر على مبادئه علوم تشغل باله وبنيان يعليها يرى الأحساس مضيعة لا لأموال ينميها ولا النفس ليغريها سوى الأحلام والمتع بلا صوت يناديها أو بدا صوت يناديها أتى بالعقل يرضيها تعالي نلتقي برها ونستجلي معانيها حياة كلها لهو وأوهام تغذيها بلا عقل ليرشدها ضباب ينجلي فجأة ولا يجلي مآسيها كلا الندين أتراب وندمان وخلان كغصن يحمل ثمرا فيزدان ويرويها.
1: شكرا. لا جميل. هذا هو الامتنان، هذا هو الحب، هذا هو الجمال، هذا هو البهاء. ودائما نعود للكلمة الطيبة. تفضلي أستاذة سعيدة.
4: إذن كما قلنا للامتنان فوائد كبيرة وعديدة.
1: نعم.
4: تعود طبعا على الجانب الروحي والجانب الصحي العلمي.
1: نعم.
4: إذن يجب أن يكون الامتنان لا فقط كلمة بل قولا وفعلا. لأن في الامتنان هذا الشعور الداخلي بالتقدير والرضا اتجاه الله كما سبق وقلنا أو اتجاه الإنسان الذي يقدم لك عملا. يجب أن ندرب عقولنا على الامتنان يعني على الثناء والشكر لما يقدم أو قدم لنا من أشياء جميلة يجب أن نقول لصديقي ممتنة لك،
1: نعم،
4: أو لأستاذي ممتنة لك، أو لصديقتي ممتنة لك،
1: نعم.
4: يجب حتى ابني أو ابنتي أو زوجي أو أخي وأمي، يجب أن نثني عليهم بهذه الكلمة الراقية السامية التي تنبع من داخلنا من حسنا الذوقي،
1: نعم.
4: إن كنا أشخاص نحس يعني بقيمة الحياة، بقيمة الوجود، يجب أن نثني وأن نكون ممتنين لعالمنا الخارجي الحسي الوجودي الذي هو الذات الأخرى التي تكملني، يجب أن أشكرها وأمتن لها،
1: نعم.
4: إذن هذا الامتناء هو يعني شيء مقدس يجب أن نتعامل معه، وأن لن نكون كما تعامل به أجدادنا أسلاما كانت تقص بينهم العاطفة الوجودية.
1: لأن انتشر الجفاء على الأقل، فلنقول نحن رفقاء ولطفاء، هذا هو المطلوب منا،
4: صحيح. وخاصة عبر التواصل الاجتماعي هناك يعني انتشرت يعني العلاقات الإنسانية، العلاقات يعني بين المشرق والمغرب وبين الغرب والشرق، فتجب أن تكون هذه الكلمة، وخاصة بين ضفرين، نحن بلد عربي كبير، بلد إسلامي، القرآن أمرنا بأن نكون لطفاء ظرفاء طيبون مع أنفسنا، نحترم وجودنا ونحترم بعضنا البعض،
1: نعم.
4: هذا ما أردت.
1: نعم، جميل، جميل جدا. تفضل سي توفيق.
2: نحب نقول زاد بكري، أنا جبت على الأم وعلى الأب، ونحب نقول للتلاميذ والأطفال اللي فرحوا آبائهم وأوليائهم ومربيهم وجميع أحبابهم بالنتائج الطيبة، ويكونوا متفوقين في البلاد نتاعهم. كلمة فريمون بالحق نقول لهم فريمون، معناتها يعطيكم الصحة وكلمة شكر وامتنان لكم. ونحب زادة كلمة امتنان لولدي عزيز اللي ديما فرحني واللي تو موجود في ألمانيا، والحق قاعد يبذل في مجهود جبار وديما فرحنا وديما رافع عروسنا الفوق، ونقول له من هذا المنبر يعطيك الصحة وربي يفضلك، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وربي ينجحك. وزادة ما نساش دكتورة نجاح لما بزوجتي زادة يعطاها الصحة، وقل لها ربي يخليك وربي يفضلك.
1: إذن أنت أردت هذا المساء أن تستثمر وأن تستغل أيضا المصدح بالامتنان، الامتنان لابنك الذي أبهجك وأسرك بالنتائج الطيبة في الدراسة، وأيضا الامتنان للزوجة التي تساعدك وتعينك وتقف معك في محنك وفي أفراحك. هذا هو نعم بصفة عامة، هذا هو ما أردته. نعم، تفضل أستاذ نعيمة.
3: نعم، الامتنان هو منطلقه الشعور بالرضا،
1: نعم.
3: الشعور بالقناعة بالسعادة والفرح لما نكتسبه، سواء يعني من العائلة أو من المحيط أو من النعم المختلفة،
1: نعم.
3: ولكن احنا إذا ما انطلقنا من هذا، من الممتن يكون هذا،
1: نعم.
3: ولكن إذا ما ذهبنا إلى الجانب الآخر، ذلك التعبير عن الامتنان من الطرف الأول يجعل الطرف الثاني يشعر بالرضا وبالسعادة العظمى. لماذا؟ لأن تعبه لم يذهب سدى،
1: نعم.
3: لأنه كان يعني لم يكن مخطئا عندما أعطى من روحه ومن وقته ومن أعصابه،
1: نعم.
3: أنا تبادر إلى ذهني الآن وأستاذنا معناتها يحكي على يعني يشكر في الأطفال وفي الشباب وفي كذلك، يعني في بعض الأحيان أجد أن يعني عند مغادرة العمل يعني التقاعد يعني
1: لحالة على شرف المانع، نعم.
3: خاصة على مستوى الأساتذة يعني السلك التربية، يعني شعور جميل جدا أن يشعر الأستاذ والمربي المربي بصفة عامة أن تلامذته يحبونه ويكرمونه لقاء ما بذله من الجهد. وقس على ذلك الإطارات في البلديات وفي الإدارات، وأنا منهم يعني أتطلع إلى أن أحال على شرف المهنة، وحولي يعني الأصدقاء والزملاء ليسوا يعني فرحين لمغادرتي، وإنما هم يفرحون لي لأني سأصبح مالكة لوقتي وحياتي، ولكن يعني ببعض الأسف والألم لأنني سأغادرهم ولأنني وهذا لابد أن نؤسس له يعني أن نؤسس له يعني من قبل.
1: إذن تفضلي أستاذة نعم ونحن بصدد نعم الحوصلة، تفضلي أستاذة سعيدة.
4: أنا من موقعي هذا أريد أن أهدي إلى زوجي قصيدة أقول له أنا ممتنة لك، أقول استغفر الحب، استغفر الحب يا من سرت مولاي، إن كنت أخطأت فاصفح عن خطاياي، خذني إليك فإني منك هاربة إليك يا من تبقى لي بدنياي، إني عشقت عذابي فيك يا وجعا يغتال لحظة عشق في بقاياي، اقطع بسيفك أعراقي وأوردتي وغص ببهر دمي واهدأ بمرساي، أنا الشهيدة قبري لا وجود له، فهل بعينيك ألقى الآن مثوايا.
1: أطل الله عمرك وعمر زوجك وحفظكما للأبناء أساسا، حفظها رب العالمين أيضا وجعلها من المتميزات. نعم
4: إن شاء الله. شكرا.
1: نختم هنا
2: كلمة ختام. نحب نوجه رسالة للمستمعين والأحفاظ
1: في
2: كل من ليلة قبل أن تناموا فكروا في ثلاثة أشياء جميلة حدثت لكم أو ثلاثة أشخاص كانوا فهمت لهم الفضل عليكم وأشكروهم من القلب. فالامتنان ليس فقط خلقا نبيلا بل هو مفاتيح السعادة والطمأنينة.
1: يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. لا أعلم لك الكلمة أيضا، تفضلي.
3: شكرا. فعلا يعني نحن دائما نرغب في أن يكون وجودنا جميل لكي نسعد بحياتنا، والوجود لا يكون جميلا إن في المجموعة، فكل شيء إذا ما قسمناه يتناقص، إلا السعادة فهي تتضاعف كلما شاركنا فيها يعني الآخر.
1: أردت أن أشكركم جميعا لمحالة، أنت قلت نرغب أن يكون حضورنا جميل، وحضوركم هذا المساء حضور بهي جدا طبعا، وقد أنرتموني صراحة. للأستاذة نعيمة نوار المبدع مصطفى خزندار، وأرجو أن تكون والدته بخير، الأستاذة سعيدة الفرشيشي والأستاذ توفيق شحدورة. شكرا أيضا لمن تابعنا من خلال أيضا هذه الرحلة التصويرية، الأستاذ خالد العويتي. الرحلة قادها تقنية زميلنا أنيس الحميد الذي يرجو لكم دائما السعادة، هذا رمز العمدوني يرجو لكم كل الحب، وممتن لكم جميعا أنكم بقيتم أوفياء لموجات مالكة الإذاعة الثقافية. ليلة سعيدة بإذن الله تعالى.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوار اللوز، وهو بقلم محي الدين الدبابي.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوار اللوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد، في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التذكير بصديقنا محي الدين الدبابي وكلمة أولية حول نصه هذا.
3: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب، ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتب هذا النص الذي عنوانه دموع نوار اللوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة، هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا، إذ بعث إلينا بنص قصصي، وهو يقول ذلك في رسالته إلينا، يقول جئتكم هذه المرة ساردا.
2: نعم.
3: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية، وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص، أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته، فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم، والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص أعني نص دموع نوار اللوز ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العمل وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا.
2: نعم.
3: وقبل ذلك أستاذ عوسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نور اللوز.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. دموع نوار اللوز. كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة ذابلة وتنهدت تنهيدة انتبهت إليها عجوز كانت تتهيأ لأخذ مكانها بجانبها، فدعت لها في حنان الأم: يفرج ربي بنيتي. فردت بصوت مجروح لا يخلو من بحة: يعيشك يا حاجة. وعادت تنظر إلى صورة الخنجر والقلب شاردة الذهن. انطلقت الحافلة، وكانت كلما سارت شمالا عادت بها الذكرى جنوبا، موغلة في خبايا الريف ودروبه وشعابه، لترتسم في ذهنها صوره متتالية عودا إلى الماضي. كانت طفلة صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع، معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة، وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين: إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه، أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح. نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة، فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة، خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدية الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ صارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها. ردت: شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق، ولسان حالها يقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء محي الدين دبابي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحيي الدين الدبابي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محيي الدين الدبابي قد أردف هذا النص بملاحظة قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض
1: الصدفة.
0: قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل.
1: نعم.
0: تحدثنا عن النص إذن، فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محيي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي. الكائن الذي يشعر ويبكي، الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لاحظ أستاذ عروسية أنها استعارة يبدأ بها النص، إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر، والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لاحظ أستاذ عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسعا يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع، فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال،
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد.
1: نعم.
0: نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان،
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة، تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول. ثم تنطلق الرحلة. الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية، انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة. هو المشهد الثالث، المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها حين قالت لسائق سيارة الأجرة: أوصلني أرجوك إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة.
1: قصة جديدة، نعم.
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك، في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية، لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه، أي في سياق الحكاية، يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة. هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين يا أستاذ عروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقعية فعلا، فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع، لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له: أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا: أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذة عروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل. هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدا لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا، بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك. لكن مع ذلك نقول له: نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا؟
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده هو لا يعني الأدب كثيرا. إنما الرهان في الأدبية هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدبي هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه. إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه أو قصصه هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور الشخصية التي
1: الرئيسية، ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثا عن العمل وبحثا عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل الصورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفه التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية. حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس. هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما. هي مرهقة، متعبة، متثائبة، متثاقلة، خائفة، مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر رأسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات. هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم، مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط، وظيفته ربط الريف بالمدينة. ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها دمعتان. داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحدي بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظي أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع لحدي بورقيبة أمام المسرح البلدي، هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي والرمزي في المخيال الجماعي، هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج. فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي. الثورة على وضع فردي متردن وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي بواسطة التذكر، تقنية الفلاش باك. لاحظ أستاذ عروسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة. وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم،
0: هو يؤلف،
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، يؤلف بين الحكايات،
0: يؤلف بين المتفرق بصفة عامة.
1: نعم.
0: لاحظ كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مربوطا بتاريخ، هو زمان عام، يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا. هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلات في البداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطلة جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال،
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق، لا نجد ذكرا للأسماء ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة، تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المربوطة، كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة. حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها، هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها
1: كذلك
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس سارداً محايداً، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها، والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه، لا تجعل نوار اللوز يبكي، هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن، لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعل الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح، نحن لا نعرف
1: من
0: اسم
1: هي؟
0: هذه البطلة. هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة. هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة. من خلال ذلك كله اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز، لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محي الدين الدبابية دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي نذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي، وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد

في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تداولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية، نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين دبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقل نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية.

0: لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على هذه اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محي الدين الدبابي لغته سليمة، ما في هذا الشك. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات.
0: نعم.
1: لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
0: مثال ذلك دكتور؟
1: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محي الدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محي الدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكدية من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك، فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجال الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد، لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن. هذا سياق آخر تركيبي هذه المرة، جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراض، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محي الدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. إذن لابد من إضافة كلمة واحدة تضع حدا لهذا المشكل، وذلك حين يقول: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث بعض المسافرين على احترام وقت الاستراحة. بهذا الأمر يزول الإشكال. في سياق آخر يقول: حقيبة نسائية بها بعض الأغراض البسيطة، ويعني بها الأمتعة، لكن يبدو أن كلمة أغراض لا تستعمل في اللغة العربية لتأدية هذا المعنى، معنى الأمتعة. الأغراض جرى بها الاستعمال لكنها ليست من الفصحى، لأن كلمة الغرض في اللغة العربية تعني الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذن يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وأن ما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط. لم أستسر كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي: بين مدية الندم وبارق الإقدام. الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخز الندم وبارق الإقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام.
0: نعم.
1: فهذا رده إلى
0: عملية الرقم ربما،
1: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد تقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا. فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته هي ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصا موحيا، نصا مؤثرا. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته. فعندما نكتب نثرا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما أشرت إليه، أو يجعله كما قلت منذ حين موحيا مؤثرا. في الحقيقة أستاذ عروسية، أنا أستغل هذه الفرصة لأشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن محي الدين الدبابي يبدو منشغلا بهذه القضية التي حدثنا عنها في هذه الحكاية، وأمارة ذلك وعلامته هو أنه يتحدث في هذا الموضوع نثرا ويتحدث عنه شعرا. ألا تذكرين أستاذ عروسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة، فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزالق. كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى، وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محي الدين الدبابي، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لن نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محي الدين الدبابي، وتقديري أنه قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
0: نعم.
1: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحي الدين التبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
0: هذا من رجوه لصديقنا محي الدين دبابي، ولكل مبدعين ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة. شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز، والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رات الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك.

وانا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

الاول. لا من الاول صعب.

Yeah.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي عبر موجات إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة في هذه السهرة المباشرة على موجاتنا على أجنحة الليل. لهذا اليوم سهرة اللي رفقني في تأمينها تقنيا منصف المراحي، سهرة اللي تتواصل إلى حدود منتصف الليل. اليوم سنستمتع مع بباقة منتقات من الأجمل، من أجمل الأغاني التي قيلت في موضوع الليل وعن الليل وعن سكون الليل وجمال الليل. والبداية اخترناها قصيدة الشاعر اللبناني الشاعر المهجري جبران خليل جبران، ومن تلحين محمد عبد الوهاب، أداء فيروز، سكن الليل.

كان الليل رائعة الثلاثية فيروز محمد عبد الوهاب وجبران خليل جبران. أمسيتنا وسهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين معكم مستمعين الكرام مع أجمل الأغاني التي قيلت عن الليل، جمال الليل وأيضا سحر الليل. ونخليكم مع شكري بوزيان في أنا والليل.

شكري بوزيان في هذا اسمك أقرأه وحدي على أجنحة الليل العاشر أو خمسة السهرة، ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أمسيتنا وسهرتنا المباشرة على هذه الموجات. نخليكم الآن مع صوت شريفة فاضل اللي الموهل العشاء.

شريفة فاضل، الليل موال العشاق، على أجنحة الليل وعلى موجاتنا لليل وجه آخر، وما زلنا مواصلين مع وجوه الليل، واحدة من أروع ما غنى جورج وسوف عن الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل.

تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: وعن الليل تغنى عدنان الشواشي فقال:

كان هذا صوت عدنان الشواشي في هذه السهرة، سهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع أجمل ما قيل عن الليل وفي الليل ومن أجمل ما تغنيت به كوكب الشرق أم كلثوم. ما اخترنا لكم مقطع من ألف ليلة وليلة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة، باش ما نطولوش لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما مقالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك الدائرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل ما غير نطولوا في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما هم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سي علي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
2: رأس الوفد التونسي،
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دير في الكتاب متاعه كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشره.
2: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
2: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس التقرير الفني للمؤتمر. اللي شارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
2: ايه
1: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
2: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كانت طبيعيا تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذه باش نغتنم الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
2: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا. أيوة. والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جري بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج المولية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية العلوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
2: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيدية فتحي زوندا.
2: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
2: أما فيها أسماء بارزة ذولي
1: الثمانينات اللي هو
2: لي 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوة نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشة هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك ونتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في المقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقود أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر. هذا من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني ودرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش عليهش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مره بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب والمنوبي السنوسي، وبالنسبه للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا على مدرسة معينة كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة،
1: قرطبة. وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران والغرب الجزائري يعني.
1: ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة المالوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة المالوف بتونس،
0: ولا بتبعها ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: والتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي، رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قد اسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بتبعه هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع. تقارب كبير.
0: وسي علي، توريت كيفاش معناه تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناه من زرياب وانت جاي، معناه أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدأ يجي من القرن 13 الشمال الإفريقي المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذوا البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدة عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بنجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددهم نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بدها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون، هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف. حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر، أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس اللجان اللي تكونت 7 لجان، أهمها هي لجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل خلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم قصولها لجنة معناها لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلات البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة. الشبراوي عبد الله الشبراوي.
1: الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، تسجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي. أيوة. ثم أيوة. أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك فيك يا هاجري صبوة، تحير في وصفها كل صب.
0: أي أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من تولوش رائع القصيد هذاك، علاش اشتهرت ياسر نسموها

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة اليوم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري وقلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وسقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودافع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدأ تناسق الأصوات، هذا كل تعرفوها عاد أستاذ الموسيقى عندكم باي في الأمور هذية، وغيرها من العلوم الموسيقية المتطورة. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الآلات الموسيقية الغربية في أدوات الغناء العربي لتأمين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف إلى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوة. الربع تون أيوة. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية ثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجاتي واليوم بنفس المقام، معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي يتلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصيات كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة، هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناها. ولهذا انا راه لكن المشكله باش تحنطوا انت وتعطيه قوالب كيما عندنا المالوف تو. المشكله في المالوف انه مزيان لكن اللي تذوقوه شويه، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يذوقوا، واللي يذوق يولي يثريه، فهمت؟ لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الاصل. حاسين له المشكله اللي ذكرتها انت مشكله كبيره وهامه، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل اخر سي علي نتعداو ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول كامل، يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب،
0: حكينا عليه بقى.
1: أي. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين، ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس، يعني كان يغني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية اللي ذكرناها، ثم من صوت شاب وشباب، يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا لصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب، ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق، وباش يخلق الجو
0: بين سيد المقراني وسي بالحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بالحسين شهرة مرميت، وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط، وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمع
1: الارتجال هذا بصوت محمد بالحسن شهرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدحة صوفية دينية بعنوان الهلال
1: حلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: أيوة.
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: أي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: كثير.
1: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت توصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة، وهذه قالوها المؤرخين كلها، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه

0: الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت راهو كان مشاركة الوفد التونسي هايلة ياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي يروح وحتى حد ما يحتفل به معناها. وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
1: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
0: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي، راجل بعد اكتشفته وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، تو نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. تولي ابنه أصدر كتاب المدة هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمله في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه، وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب كان فتح الباب، لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
1: سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
0: ايوا صحيح، حفل الكازينو هذا شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نزم نقوله انه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تاثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيله ختمي، حضر فيه فتحيه خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفله هذه، وخذلك كلمه عديد الادباء والشعراء في الوسط، منهم سي عبد الرزاق كرباكه، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكايه الهويه وقتها،
1: كانت عنده وجهه نظر نقديه
0: اي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك مالوف ماهوش تونسي، حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حضر جو هذاك رئيس بلديه سي سقا حضر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حضر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حضر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية، وحتى كيف رجع الشيخ علي الدرويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي الدرويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيته هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
1: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
0: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي اجرته، قال لهم انا نتكفل بالسفر نتاعو وبالاقامه نتاعو عندي انا. وذاك الوقع بعث له تذكره، معنا بعث له الفلوس نتاع التذكره من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من اكتوبر حتى مارس هكا، وفي الفترة هذيك هي تونس نحكيوا عليه في الحصة الجاية شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32 33 كان حافل بالاحتفالات الحفلات الموسيقية وجوب وزيد جاء بايرم التونسي دونك الجوقة متاع البارون تحلت لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة المرابط مازالت موجودة ولو آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده جوقة في سيدي محرس تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية عندنا آخر نغمس يعني.
1: آخر نغم باش يكون مع أغنية الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة بعنوان باللي تكون الفرقة مرة تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي أداء عايشة والأغنية ذي في طبع سيكا على درس العراق خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع سيكا تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة
0: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل لكن اللي شهرتها هي عايشة لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه
1: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني
0: أي أسلوبه
1: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات كلها فيها البصمة
0: تحس كل سي خميس اللي هم أصحاب ياسر كل سي خميس عنده توجه فني معروف الأغنية بتاعه يحكيه على الدرويش قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا قال هكا يحكي مرة وسي محمد التريكي عنده عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي نتوفى حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي
1: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية. عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة. برنامج الطريق إلى المدرسة اليوم يعني يفتح أبواب الخواتيم في السنة الدراسية. كي نحكوا على خاتمة السنة الدراسية، نتحدثوا عن منظر امتحان البكالوريا والسير نحو امتحان البكالوريا، والمسار ذي طريق إلى امتحان البكالوريا فيه الكثير من التحذيرات المرتبطة بالامتحانات والتجهيز النفسي والبيداغوجي والمعرفي، ولكن كذلك فيه مسار آخر أنه توضيح ونشر المعلومة لكل تلميذ تونسي على تراب البلاد التونسية حول ما يتعلق بالتعليم العالي العسكري. في السياق هذا باش نحكو على تنظيم مشترك، وبالأساس هو تنظيم وزارة الدفاع ووزارة التربية بطبيعة الحال، حول الأيام الإعلامية للتعريف بمناظرات الانتداب بمؤسسات التعليم العالي العسكري. باش نحكو على الفلسفة نتاع التنظيم الأيام هذه، واللي المحتوى متاعها والضيوف متاعها شكون بالضبط. فالسياق هذا باش نحاولوا نفسروا الفلسفه، الاهداف، ونحكوا على الوضعيات والشهاد، ونحفزوا التلميذ التونسي انه نقولوا له راو كل مجتهد يمكن له ان يكون طالب او ضابط مستقبل ضابط في المؤسسه العسكريه التونسيه. تفكيك هالمسائل هذه باش يكون في حضور ضياف كانوا ثم شكون ينظم ثم شكون مشارك وحاضر، اللي هما من جهه التنظيم السيد النقيب سهاء شباب. مرحبا بك.
2: تحيه ليك ولكافه مستمعين اذاعه تونس الثقافيه، شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك. والسيد مصطفى الشيخ زوالي، ومستشار التوجيه المدرسي والجامعي وخبير في الحياه المدرسيه. مرحبا بك سي مصطفى.
3: شكرا على الاستضافه سي كريم، يعيشك
1: يعطيك الصحة. على كل حال باش نحاولوا نحكوا في الكثير من الوضعيات بطبيعة الحال في سياق نشر المعلومة وفي سياق تحفيز تلامذتنا باش ينجحوا وينجحوا بتميز. هذا هو أهدافنا في الأخر، أهداف طريق المدرسة في آخر السنة الدراسية. الحكاية الكل باش نحكوها في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقرة لنفكر معا خلنا نبدأ بحكاية مسار الإعلام والأيام التحسيسية اللي قاعد تقوم بها وزارة التربية في سياق كبير، اللي هو التحسيس حول التكوين المهني لفئة التلامذة في المستويات تاع الثانوي.